نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة.

نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق اللهم

في كل لحظه ابدا لنا معلوماتك على سيدنا محمد واله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، واجل بهلاك عداء الدين، وهب لنا ولأبابنا في هذه الساعه وفي كل حين ابدا مغفرتك لعبادك الصالحين، في كل حين ابدا مع العافيه التامه في الدار، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لاحسن الاعمال والاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا

وارزقنا واحبابنا بن سعاده الدارين. اللهم يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، يا كاسي نظام الامن المنشرى بعد الموت، صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، واجعل لنا وللمسلمين من كل

انجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب وذر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون. وأنا أعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

الرحمة من الذنوب إلى المغفرة، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، من الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسوب.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وسرك التوكل عليك، حسن ظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك، لطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، سنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتب ولا فساد، إنك سميع قريب،

نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا نعمله ولا نعمه فينا توسلنا به في كل أمر قياد خلق رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى

تراب للأولياء والصالحين يا الله خص بالإمام القدب حقا وجي الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين يا الله ذكر العيد روس القدب أجلان القلب صدى للصادقين يا الله في الدين وحي الدين حقا له تحكيمنا بإقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله ناظم أبا بكر إماما عباه إلى وجاه مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يؤم الحاضرين يا الله لطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله نخدمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله نخدم بالصلاة على محمد خير الشيء.

يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمان فامنن علينا بالإقبال كلنا أصلح البال يا الله يا رب يا رب الأرباب أبدوك فقيرك على الباب قد بدل أسباب مستدركا بعدما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله يا موجد الخلق ترى موسى الكل بالراس ألوك إسفال سترى للقبائه يا من يرى سر قلبي أثبت له كاسبي فامه بعفوك ذنبي واصلي قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي سرقان وأقصى مرادي

يا تروج علي يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالحدود كبتني وكينتني يا الله قد استعندك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعندك ربي على مداوات وحل عقدة كربي.

وعظيم من شر أوبة. يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، لو تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبرشك وقارك يخشى.

على نعم سرا وجرا في الغدايا والأصال يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.

الحكيم أن ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يسل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل

ما شمل في سرور ونور بطلعت الهاشمية يا الله مع سرق الإقبال في كل أمر قرقصا ناصدك في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد حنيت سارة العارفين أهل المزيا يا الله واجعل للما مقتدانا بحكم ذوقي في فهم السر معنى المعية واحفظ

واغفر لنا ما تعلم وهب لنا يا الله، بدل ذنوبنا حسنات حتى تبعات يا الله، سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات، وآذنا يا ربنا في ذي والأخرى، وآذنا حسن اليقين مع كمال العافية الدائم، وأصل ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم وما تشاء كان، فانظر بالعيون الراحمات، وامنن إلهي بالقبول لأعمالنا.

عظيمها وللقارين هم ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وافقهم مدام الوادي واصل للنيار عليه صلى الله وسلم عند ذر الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات على

كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه لما أتي اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك عجل بك.

جدتي يا منقذي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي عظيم يا الله سخر الأسباب ذلل السحاب ابتلنا الأسباب

إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

استغفر الله للمؤمنين استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين

0: لغضتنا بدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ما تقول في عام أخواص ما حبيبكم قريبين لك يعني في صنع حبيبك محمد المنيعة وصنع بعيد ما كنا هنا مكان ما تقربك في عافية ولطف الجون جين تمكين مكين إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها

باشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك.

قصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي ومنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه.

مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التخلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد، سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم

ونورا في عصبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي.

وبتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.

خيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إنما يريد الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك نفسك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون منها حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولسنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

ثبتها قدام الله ولا اتينا من دون قرآن من دون هيلة من ناشئته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجئ من تشاء منهن وتؤوي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ما يتتهن كلهن وكان الله عليما حليما والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا واصف بنا وحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين ومكن اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمه وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم صنهم وتولهم وارحمهم ولهم ومجدهم وفقنا ما تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء وسر وتفبعت وزل عنا وانهم جرى الضاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين عين وزارين.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سلامك سلامك سلام. فحينا ربنا بسلامة النبي رحمتك دارك درسام تباركت ربنا وتعليك ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أراد لما قضيت ولا ينفع الجد من الجد. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميزه على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك.

وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمده وعلى كل شيء قدير وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته.

me. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في يا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا

الله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى الانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى الانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى الانفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهد ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة.

خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء،

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: جالس على إن شنو إن ذكر بجان خاص فعنا أعظم حقنا بحقائق ذكرنا كمال تمكين في ذكر يوم بعد بخير وتون عافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم المتصل الإمام سيدي عبد الوهاب الشعراني ورضي الله عنكم. فصل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى البائع والمشتري عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

0: عليه وسلم يقضي في الثمرة المشتراة تلحقها الجائحة بوضعها يعني الجائحة، ويقول إذا بعت من أخيك ثمرا وأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، تأخذ مال أخيك بغير حق. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يسقي حتى يسقه إلا سقاه أن يحمر وإلا سقاه أن يحمر أن يحمر إلا أن يحمر أو يصفر أو يأكل منه شيئا. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوسق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما طلع نجم الثريا صباحا قط وتقوم عاها إلا ورفعت عنهم أو خفت، والله أعلم. خاتمة قال
1: أقرأ
0: خاتمة قال طلحة مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء، فقلت يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن ذلك يعني شيئا، فسمعوا ذلك فتركوا التلقيح تلك السنة، فخرج النخل شيصا ونقص الحمل، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان ينفعكم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني في الظن، فإنما أنا بشر، ولكن إذا أمرتكم بشيء من دينكم عن الله فخذوا به فإني لا أكذب، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فأنتم أعلم بأمر دنياكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم
2: صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وبيانها على لسان عبده المختار سيدنا محمد صاحب المراتب الفخيمة. اللهم أدم صلواتك على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل ما ورد فيما يتعلق ببيع الأشجار أو الثمار التي على الأشجار، وقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا قد أبرد أي لقحت النخل وهيئت للصلاح فثمرتها للذي باعها، فإنها إذا قد بيعت وقد أبرت فالثمرة تبقى في ملك البايع، وإنما باع أصل الشجرة أو هذه النخلة، أما الثمر الذي عليها فبعد التأبير ما يتبعها، إن كان قبل التأبير قبل أن تلقح فإنه يتبعها، وأما بعد التأبير فإنه يكون تابعاً للمالك الأول إلا أن يبتاع منه المشتري يشتري النخل والثمر الذي عليها، وهذا معنى قوله إلا أن يشترط المبتاع بأن يكون اشترى النخلة واشترى الثمرة التي عليها، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط مبتاعه. وكيف يكون للعبد مال؟ إنما المراد بمالي إذا كان مذون له في التجارة وبين يديه مال، أو كان مكاتبا واكتسب مالا ثم رجع عن رفض الكتابة فباعه سيده، فحينئذ يكون ما في يده هو لسيده الأول، والأمر في ذلك واضح. نعم. إلا أن يشترط المبتاع، إذا اشترى العبد واشترى ما عليه ما معه ما تحت يده من مال، فهذا مثل شراء النخل والثمر الذي عليه. قال كان صلى الله عليه وسلم ينهى البايع والمشتري عن بيع ثماري حتى يبدو صلاحها. بيع الثمار بعد ظهورها وبدو الصلاح فيها يجوز حينئذ شراؤها، فإن بيع الثمر قبل بدو الصلاح لا يجوز، فيكون البيع باطل كما هو عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، أن بيع الثمر قبل بدو الصلاح مطلقا أو بشرط التبقية فهذا لا يصح ولا يجوز، وهو باطل عند الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. وكذلك قال الحنفي إن شرط الترك، فإن لم يشترط قطعا ولا تبقي قالوا فعند الحنفي يجوز إذا كان ينتفع به، وإن كان مما لا ينتفع به لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحاضر الآن. هذا كلام الحنفية فيما يتعلق ببيع الثمرة على الشجرة. قال ينهى عن البايع والمشتري عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ففي الحبوب اشتدادها وفي الثمار من النخيل والعنب بتلونها تصفر وتحمر، فهذا بدو الصلاح سواء. فيجوز كما سمعنا فيما قبل بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر بعد بدو صلاحها. نعم. فيجوز بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر وبدو الصلاح كما ذكرنا عند الشافعية بتلونها وتغيرها، وقيل بظهور النضج والحلاوة ونحو ذلك. والحنفية يقولون هو أمن العاهة والفساد، إذا أمن عليها العاهة والفساد فهذا بدو صلاحها. من ابتاع نخلا قال غير عن البايع والمشتري عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فقلنا يجوز ولكن بعد بدو الصلاح، أن يبيع الثمرة وحدها دون الشجرة. فجاء أيضا في البخاري أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ثم إنه إذا كان يريد أخذ ما عليها من الثمرة لغرض غير الأكل فيريد أن يقطعها مباشرة، يبيع الثمار بعد ظهور الثمار قبل بدو الصلاح لكن بشرط القطع في الحال إذا كان ينتفع به قبل ما يراد منه غرض الأكل، ولكن ينتفع به أما ليأكل حيوانات أو لشيء يعود عليهم في إعداده بطريقة لاستعماله للإنسان وما إلى ذلك. فإذا كان كذلك فيجوز البيع قبل بدو الصلاح لكن بشرط القطع. فيجوز بيع الثمار بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال إذا كان ينتفع به سواء. واشترط المالكية في هذا أن يحتاج المتبايعان وحدهم أحدهما إلى البيع من دون حاجة ما يصح. والثاني أن لا يتمالى أكثر أهل البلد على الدخول في هذا البيع وإلا ما عاد يفتح بابه، هذا عند المالكية. وأما غيرهم لم يشترطوا إلا أن ذلك الثمر إذا قطع ينتفع به، ما دام ينتفع به يجوز بيعه بشرط القطع لأنه قبل أن يبدو صلاحه. أما إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية أو بالإطلاق فهو باطل كما ذكرنا عند المالكية والشافعية والحنابلة. وكذلك قلنا الحكم عند الحنفية إن شرط الترك، فإن لم يشترط قطعا ولا تركا يجوز عندهم عند الحنفية. أما إذا باع الثمرة مع الأصل فذلك جائز باتفاق لكونها تبع، وكونها تبع تكون الثمرة تبع للشجرة. تمام، علمنا تفسيرهم لبدو الصلاح. وقلنا قال الحنفية أنتم من العاهة والفساد، والمالكية يقولون أن يحمر ويصفر ويزهو، في العنب يسود وتبدو الحلاوة فيه، في غيرها من الثمار حصول الحلاوة. وذكرنا ما قال الشافعية فبدو الصلاة عندهم في الثمر ويركز إلى ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون أو فيما يتلون بأن يأخذ في الحمرة أو السواد أو الصفرة. فإذا هناك عندهم علامات لبدو الصلاح، أحد العلامات اللون في كل ثمر مأكول ملون إذا أخذ في حمرة أو سواد أو صفرة. والثاني الطعم كحلاوة القصب أو حموضة الرمان. والثالث النضج واللين مثل التين والبطيخ. والرابع القوة والاشتداد مثل القمح والشعير والحبوب باشتدادها. وبكذلك في العلف والبقول بالطول والامتلاء. وانشقاق الأكمام في مثل القطن والجوز أو انفتاحه في مثل الورد. يقول وفي رواية إنها عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يشتد ويطيب وبيض ويا من العاهة وعن بيع العنب حتى يسود. فهنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا منع الله الثمرة فبما يستهل أحدكم مال أخيه. يعني إذا باعوا ثمرة فجاءت جائحة وأخذت الثمرة ولم يبقى شيء. فيأثر وجود هذه الجائحة. وفي صحيح مسلم أمر صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، أكثر الفقهاء حملوه على أنه يسقط البائع عن المشتري للثمر أو زرع ثمن ما يتلف منه ما تتلفه الجائحة من ذلك الثمر. أيوة. فالمبيع إذا كان ثمر أو زرع وأصيب بجائحة قبل القبض وبدو الصلاح أو بعدهما أو جيحة بعد بدو الصلاح وقبل الجذاذ يتفرع عليه مسائل. يقول المالكية والحنابلة وهو القول القديم للشافعي يقول ايش؟ ان تضع الجوائح في الثمار المبيعة، فإذا تلفت الثمار بجائحة سماوية كانت من ضمان البائع، سواء كانت الجائحة على كل ثمار أو بعضها. لحديث مسلم أمر بوضع الجوائح. قال المالكية إنما يكون وضع الجوائح أن تصيب الجائحة ثلث الثمار فأكثر. يقول الثلث والثلث كثير. قال الحنابلية الحنابلة والشافعية كذلك هو يأتي هذا الشافعي في المذهب القديم عند الشافعي كمذهب الحنابلة كما أشرنا إليه في مذهب أنه توضع السملاء قيمة الثمرة بسبب الجوائح في القليل والكثير ولا يقدر بثلث ولا غيره سواء. ولكن مذهب الحنفية والشافعية كما هو المعتمد عندهم أن الثمار المبيعة تكون بعد التخلية في ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة، ولكن يستحب للبائع أن يرد إلى المشتري شيئا من ما أخذه منه، أو إلا إذا قد خلى بينه وبينه وسلمها له ثم وقعت الجائحة فهذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله ومن أمر الله جاء، فلا شيء على البائع عند الحنفية والشافعية خلاف المالكية والحنابلة كما تقدم. فعند الشافعية والحنفية أنه إذا قد تمت التسليم والتخلية للمشتري فخلاص فهو من ضمان المشتري، إذا وقعت عليه جائحة هو الذي يتحملها، لكن يسن للبائع أنه يلاحظ ذلك ويرد له مما أخذه منه مقابل ذلك، كما أشار له الحديث إذا منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. وقال كنز لم يقضي في الثمرة المشترات الحقها جائحة بوضعها، يعني يقول إذا بعت من أخيك ثمرا وأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، تأخذ مال أخيك بغير حق. وهك أصل الحديث في مسلم، وعليه مذل المالكية والحنابلة. ولم ينهى عن المحق إلا أن المالكية اشترطوا أن يكون الجائحة ثلث فأكثر، ما دون الثلث ما عليه شيء. هذا عند المالكية. والحنابلة قال ما فرق ثلث ولا غير ثلث، قليل أو كثير إذا أصابته الجائحة فعليه يرد إليه مقدار ما أصابته الجائحة. وأما الحنفية والشافعية قالوا إذا قد سلموا واستلموا أنه خلى بينه وبينه ما عاد عليه شيء البايع، إلا يسلوا أن يعطيه. وكان ينهى عن المحاقلة عليه. ثبتنا في ديوان أهل الصلاح والفلاح والتقوى، ويعيدنا من الشرور في السر والنجوى، ويرعانا بعين العناية حيث ما كنا وإن ما كنا، ويتولانا بما هو أهله بالحسن المعنى، يختم لنا بكم الحسنى في خير لطف وعافية. حضرة النبي
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر القوم وأنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليه لمرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم، قالوا طائرهم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم يلقرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا بها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرهم وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل ما انفقوا مما رزق الله. قال الذين كفروا الذين آمنوا نطعموا من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلى أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لا مالكون ودللناها لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإيام في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهدى واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطب درب الله طوله ما شاء الله وقفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقه من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله من الله إلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح به اختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح به أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح به أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم احترز منهم بك اللهم أدرأ في نحورهم بك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدي محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزان. بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق ما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر جميل يا الله، واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله، بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، لطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
5: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

ردهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله.

0: سيقول بعض هؤلاء الإخوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، يعني ما جمع أصحابه في يوم ولادته من كل عام في مجلس في مسجده في مكان، وأمر بعض الصحابة أن ينشدوا والبعض أن يلقوا كلمات، ما حصل هذا، هكذا يقولون. فما الجواب؟ الجواب هو التالي: قاعدة أصولية وفقهية مجمع عليها، احفظوها أيها الإخوة كلكم، ما تركوا ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال ليس دليلا على حرمته. القاعدة معروفة، ترك النبي عليه الصلاة والسلام لفعل من الأفعال، مجرد تركه لهذا الفعل لا ينهض دليلا على حرمة ذلك الفعل بالاتفاق. عندنا قاعدة تانية كمان احفظوها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. قيام الليل مندوب، طيب وأنا نومي تقيل ما بستطيع قوم الليل إلا إذا حطيت منبه إلى رأسي، إذا استعمال المنبه بالنسبة إلي شو صار؟ مندوب. وإذا كنت ما بستطيع قوم صلاة الفجر، صلي الفجر بواتها إلا بالمنبه، صار المنبه بالنسبة إلي واجب. طيب، فالاحتفال بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هدفا بحد ذاته، وإنما هو وسيلة، مثل المنبه كيف وسيلة، وسيلة نشو، وسيلة لشو، وسيلة إنه نزداد قرب إلى الله، وسيلة إنه تزداد محبتنا لرسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام احتفى واحتفل بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون، ابتهج واحتفى وشكر الله في هذه المناسبة. طيب، عبر عن هذا الابتهاج بإيش؟ بالصوم، هو ابتهاج، جنس الابتهاج تحتم منه تعابير كثيرة: صوم، اجتماع على ذكر الله، اجتماع على النصائح، الخطاب، الاجتماع على ذكر شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كله ابتهاج. جنس المشروع شو هو؟ الابتهاج. إذا بدك تقول كل شيء ما عمله النبي ما عمله الصحابة حرام، ثلاثة أرباع عملنا، مو أكثر من ثلاثة أرباع عملنا كلها حرام، لأنه ما كانوا عم يساووها النبي عليه الصلاة، كل أمورنا جديدة، لكنها داخلة في جنس الذكر. احفظوا هذه الحجة. نحن لا نقول إنهم سيستفيدون، أنا جربت والله لو أن خوارق الكون ظهرت لن يغيروا، لأن العصبية هي التي تقول، لكن الهدف أنه أنتوا ما تتشوشوا، أنتوا ما تتشوشوا.
1: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

حصل القصد والمراد وصف الوقت والوداد وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد رمقت آمنة محمدا بالبصر.

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

أيها الأحبة، ما زال شهر ربيع الأول يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبنا في هذا الزمان كما خاطب أصحابه رضي الله عنهم حينما قال: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. لأن كان في رمضان المبارك تهب رياح الإيمان لما فيه من نزول القرآن وليلة القدر وفرضية الصيام، ففي شهر ربيع الأول تهب علينا رياح الحب والغرام بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شهر المولد شهر لتقوية الصلة بين الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم، فقد كثرت في زماننا الملهيات وخيمت على ظلال قلوبنا المدلهمات، وقل من يذكرنا بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه المهرجانات الدينية بهذه المناسبة العظيمة لتشد بين رباط قلوبنا وبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا بسبب ما يذكر فيها من شمائله الحميدة وخصاله المجيدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعلوم أيها الأحبة أن الصحبة الكرام رضي الله عنهم مع رؤياهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب عهدهم به صلى الله عليه وسلم يجلسون لبعضهم ويتحدثون مع بعضهم عن حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ولقد اجتمع مرة سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه عند أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يزورها قبل وفاته. قال أبو بكر رضي الله عنه: فلما انتهينا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، تذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كانا معه من حياتهما رضي الله تعالى عنهما. وهذا ما نفعله في اجتماعاتنا التي نجتمع فيها على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تذكر سيرته، لنستن بسنته وهديه. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم إخوتي المستمعين الكرام، ونحييكم بأطيب التحايا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتكم عامرة بذكره، وعمر قلوبكم بمحبة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا من إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم، نرحب بكم ونلتقي بكم من جديد في حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات في موسمه 11، لنجوب معكم بين محطات الإيمان والمعرفة، ونقطف من رياض الكلمات أزهار، ومن بستان الحكم ثمار، ونجعل من وقتنا محطة نستريح فيها بذكر الله، ونستنير فيها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم، يوم الاثنين 11 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 24 من شهر أغسطس من عام 2026 للميلاد، نحييكم تحية عطرة بعطر المحبة، ونرسل لكم من هذا البرنامج أجمل السلام وأعذب التحايا. مرحبا بكم أيها المتابعون والمستمعون في كل مكان، ومن كل مكان مرحبا بكم وأنتم تشاركون في هذه المحطة وهذه الفقرات الطيبة. أحبتي، سقطت القيم وسقطت الأخلاق عند عامة الخلق قبل البعثة، فجاء خير الأنام بالنور والإيمان واليقين والعدل والبر والإنصاف، وجاء خير الأنام بالإنقاذ والعلاج وإخراج الناس من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأشرق نور الله وشعشع في أرض الله، وشيئا فشيئا حتى عم نواحي في المشارق والمغارب، ولم يزل يمتد من ذلك اليوم إلى أيامنا هذه، ولن تمر الأيام حتى لا يبقى بيت على ظهر الأرض إلا دخله دين هذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتتعلم عزيز المستمع الكريم من هذا المولد المبارك أن لا يأس ولا قنوط، وأن تكون ذا قوة أمام الشدائد وأمام الانهيار في أوضاع الناس أو أحوالهم كائنة ما كانت، وأنك بالإيمان وباليقين وبالصدق مع أقدار القادرين تحول لك الأحوال. فأما في ذاتك ونفسك وفي أسرتك وما حولك فالأمر قريب وسهل ويسير، وأما عند طغيان الفتن فيما يكون في شأن العامة فقد أمرت ببيان نبوي واضح: دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. ومعنى خاصة نفسك كل ما تمكنت أن تقيمه على الوجه المرضي في نفسك أو أهلك أو ولدك أو أصحابك أو سفرك أو تجارتك أو زراعتك أو معاملتك وما إلى ذلك، ومنه العناية بما تحتاج إليه استعانة على القيام بأمر الله من زرع أو تربية مواش وما إلى ذلك. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند انتشار الفتن بين الناس: فمن كان له أرض فليلحق بأرضه وليزرعها، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه. فأيها الأحبة، ليست المحطة اليوم لنسمع كلاما فقط، بل لنحمل منه رسالة: لا تيأس من إصلاح نفسك، ولا تقنط من إصلاح أهلك، ولا تستصعب طريق الخير، فنور الله إذا أشرق في القلب أضاء ما حوله، والإيمان إذا صدق مع الله غير الأحوال، والمؤمن يبدأ بإصلاح خاصته ويسعى في الخير بقدر استطاعته. مستمعين الأعزاء الكرام، كونوا معنا وابقوا لننطلق مع فقرات هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بالجميع.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفات من كتاب، رشفاتنا في هذه الحلقة من كتاب سيدنا محمد رسول الله. نلتقي في هذه الفقرة من فقرات هذا البرنامج لننتقل فيها بين صفحات الكتب النافعة نلتقط منها رشفة من علم وقبس من هداية ودرة من حكمة علها تكون لنا زادا في الطريق. وكتابنا في هذه الحلقة كتاب عطر الذكر، طيب المضمون، يحمل اسما تتعلق به القلوب وتشتاق إليه النفوس، سيدنا محمد رسول الله. أولا، من مؤلف هذا الكتاب؟ هو العلامة المفسر المحدث الرباني الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى، وهو من أهل العلم والمعرفة، وقد ولد سنة 1342 للهجرة وتوفي سنة 1422 للهجرة. وقد جاء على غلاف الكتاب وصفه بأنه العلامة المفسر المحدث الرباني، وقدم لهذا الكتاب ولده الدكتور محمد نجيب سراج الدين رحمه الله تعالى. أما موضوع الكتاب، فالكتاب يدور حول التعرف إلى شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه وجوانب من سيرته وهديه. ويبين المؤلف في مقدمة الكتاب أنه جمع فيه فصولا موجزة تتناول بعض الشمائل المحمدية وبعض الجوانب الأخلاقية العلية وسيرته السنية، ليكون ذلك مذكرة للعاقل وتنبيها للغافل وتعليما للجاهل. منهجية هذا الكتاب، من خلال مقدمة الكتاب وصفحاته يتبين أن المؤلف لم يرد أن يقدم سيرة تاريخية مفصلة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل سلك منهجا يقوم على الاختصار والانتقاء، فيذكر من شمائله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصفاته وأخلاقه ومواقفه وأقواله ما يقرب القارئ من شخصيته العظيمة ويدفعه إلى الاقتداء به، ويعتمد في ذلك على النصوص والأحاديث والروايات، ثم يشرح معانيها ويستخرج منها الدروس والعبر. ومن أجمل ما يلفت النظر أن المؤلف لا يقصد مجرد معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بل يربط المعرفة بالمحبة والمتابعة والاقتداء. ومن رشفات هذا الكتاب الرشفة الأولى، لماذا نتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول المؤلف في مقدمة الكتاب إن على جميع العقلاء المكلفين أن يتعرفوا إلى هذا الرسول الكريم وشمائله الحميدة وخصائصه المجيدة. وهنا رسالة عظيمة لنا، فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست معلومة تاريخية نقرأها ثم ننساها، بل هي معرفة تثمر المحبة، والمحبة تثمر الاتباع، والاتباع يثمر السعادة. الرشفة الثانية، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة من أبرز المعاني التي يذكرها الكتاب، أن الله تعالى أمر العباد باتباع نبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أعظم الطرق إلى محبة الله تعالى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل أجمل ما نحمله من هذه الرشفة أن نسأل أنفسنا، هل نحن نعرف سيرته لنقتدي به أم لنعرفها فقط؟ وأما الرشفة الثالثة حول المحبة تتبع الجمال والكمال، يبين المؤلف أن أسباب المحبة ترجع إلى الجمال والكمال والنوال، ثم يذكر أن من جمعت فيه محاسن الأخلاق وكمالات الصفات كان أحق بالمحبة. وإذا كان الإنسان يحب من اتصف بالكرم أو الشجاعة أو الحلم أو العلم أو التواضع، فكيف بمن جمع الله تعالى في محاسن الأخلاق ومكارم الشيم؟ الرشفة الرابعة، من هديه صلى الله عليه وسلم في النظافة. ومن صفحات الكتاب نقرأ جانبا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النظافة، حيث يذكر المؤلف مواقف من توجيهات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنه حث على نظافة البيوت والأفنية. فالنظافة في الهدي النبوي ليست أمرا شكليا، بل هي صورة من صور حسن الحياة ومن جمال المسلم في بيته ومجتمعه. أما الرشفة الخامسة، صنائع المعروف. ومن أجمل ما نقرأه في الكتاب ما جاء في الحديث الذي يذكر أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهي رشفة صغيرة في ألفاظها كبيرة في معناها. فكم من معروف صغير عند صاحبه كان كان عند الله عظيم، وكم من قلب أسعدنا بكلمة أو مساعدة أو تفريج كربة، فكان ذلك من أبقى ما نملكه اليوم نلقى الله فيه سبحانه وتعالى. الرشفة السادسة التحذير من الظلم. وفي ثنايا صفحات هذا الكتاب يرد المؤلف عليه رحمة الله حديث من خطب النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من الظلم والشح والفحش، ومن أبلغ ما فيه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذه وحدها تكفي لتجعل الإنسان يراجع نفسه في معاملته للناس في بيته وفي عمله وفي تجارته وفي كلامه وفي كل ما ولي عليه. خامسا، لمن ننصح بقراءة هذا الكتاب؟ ننصح بقراءة هذا الكتاب كل من يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكل من يريد أن يزداد معرفة بشمائله وأخلاقه وهديه، وهو كتاب مناسب للقراءة الفردية ومفيد في المجالس والحلق والدروس، لأن مؤلفه اعتمد فصولا موجزة يسهل أن يقرأ الإنسان منها صفحات قليلة في كل مرة، ثم يقف مع ما فيها من معان ودروس. وختاما، إن من أجمل ما يمكن أن نختم بهذه الرشفات أن نقول: ليس المقصود من قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نملك معلومات أكثر عن حياته فقط، بل المقصود أن يكبر في قلوبنا حبه، وأن يظهر أثر ذلك الحب في أخلاقنا وعباداتنا ومعاملاتنا. فطوبى لمن قرأ شمائله فأحبه، وقرأ هديه فاتبعه، وعرف أخلاقه فتخلق بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بذلك.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارتها لنا أم محمد محبة النصيحة من مدينة تريم تحت عنوان الحث على ستر الصغيرات وتربيتهن على الحياة. لقد شاع عند بعض الناس وهان عليهم أن يلبسوا بناتهن لباسا قصيرا أو ضيقا يبين مقاطع الجسم، أو خفيفا يصف لون الجسم، وبعض الناس يتعللون بعلل غير صحيحة، يقولون إن عليهن سروال إضافي، ولكن هذه العلة ليست بصحيحة، لأن هذه السراويل ضيقة تبين حجم الأفخاذ والعجيزة بيانا كاملا، تظهر مفاصلها مفصلا مفصل، وتبين إن كانت البنت نحيفة أو سمينة، وكل هذا مما يوجب تعلق النفوس الخبيثة والشريرة بها، ويدخلها في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كاسيات عاريات. ويقول بعض الناس إن هذه البنت صغيرة ولا حكم لعورتها، وهذه العلة ليست بموجبة للإباحة، وذلك لأن البنت إذا لبستها وهي صغيرة ألفتها وهي كبيرة، وإذا لبستها وهي صغيرة زال عنها الحياة وهان عليها انكشاف أفخاذها وساقها، لأن هذه المواضع من البدن إذا كانت مستورة من أول الأمر فإن المرأة تستعظم كشفها عند كبرها، وإن كانت مكشوفة من أول الأمر لم يكن عظيما في نفسها كشفها فيما بعد. وهذا أمر معلوم بالعادة والحس أن الإنسان إذا اعتاد شيئا هان عليه، كما أننا نرى الآن أن هذه الألبسة تلبسها بنات كبيرات ينبغي عليهن الاحتجاب، لأن البنت إذا بلغت مبلغا يتعلق بها النظر وتطلبها النفس فإنها تحتجب. قال الزهري رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين: لا يصلح النظر إلى شيء مما يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة. ولكن كيف نستطيع مقاومة هذه الألبسة؟ إننا نستطيع ذلك بأن يتأمل الإنسان بنظر العقل والإنصاف إلى منافع هذه الألبسة ولا منفعة فيها، وإلى مضارها وما أكثر مضارها، فإذا اقتنع من مضارها منع منها أهله وأقاربه الذين يستطيع منعهم، ويحذر إخوانه منها ويشينها في نفوس البنات الصغار ويستحييها عندهن ويستعيبها لتتركز في نفوسهن كراهة هذه الألبسة وبغضها حتى يرين أن من لبسها فهو معيب.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن بعض الكنوز الصحية الخفية، ألا وهو فوائد تناول الزبادي يوميا. يعد الزبادي من الأطعمة البسيطة التي لا تخلو منها موائد كثيرة، لكنه يحمل في طياته فوائد صحية قد لا ينتبه إليها البعض. فتناول الزبادي يوميا لا يقتصر على كونه خيار خفيف ومغذي، بل قد يلعب دور مهم في دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة، وكذا الحفاظ على صحة العظام، بل وحتى تحسين التمثيل الغذائي. وذكر تقرير نشره موقع Very Well Health العلمي 4 فوائد صحية رئيسية لتناول الزبادي يوميا. أولا، تحسين الهضم. يعرف الزبادي بفوائد الصحية للجهاز الهضمي لاحتوائه على البكتيريا النافعة، وتحتوي أنواع عديدة من الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تحسن صحة الأمعاء. وقد يشعر المصابون بمتلازمة القولون العصبي بتحسن في الأعراض عند تناولهم الزبادي بانتظام، كما قد يخفف هذه البكتيريا الموجودة في الزبادي من أعراض الإسهال المزمن أو الإمساك. ثانيا، دعم صحة العظام. الزبادي غني بالكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام والأسنان، ويعد تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مهما لتقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. ثالثا، خفض ضغط الدم. قد يساهم تناول الزبادي بانتظام في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم، وتحتوي معظم أنواع الزبادي على فيتامينات ب، مثل فيتامين ب12 وفيتامين ب2، التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب وتقلل من خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي الخلقية. كما يحتوي الزبادي أيضا على الفسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن تساعد على تنظيم ضغط الدم وتعزيز التمثيل الغذائي. رابعا وأخيرا، تقليل الالتهاب. يمكن أن تساهم بكتيريا الموجودة في الزبادي في تقوية جهاز المناعة عن طريق تقليل الالتهاب، ويرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من المشاكل الصحية والعدوى.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا عن المقاطع القصيرة، سارق التركيز الذي دخل كل بيت. جاءت أحبة المستمعين الكرام المقاطع القصيرة ضمن أكثر ما يشغل أبناءنا اليوم، وهذا ليس مستغربا، فهذه المنصات صممت لتجذب الانتباه وتبقي المستخدم أطول وقت ممكن. قد تظن أن طفلك يشاهد مقاطع لا تتجاوز ثواني معدودة، لكن الحقيقة أن هذه الثواني المتكررة تعيد تشكيل طريقة تفكيره وحتى اهتماماته. لقد أصبح كثير من الأطفال يملون من قراءة قصة أو إكمال واجب أو حفظ صفحة من القرآن، بينما يستطيعون مشاهدة مئات المقاطع المتتابعة دون أن يشعروا بالوقت والملل، لأن عقولهم اعتادت الإثارة السريعة والانتقال المستمر. لما تعد المقاطع القصيرة خطيرة؟ أولا، تضعف التركيز والانتباه. يعتمد هذا النوع من المحتوى على تغيير المشاهد بسرعة كبيرة، فيعتاد الدماغ على استقبال معلومات خاطفة، ويجد الطفل صعوبة في التركيز في الدراسة أو القراءة أو حفظ القرآن أو أي عمل يحتاج إلى صبر واستمرار. ثانيا، تنشئ إدمانا خفيا. كل مقطع يمنح الدماغ جرعة سريعة من المتعة، فيبدأ الطفل بالبحث عنها مرة أخرى حتى تصبح الأنشطة الطبيعية أقل إمتاعا بالنسبة إليه. ثالثا، تضعف الصبر والمثابرة. الطفل الذي اعتاد الحصول على المتعة في ثوان يصعب عليه انتظار النتائج أو بذل جهد في تعليم مهارة أو إنجاز مهمة. رابعا، تؤثر في السلوك والقيم. قد يتعرض الطفل لمشاهد أو ألفاظ أو سلوكيات لا تناسب عمره، فيقلدها دون أن يدرك آثارها، خاصة إذا غابت المتابعة الأسرية. خامسا، تسرق الوقت والعمر. دقائق قليلة تتحول إلى ساعات طويلة، تضيع معها فرص التعلم واللعب والقراءة والجلوس مع الأسرة وبناء الشخصية. السؤال المهم، كيف نحمي أبنائنا؟ لا تعتمد على المنع المفاجئ، بل خفف الاستخدام تدريجيا مع توفير بدائل ممتعة. اجعل الهاتف أوقات محددة وأبعده تماما أثناء الطعام والمذاكرة وقبل النوم. لا تمنح الطفل هاتفا خاصا في سن مبكر، وليكن استخدامه تحت إشراف الوالدين. شاهد مع طفلك بعض ما يتابعه وناقشه فيما يرى، وعلمه أن ليس كل ما ينتشر صحيحا أو يستحق التقليد. شجعه على الأنشطة التي تنمي التركيز مثل القراءة، الرسم، الألعاب التركيبية، الرياضة، الأعمال اليدوية. اجعل للقرآن نصيب ثابت في يومه حفظا، تلاوة ومراجعة، فهو من أعظم ما يغرس الصبر ويقوي الانتباه ويزكي القلب. وكن قدوة عملية، فالأطفال يتعلمون مما يرونه أكثر مما يسمعونه. رسالة إلى كل أب وأم: ليست المشكلة في التقنية نفسها، وإنما في استخدامها بلا ضوابط. فإذا لم نعلم أبنائنا كيف يستخدمون التقنية بحكمة ويستخدمون الجوالات بحكمة، ستشكلهم الخوارزميات وفق ما يخدم مصالحها، لا وفق ما ينفع دينهم وأخلاقهم ومستقبلهم. إن حماية عقول الأبناء اليوم مسؤولية عظيمة، فالعقل الذي يربي على التركيز والصبر وحسن الاختيار سيكون بإذن الله أقدر على النجاح في دينه ودنياه. فاحرصوا على أن تكون الشاشات وسيلة بين أيدي أبنائكم، لا أن يصبح أبنائكم أسرى لها. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع.

يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات. نهنئكم بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ونذكركم ببعض مجالس الموالد النبوية السنوية في هذه البلدة المباركة. مولد عصر هذا اليوم الاثنين 11 من شهر ربيع الأول بمسجد شكرة بالمسمر بالخليف، وبعد صلاة المغرب مباشرة قراءة مولد الشراب الطهور بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وبعد صلاة العشاء مباشرة مولد بمسجد القوم مسجد آل بعلوي، وفجر يوم غد الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول المولد السنوي بمسجد الإمام عمر المحبار، وكذا مولد بمسجد الإمام أحمد بن الفقيه المقدم بالسحيل، وعصرا قراءة مولد ذخيرة الأذكياء للحبيب إبراهيم بن عقيل بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى. بارك الله لنا ولكم وللأمة الإسلامية في هذه المناسبة العظيمة، وبالله التوفيق. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل. مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.

0: على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الشباب، أيها الشابات، أيها الإخوة، أيها الأخوات، أهلا وسهلا بكم. ربي يسعدكم ويوفقكم.
2: آمين يا رب.
1: ويسر أموركم.
2: آمين. آمين.
1: أهلا بكم في برنامج دلوني على السوق. دلوني على السوق، كيف تبني نفسك، كيف تصير إنسان عظيم، كيف تصير تاجر كبير، مدير كبير، موظف كبير، مهندس كبير، كل شيء كبير، أكبر حاجة في الدنيا دي.
2: يا رب يا رب
1: إن شاء الله. وليس بالعضلات، بالمخ وبالذكاء وبالتقدير وبالتخطيط وببناء الأهداف. وإحنا الآن في الحلقة العاشرة. الآن إحنا قلنا لكم في الحلقات الماضية أركان تطوير الذات. طور نفسك، طور نفسك، طور نفسك، ابني نفسك ألين ما تطفش. خلاص بعد كده حط قدامك أهداف كده، حاجات من بعيد. وأنا برضو يا أخي معمر أقول أهداف، هدف الكرة، اللعيبة بيلعبوا، تصور لو ما كان عندهم هدف يجيبوا في وسط جول، إيش فائدة اللعب؟
2: ما في ولا شيء،
1: حيطفشوا.
2: صح
1: والله.
2: صح
1: يا جماعة، تخيل مباراة من غير جول، من غير خشبتين أو ثلاث خشبات فيها شبكة، حيشوتوا، معناته أي واحد يشوت في أي مكان. والله ما صار حتى. صح. الكرة السلة بيحطوا الكرة في وسط السلة هذه وهكذا. إحنا الآن الأهداف، أهدافك اللي أنت حتوصل لها وتنجح. أنا عارف أنه الموضوع ده سمعته 7,000,000,000 مرة.
2: أيه.
1: أو ممكن أكثر، لكن يا جماعة الخير التكرار مفيد وحلو،
2: يعلم الشطة.
1: ويمكن إحنا نقول لكم الآن كلمة أول مرة تسمعها. أخي معمر، الآن الكلام لك، ايش تقول لنا في الاهداف، ايش نخطط، ايش نرتب، ايش نقسم الموضوع؟
2: تفضل. طيب حسن، انا الاسبوع اللي فات سويت 120 انترفيو، قابلت 120 شخص.
1: قابلت 120 موظف؟
2: لا يعني في تاريخي كله 12 سنه اللي انا عايشه 120.
1: او سرع. يعني انت قابلت في تاريخك الوظيفي يعني متدرج في الشركات 120 شاب عشان
2: كتوظيف
1: تديهم بس اساك وظفتهم؟
2: لا مو كلهم.
1: زعلان منك
2: والله.
1: يلا بعدين نتفاهم.
2: طيب
1: بعدين.
2: لو تسألني إيش أهم سؤال ده سأله دائما، أسأل إيش هدفك في الحياة، أنت إيش تبى توصل لهذا؟
1: طبعا تسأل الولد اللي جاي توظف،
2: طبعًا
1: أول فتاة يعني
2: الفتاة أو الولد، إنه إيش هدفك في الحياة، أنت إيش تبى توصل، إيش تبى تحقق.
1: بس السؤال معلش يا أخي، معلش يا أخي معمر، يعني السؤال يمكن إنه سؤال تقليدي، يعني واحد شاب طفشان وزهقان ولف على 100 شركة ومعاه بكالوريوس وجاي بده يشتغل، فتيجي تقول له ايش هدفك؟ يا اخي هدفي اشتغل واكسب واكسب لقمة حلوة. يعني
2: الله ينور عليك.
1: لو ما عنده هدف يركب سيارته ويجيك في الشركة في الشمس المحرقة او في زحمة جدا.
2: مو هنا مو هنا مو هنا، خلينا نرجع ثاني. انا عارف انت بتوصل لايش يا شيخ حسن. نحن لينا 10 حلقات 9 حلقات تكلمنا عن تطوير الذات.
1: ايوه.
2: اللي يكون عنده ما شاء الله تبارك الله القدرة والمعرفة والتواصل مع الآخرين وعارف كيف يشتغل وعنده خبرة واشتغل وكرم، لما تسأله السؤال ده تسمع الجواب. هدف لما تسأل واحد هدفك في الحياة ما حيجاوبك هذا بجواب تقليدي.
1: أيوة
2: حيدلك هدف في الحياة. ما في شيء اسمه هدف سامي، وما في إنه والله لا هذا هو البريميوم. طبعا يبان سبحان الله يا شيخ حسن، لو تسأل على 120 يبان الشخص لما يقول لك والله هدف في الحياة شيء وفي هدف كده. اللي بتصنع يبان، اللي بيتعب واشتغل وربنا هذا فوق ده كله، ترى الله سبحانه وتعالى بيسهل له بيمشيه، يبان كل شيء يبان يا شيخ حسن. هذه سبحان الله ترى يعني واضحة وما فيها أي
1: مناقشة،
2: ما في أي مناقشة. أنا ماني متوقع من واحد يقول لي والله أنا هدفي في الحياة أكون مكانك. مو شرط، أنا ما عندي مشكلة لما يقول لي، بس أقنعني أنك أنت هدفك في الحياة تكون مكاني. ليش؟ ليش
1: يبان في الملعب اللي جاي يشوت يشوت جول واللي جاي يستعرض
2: طيب
1: الجمهور يشوفه.
2: ما احترامي الشديد، انت بتقول لي بيروح بالشمس وبينحرق وبيتعب. طيب خلينا نرجع من اول،
1: ايش بنيت؟
2: ايش
1: سويت؟
2: ايش سويت؟
1: ايش سويت؟
2: انا يا ما اسمع مع عدم ذكر اسامي من اشخاص انا تحتكيت فيهم، اقول له انت ايش تدي لي، لا تقول لي هدفك في الحياه، بجلس بتكلم معاه زي ما انا قاعد معك هنا. تمام،
1: تتكلم معه
2: ماشي. ايوه بتكلم معه زي ما انا قاعد معك. اوكي، اقول له انت ايش تبى توصل لشيء؟ يقول لي والله انا بشتغل في شركه حكوميه يكون راتبي 15,000 ريال ودوامي من 7 لـ 3. ده هدف؟ هذا شيء انت بتسوي؟ ايش وصلت؟ ايش حقك؟ انت تبى تريح دماغك وتجلس؟ طبعا جماعة التسويق والمبيعات طلعوا يعني قسموا وصنفوا الأهداف والإدارة العامة عمون الناس اللي بيشتغلوا بإدارة إنه في ثلاث أنواع من الأهداف. هدف رئيسي
3: نكتبها. أي ثلاث أنواع
2: من الأهداف.
3: أيوة هذه يا إخوتي الكرام أنا بساعدكم وبساعد نفسي على فهم الأشياء. عندنا ثلاثة أنواع من الأهداف. هو أنا قاعد أكتبها علشان أخلي يعني بشويش تمشي عشان الشباب.
2: نحن هنتكلم طبعاً في الحلقة دي على أول هدفين إنه هي سهلة.
3: طب إشرك بس أول شيء نقول إيش هي الأنواع الثلاثة حتى زي ما تقول ندي صورة
2: أكيد
3: عامة.
2: أكيد
3: بعدين نلخص.
2: في عندك الهدف الرئيسي إنه مثلاً زي رضا الله رضا الوالدين هذا هدف.
3: نسمي الهدف الأسمى أو الأكبر.
2: هذا الهدف إيوه يعني موجود لكل شخص. لازم هذا أساس
3: هدف
2: وما لأنه التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى.
3: أيوه
2: فكيف
3: أيوه
2: تكسب هذا إذا أنت ما بتسوي صلاتك ما في وقتها الصوم الحج الأركان يعني كل الأشياء دي هذه أساسية
3: صراحة هدف مهم. إذا ربنا وفقك بده يحنن قلوب العباد عليه.
2: أكيد أكيد هدف طبيعي إنه هو مثلا زي امتلاك السيارة امتلاك منزل أولادي يكون في في أحسن المناصب هذه ما نختلف عليها.
3: الاحتياجات اليومية والحياة العامة.
2: أي حياة عامة
3: إن طبيعي أنا جدا. أيوه أبغى أسكن.
2: ومو غلط دكتور شيخ حسن أبداً أبداً أبداً كل شخص أنت بتدور هذا الشيء.
3: مش عيب ولا حرام أبداً أبداً إنه أنا أسكن في في في مسكن نظيف وإني أنا آكل أكل طيب وإني أنا أتمشى وأتسلى وأخذ نزهتي وإني أنا أربي أولادي تربية
2: أكيد
3: طيبة
2: أكيد
3: مش عيب ولا حرام وهو هدف محترم ومشروع ولازم يسعوا الناس إليه.
2: أكيد أكيد نجي للهدف الثالث وهو ده اللي نحن نعتبره في حقون التسويق اللي هو الأهم الهدف المثالي. مثالي هدف كده أنت تحسه سبحان الله لا هذا الرجال ده زي ما نقول بلغة التسويق بيحط بصمته في الحياة بصمته إنه ما يطلع مثلا والناس كلها ومكتوب في جرائد لا سوى حاجة حتى لو ناس معينين نقول الله يبعد عنا الشر لو مات يقولوا والله بيفتكروا ويشوف الرجال ده إيش سوى.
3: يعني على سبيل المثال أنا ما أبغى يعني أذكره يعني الناس كلهم عارفينه الشخص اللي اخترع الأبل أو اللي طور الأبل اللي هو
2: ستيف جوبز.
3: ستيف لما مات حقيقة انهزت الدنيا وهو راجل بصم بصمة كبيرة مرة ولد المايكروسوفت بالكيتس لو مات هو لسه عايشة دي أسماء مرة رنانة. ويا جماعة احنا ما بنسوي لهم دعاية أصلا هدول هم لوحدهم دعاية يعني لأنه جماعة بصموا بصمات طبعا هدول هم غير مسلمين لكن لو جينا للمسلمين ابن تيمية حقيقة بصم بصمة ابن القيم ابن كثير كل
2: هيثم أظن
3: وابن الهيثم في الرياضيات أسماء أصلا لو نبغى نرجع مش حنخلص يعني. وفي ناس بلا شك بنوا بصمتهم في الحياة وإحنا عايشين كثير جدا جدا يعني على سبيل المثال أنا يمكن بحكم أني مدرس تربية إسلامية خلينا نقول في النواحي الدينية زي الله يرحمه ويغفر له الشيخ ابن باز الذي أمل الدنيا معلومات وعلم وفتوى يعني. طب إحنا الآن لازم نتوقف هنا أخي معمر بس بصراحة الأهداف الثلاثة أنا كتبتها قدامي نبدأ الحلقة الجاية نشتغل عليها. انت جاهز؟
2: انا جاهز معك.
3: الله يحفظك. اخوتي في كل مكان كونوا معنا في اللقاء القادم في امان الله. مع السلامة.
0: دلوني على السوق برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الابداع والتميز ويزرع فيهم روح الابداع والتفرد مع الاستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة في مرحلة الثانوية العامة، مستقبلك بيدك وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول ربي أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول ربي أيضا إنا أرسلناك شاهداً

فعلينا أن نحتفل ونفرح بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه وسلم، لأن الله يأمرنا أن نفرح به وأن نحتفل به، ويقول لنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولا نلتفت بكلام بعض الناس اللي عندما يأتي شهر مولد النبي تجي لهم حالة نفسية والعياذ بالله، يقول لك المولد بدعة لم يفعله النبي، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب تقول له أنت الآن تقوم في رمضان صلي قيام الليل آخر الليل تصلي جماعة، هل فعل النبي هذا القيام جماعة؟ يقول لك لا، لكن هذا من الخير. طيب والمولد من الخير؟ الله يقول لنا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ايش في المولد ايها الاحباب؟ هل في المولد اللي حضرناها الان اختلاط رجال بالنساء؟ هل في آلات محرمة؟ لا والله. سمعتم في اول المولد

0: عزيزا. وسمعنا أيضا في المولد مدائح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الخير. وافعلوا الخير، ربي يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يقول لك الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، هل قال الله وما تركه النبي فاتركوه؟ لم يقل وما تركه النبي، لم يقل فاتركوه. الذي تركه النبي أيها الأحباب، ننظر إن وافق كتابا وسنة وإجماعا وقياسا نأخذه، والذي نفعله في المولد لا يخالف لا الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس. علينا أيضا أيها الأحباب أن نحيي سنن سيدنا رسول الله. فرص ربيع الأول، شهر مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الله قال لنا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، علينا أن ننصر سنن النبي وأن ننصر دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخصوصا صلاة الفجر أيها الأحباب. بعض الناس تمر عليه الأيام تلو الأيام ولا يقوم لصلاة الفجر، إن سألته لما لا تقوم لصلاة فلا والله لا أستطيع صعب علي ونوم مدري إيش، لكن لو عنده وظيفة ويستلم من هذه الوظيفة شهريا 100,000، 200,000، 300,000، 400,000، لكن قبل الفجر سيقوم، والله سيقوم. وين اللي يقول ما أستطيع أن أقوم؟ طيب النبي يقول لنا ركعتي الفجر، ما هي صلاة الفجر؟ ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الفجر أيها الأحباب؟ أنا أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نطبق سنن سيدنا رسول الله وأن نحيي آدابه وأن نحيي سننه. البعض أيها الأحباب غريب جدا تسأله عن جد النبي، وهذا حصل، ربما البعض يستغرب، تقول له من جد النبي؟ يقول لا والله لا أعرفه. طيب هل تعرف اللاعب الفلاني؟ ولا نريد أن نذكرهم هنا لأنهم أناس سقطوا عن عين الله لأنهم كفار وكفروا بالله ورسوله، لا نذكرهم هنا. تعرف فلان؟ قلت نعم أعرفه فلان، وهو فرحان عاد فرحان، فلان ابن فلان ابن فلان، الفنية اللي يلبسها يقول لك كذا وكذا، رقمها كذا، أبوه كذا، جده كذا، وحتى يذكر لك مقياسه كذا وكذا. طيب تعرف العشر المبشرين في الجنة؟ يقول لك الله أعلم. تعرف والد سيدنا أبو بكر الصديق؟ يقول لك لا أعرفه. سبحان الله، ولو سألته تحب النبي؟ يقول لك نعم. ولا تحب فلان فلان اللاعب اللي ذكرت اسمه واسم والده واسم جده واسم اللباس اللي يلبسها، حتى بيجيب لك الحذية اللي يلبسه عزكم الله الرقم حقه كذا وكذا. طيب نريد أن تأتي لنا باسم نسب النبي؟ الله أعلم. أتعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نحيي سنن سيدنا رسول الله. التبسم، الدخول في البيت، كيف كان النبي يدخل في المسجد وغير ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، العفو.
1: الحمد لله الذي وفقنا وإياكم سبحانه وتعالى وأحضرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا كما قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أن يوفقنا لإحياء سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن هذه الأمة المحمدية كما قال العلماء والصلحاء ليس لها سعادة وليس لها فلاح وليس لها عزة في الدنيا وليس لها شرف في الآخرة وقرب من الله إلا بتعظيمها لنبيها محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، ومتابعتها للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أمته وتحدث في بعض الأحيان بما كرمه ربه عز وجل، حتى تعرف هذه الأمة منزلته عند ربه عز وجل وتعرف شرفه عند مولاه سبحانه وتعالى، فتحدث حتى تعرف أمته شيء يسير من مقامه عند ربه عز وجل، كما قاله ربه سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فحدث هو صلى الله عليه وصحبه وسلم. جاء في البخاري عن أبي هريرة أنه كان صلى الله عليه وصحبه وسلم جالسا يأكل مع بعض أصحابه، وكان يحب من الشاة لحم الذراع، وقدم إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذراع، فأخذ لحم الذراع وتناول منه ونهش منه نهشة. هكذا يقول هذا الكلام وهو يأكل سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يأكل يقول هذا الكلام العظيم، نهش نهشة وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فسكت الصحابة الكرام العظام هيبة وجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا وأمامه جلوس، ثم حمل لحم الذراع مرة أخرى ونهش منه نهشة وقال آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. ثم سكت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسكت الصحابة، ثم أخذ الذراع مرة ثالثة ونهش منه نهشة وقال آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. قال وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأستفتحها فيقول لي خازينها من أنت، فأقول محمدا فيقول بك أمرت أن لا أفتحها لأحد قبلك. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويتكلم بهذا الكلام العظيم الراقي الجليل وهو يأكل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى قال العلماء من هديه في الطعام صلى الله عليه وسلم أنه يتناول شيئا من الذراع، لم يأكل الذراع كله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقد تناول ونهش منه نهشات ثلاث نهشات وتركه بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في شهر ولادة ربيع الأول نحي في قلوبنا محبة النبي العظيم صلى الله عليه وصحبه وسلم. لماذا؟ ربه عز وجل قال له وهو طبق الأمر الإلهي، قالوا ربه وأما بنعمة ربك فحدث، فهو تحدث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مناسبات مختلفة وفي مواضع متعددة. عندما أرادوا أن يكتبوا قال لسيدنا لبعض الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص اكتب، قالوا يا رسول الله أنك تمزح معنا تتكلم معنا. سألوا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان كأحدنا، قال كأحدنا، قال صلى الله عليه وسلم عندما نتكلم قال في الطعام يتكلم معنا في الطعام، وإذا تكلمنا في الشراب يتكلم معنا في الشراب، وإذا تكلمنا في أمور الدنيا تكلم معنا في أمور الدنيا. قالوا إذا تكلم معهم في الطعام يتكلمون الصحابة أثناء الطعام ويأكلون، فيتكلم معهم يبين لهم منافع الأطعمة ومضارها، هذا يفيد من كذا وهذا ينفع في كذا وهذا كذا وكذا، وكان كأحدنا يتكلم معنا ويمزح معنا. فقالوا لي يا رسول الله إنك تتكلم وتمزح، فهل أكتب عن كل ما تقول؟ قال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أكتب أكتب كل ما تقول، فوالله ما خرج من هذا إلا الحق صلى الله عليه وصحبه وسلم، ما يخرج من لسانه إلا الحق صلى الله عليه وسلم، سواء كان مازحا سواء كان مجدا. وقد يمزح، قال الإمام الغزالي في الإحياء قد يمزح صلى الله عليه وسلم أحيانا مع الصبيان الصغار وأحيانا مع بعض النساء وأحيانا مع بعض الكبار في السن، قد يمازحهم ويتنزل من مقامه العالي ويأخذ بخواطرهم ويتنزل لهم صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه أحد، كأنه ولا بشر مثل البشر، وهو بشري الظاهر ملكوية الباطن. قالوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لو كنت لا تحدث إلا كفءا لك ما حدثتنا يا رسول الله، من في منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ونحن الآن ما شاء الله في ربيع الأول هذا نحيي في قلوبنا هذه الفرصة حتى تمتلئ قلوبنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا سمعنا سابقا من شيخنا الحبيب عمر حفظه الله أن هذه المحبة في قلوب الأمة المحمدية للرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الفطرة بسبب الإيمان موجودة في القلوب. قال سيدي الحبيب عمر وقال مثلها مثل كوب الشاهي وسطه السكر، فإذا الإنسان حرك السكر هذا وسط الشاهي تذوق هذه المحبة، وإذا ما حرك السكر وسط كوب الشاهي كل يوم ناس تشرب الشاهي وغير ذلك، إذا ما حرك هذا السكر ما يتذوق حلاوة الشاهي. وانت قال سيد الحمر المحبة ذي داخل قلوب الأمة ذي، إذا حركت هذه المحبة تذوقت حلاوة الإيمان وعظمة الدين ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ما حركت هذه المحبة قال داخل قلبك حتى سنة خلف سنة وشهر قف شهر والمحبة موجودة، ممكن تكون عقلية ما هي قلبية، محبة داخل قلبك إذا ما حركتها منين بتتحرك؟ بيظل الإنسان نعم أنا أحب الرسول وأنا أعظم الرسول، لكن كم محبة سيدنا أبي بكر، كم محبة سيدنا عمر، ودافعوا عنه والصحابة قاوموا معه في الجهاد وفي القتال ما شاء الله، وضحوا بأنفسهم هذه الصحابة. قال سيدي الحبيب عمر مرة من المرات أن تكلم عن محبة الصحابة للرسول وتعظيمهم، سيدنا أبو بكر الصديق قال سيدي الحبيب عمر لو أحد نزل شعرة من شعرات سيدنا أبو بكر والمحبة اللي فيها قسمها يمكن على أهل الزمان بتمتلي قلوبهم محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق ملان بالمحبة، وسيدنا عمر، سيدنا عمر، سيدنا جعفر بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، الحمزة، العباس، زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، أصحاب الرسول ملآن قلوبهم هذا وما شاء الله. فالله يملأ قلوبنا بهذه المحبة في هذا الشهر العظيم، وتحرك في قلوبنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام آخر الليل، بالصلاة على الرسول، بإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلقنا بأخلاق رسول الله، رزقنا الاقتداء بمشايخنا، يكفينا شيخنا الحبيب عمر حفظه الله، نقتدي به ما شاء الله في استقامته، في رحمته، في مواظبته، في مثابرته، صلاته للفجر، جلوسه بعد الفجر للإشراق، في سفر، في حضر، قيام آخر الليل، تفقد أحياء المسلمين، تفقد أموات المسلمين، زيارة المقابر، ما شاء الله قدوة. نسأل الله حسن الاقتداء بمشايخنا. اللهم يا من وفقت أهل الخير للخير وأعنتم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، ويرزقنا حسن الاقتداء بمشايخنا باطنا وظاهرا في صفاتهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم، حتى تقر عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى تندفع كيد الشياطين والسحرة والفجر عن هذه الأمة الذين يكيدون يريدون يبعدون الأمة عن تعظيم الرسول. فتاتي مثل هذه المجالس ويزداد النبي كمالات، وكلما ازداد كمالات رجعت كمالات على أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح قلوبنا لهذه الهدايات، واجعلنا قرة عين، واشرق علينا النار أنوار الدعوات المستجابات والتوجهات الخارقات، واجعلنا من رعاة العناية في جميع الأحوال، وأهالينا ومن يسمعنا وأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الأداب الباطنة والظاهرة. يا مولانا تكرم علينا يا كريم والعفو منك.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه يكافي المزيد. اللهم يا اللهم يا الله يا رب يا قدير يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا ومحمد وآله وصحبه وتابعين، واجعلنا في الهدى للمحتدين، وأغط أمتي وأقفهم شر المعتدي ومفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. We start with praise and gratitude to our Lord, who has allowed us to gather in a gathering of light and protected us from being amongst gatherings of heedlessness and darkness.
3: نبدأ بحمد وشكر المولى سبحانه وتعالى الذي أذن لنا أن نحضر في مجلس من مجالس النور، وحمانا سبحانه وتعالى من مجالس الغافلين ومجالس الظلمة.
2: And we send blessings and salutations on our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by virtue of whom we have been guided.
3: ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي به وببركته هدينا.
2: We seek the assistance in all our affairs.
3: ونطلب المعونة من المولى تعالى في جميع أمورنا.
2: I am Zain from the UK.
3: اسمي زين وأنا جئت من بريطانيا.
2: الحمد لله, I have been your guest for 2 weeks, although in reality it feels much longer.
3: الحمد لله وصلت قبل أسبوعين, ولهذه الأسبوعين نحن في ضيافتكم, لكن في الحقيقة نشعر أنها أكثر من أسبوعين بكثير.
2: I've traveled from a country known for its cold and rain, and so 5 minutes here in the sun feels like an eternity.
3: جئت من بلدة مشهورة ببرودة الجو وبكثرة الأمطار, فتحت شمس تريم ولو 5 دقائق نشعر أنه وقت وأمد بعيد جدا.
2: Alhamdulillah, the intense heat has been cooled by the hospitality of all those that we have met.
3: لكن شدة الحرارة بردت بحسن استقبال وحسن استضافة أهل هذه البلاد وكل من التقينا بهم فيها.
2: And by the breezes of the air conditioning of all those who installed it in the rooms we've been in. And by the breezes of the air conditioning for all of the rooms we've been in.
3: وبتبريد المكيفات المطروحة في جميع الغرف التي جلسنا فيها.
2: Those people have received special du'as from us.
3: ومن أقاموا لنا المكيفات استقبلوا منا دعاوي كثيرة جدا.
2: Before we traveled to this city, we sought advice from our teachers, and they advised us to travel as ambassadors for our people.
3: قبل مجيئنا استنصحنا مشايخنا في بلادنا فنصحونا أن نأتي نواب عن كل من خلفنا في بلادنا.
4: To seek the blessings within this city as an amana that we may return and be of benefit to our communities.
3: لنطلب ونأخذ ما استطعنا من بركات هذه المدينة ونعود بها إلى بلادنا لننفع الناس وأن هذه أمانة في أعناقنا.
4: And since my arrival, I have been looking for what I may take back with me to fulfill this amana.
3: ومنذ أن وصلت وأنا أبحث عن ما آخذه من هذه البلدة لأؤدي هذه الأمانة إلى بلادي.
4: One thing that I would love to take back with me is the love I see in the people that they have for Rasulullah صلى الله عليه وسلم.
3: من الأشياء التي رأيتها وأتمنى أن أخذها وأعود بها إلى بلادي ما رأيته من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس هنا.
4: And the himma that they have in implementing his sunnah.
3: والهمة التي رأيتها فيهم وهم يطبقون سنن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.
4: I have also witnessed, and what I hope I can convey back is the sincerity and life I have seen given to the way of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
3: ومن الأشياء التي رأيتها هنا وأود كذلك أن أعود ولو بجزء منها ما رأيناه من شدة الإخلاص في الحياة والمعيشة على لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: We have seen this in every person we have met.
3: رأينا ذلك في كل من عاملناه والتقينا به.
4: Our teachers, our khudam, the various students, and even the people we pass in the street.
3: رأينا ذلك في معلمينا حتى في السادة الذين خدمونا جزاهم الله خير وفي طلاب العلم بل وفي العوام الذي رأيناهم في الطرق.
4: We have seen a communal striving to uphold this chain of religion that has been passed down.
3: رأيت مجتمع يسعى بأكمله في الاستمساك بهذا الدين بهذا السند المتصل.
4: Sometimes in the West it is easy to forget the strength of faith that still exists.
3: يسهل علينا في الغرب أن نغفل وننسى قوة الإيمان التي موجودة في مثل هذه الأماكن.
4: Allah has promised victory to this religion, and nothing we do will change or alter that.
3: قد وعد المولى سبحانه وتعالى النصر لهذا الدين ولا يستطيع أحد أن يغير ما أراد الله تعالى.
4: We ask Allah to use us as a means of that victory.
3: لكن نسأل من المولى تعالى أن يستعملنا في ذلك النصر.
4: We are grateful for each moment in which we have been allowed to be in the remembrance of Allah and His Rasul صلى الله عليه وسلم.
3: أحمد المولى تعالى على كل لحظة أذلنا فيها أن نذكره ونذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم.
4: We strive to connect and uphold a sanad in emulating the Nabi صلى الله عليه وسلم.
3: فعلينا أن نسعى ونجتهد في الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة إليه.
4: And it's that sanad which protects us and not us it.
3: وفي الحقيقة نحن في حماية وفي بركة هذا السند لا أن السند يحتاجنا لحمايته.
4: We ask Allah to allow this month of Rabi to be a revival of our love and connection to the Rasul.
3: فنسأل من المولى تعالى في هذا الشهر أن يجعل هذا الشهر المبارك سبب لإحياء محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا والاتصال به.
4: And as a means of forgiveness and acceptance.
3: وأن يرحمنا ويقبلنا ويغفر لنا في هذا الشهر.
4: To be steadfast in holding onto their way and inheriting from their true inheritors.
3: وأن نستقيم على هذا المنهج ونشرب من هذا الإرث العذب.
4: And to be connected to the means of spreading the light of Nubuwwah.
3: وأن نتصل بهذا الجناب وهذا النور.
4: May Allah protect and preserve our master Habib Umar. May Allah increase them and allow us to be sincere in inheriting from them.
3: والله يحمي حبايبنا خصوصا سيد الحبيب عمر ويجعلنا في طريقهم وفي دربهم.
4: If any good has come of these words, then all praises to Allah.
3: وإن قلت شيئا فيه صواب فأحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك.
4: May Allah send blessings upon the Rasul sallallahu alaihi wasallam, our teachers, parents, and by whose barakah we have been granted mercy.
3: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك في جميع مشايخنا ووالدينا الذين لولاهم لما حضرنا اليوم.
4: جزاكم الله خيرا عفوا منكم.
5: الحمد لله وهو الذي جعل الليل والنهار خلبة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وطريق التحقق بالتذكر والشكور الاتصاف بأوصاف عباد الرحمن الذين أتبعهم الذكر بعد هذه الآية قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا ميزان بين أقوال هؤلاء وهؤلاء طوارق أساسية ما يخرج من هؤلاء إلا القول الرصين إلا القول الحسن إلا القول الجميل إلا القول الذي فيه الرحمة وفيه الهدى وفيه الدلالة على الحق وفيه ضبط النفس وفيه إرادة الخير للأمة. هذه مقالات الأنبياء وهذه مقالات أتباعهم من عباد الرحمن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال سيدنا عيسى بن مريم كل ينفق مما عنده كل ينفق مما عنده. لما كان يدعو لواحد يسبه فسبه ثاني مرة فدعا له فثالث مرة ودعا له قالوا لي معه يا روح الله هذا ما يمدحك وانت قاعد تدعو له في كل مرة. قال كل ينفق مما عنده كل ينفق مما عنده. وإذا خاطبهم الجاهلون والجاهلون يستفزون والجاهلون يطلبون الأقوال البذيئة واللاذعة يخاطبون هؤلاء لكنهم يقولون سلام. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وصف منهم من آمن ممن كانوا على علم بالنصرانية وهداهم الله على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم وجاءوا وصار يتكلم عليهم بعض المشركين ويدعونهم إلى الانقطاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بالكلام البذيء. قال سبحانه وتعالى يقولون على هؤلاء الجاهلين سلام عليكم لأن إذا سمعوا اللغو عرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي سلوبهم ولا التنزل إلى حقارتهم وما هم فيه لا نبتغي الجاهلين. واهتدوا بهدي الحبيب الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولم يزل ضبط هذا القول للمؤمنين الذين يسمعون كلام الخلاق إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيحذرون من كلمة تهوي بصاحبها في النار والعياذ بالله تعالى كلمة تحرم صاحبها الإيمان عند الموت كلمة توقع صاحبها في اللجلجة عند السؤال في القبر بسبب كلمة قالها ما بال بها وهي من سخط الله جل جلاله. هذا حذروا الكلام على الناس حذروا الكلام على الدين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل.

لهم عذاب أليم. بذلك كل رأينا الصديق عليه رضوان الله سئل عن معنى الأب وفاكهة وأبا، ما كان مستحضر معنى تلك الساعة، قال له أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأي لا أعرفها، رسال غيري عنها. خليفة رسول أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى مرضي يتكلم في كلمة واحدة بالقرآن ما استحضر معناها، قال إيش من سماء بتظلنا وإيش من أرض بتقلنا وتحملنا إذا قلت في كلام الله برأيي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار، لأن نصوص الله كلام الله ورسوله ما هو لعبة لأحد ولا عرضة للأهواء ولا للأغراض ولا للشهوات ولا للسياسات ولا لشيء من هذه الأهواء المختلفة، ولكن فوق ذلك كله هو هدى وهو نور وهو تذكير وهو تطهير وهو تنوير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقول جل جلاله وتعالى في علاه، وبذلك وجدت خيار الأمة يهرعون إلى مثل هذه المجالس التي فيها كلام الله وكلام رسول الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذه الأقوال التي جاءت النصوص بأن أصحابها يتعرضون لرحمة الرب ولرضوان الرب وللقرب من الإله ورسوله. وهكذا وكم من كلمة من رضوان الله يقولها الرجل ما تظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه حتى يلقاه، إلى أن يلقاه بكلمة أرضى بها الله سبحانه وتعالى، أرضى بها ربه جل جلاله. فخذ الميزان يا أيها الإنسان المؤمن بالرحمن وما أنزل من القرآن وما بعث به سيد الأكوان الذي شرف الله بشهر ربيع الأول، جعله لبروزه ولظهوره ولولادته ولمجيئه إلى هذا العالم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. شهر السعادة ولد بو خير عبد التصل صلوات ربي وسلامه عليه، ونهار مولده سمعه في السماء له زجل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وساعة الوضع صار الليل مثل الصباح، والكون لباه بالتشميت لوحين، فإن طربنا فما في ذا الطرب من جناح، صلى الله عليه وسلم بارك عليه. قد كان مبعثه والمولد بأرض البطاح صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله، فجاءنا بالنور والهدى. وسمعتم قول عمه البس وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فأنعم به. ما يستحون على نفسهم يقولون ما احتفلوا بمولد النبي، وهذا هو ذي اللعبة ذي، إيه ذي لعبة من العباس بن عبد المطلب، ما تستحي على نفسك، ما هو في شهر ولا في سنة، أعمارهم كلها محتفلين بمولده وبمبعثه وبسيرته وبغزواته. الصحابة من رؤوسهم إلى أقدامهم احتفال بمحمد وتعظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر لأخبارك. وهو كان يذكر هذا، واحد يسأله عن صوم قال له ولدت أنا في هذا اليوم، وليش يذكر الولادة؟ من شان ما نصلح مولد يعني، وليش قال ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم. هم سألوا أنت أي يوم ولدته، ما قالوا، ما سألوا صوم، أنا بصوم يوم الاثنين كيف يا رسول الله، ما تقول، قال ذاك يوم ولدت فيه ولادتي فيه. وإذا ماشي لولادته معنى ولا أثر، إيش هذا الكلام، لعبة؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه. وجاء في غير صحيح المسلم في الروايات الأخرى في السنن، قال وفيه أنزل علي وفيه أسري بي وفيه هاجرت وفيه أتيت طيبة، معنى أحداثي في حياتي ترتبط بالأيام وتكون لها ذكريات ويكون لها شان من خلال وجوده. هو بنفسه لما ذكر لنا فضل يوم الجمعة قال وفيه خلق آدم، قلوا فيه خلق آدم، إذن خلق الأكابر عند الله إذا جاء في وقت تشرف الوقت وصار للوقت ميزة، وآدم تحت لواءه، الوقت اللي خلقه فيه أعظم من اللي خلق فيه آدم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فالحمد لله الذي أكرمنا به وبه تقوم

حيث تحدث أخبارها الأماكن تشهد لك أو عليك. حين من استجاب لنداء الله زمنه يعتمر ومكانه يعتمر. حتى جاءنا في صحف الحديث إذا مر الذاكر لله بطريق نادى الطريق الطريق، هل مر بك اليوم رجل يذكر الله؟ في حد مر بك يذكر الله؟ فقد مر بي اليوم رجل يذكر الله. تفتخر الطريق، الأماكن تتشرب بهم، أماكنهم تتزين وأماكنهم تتنور وأزمنتهم كذلك. وسبحان خالق الزمان والمكان، وكلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه. وبعدين نتيجة ما كان منكم من حين ما تكلف أحدكم وبلغ حد التكليف إلى حين أن يتوفى تأتي الحصيلة بعد ذلك. وكل إنسان ألزمناه طائره فيه كتابه اللي فيه أخباره نياته ومقاصده وحركاته وأقواله وأفعاله نظراته مسموعاته حركاته سكناته في البيت خارج البيت في الشارع في السوق في السيارة في الطائرة حيثما كان قدامه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه. اقرأ كتابك، هذا عملك ولا عمل حد ثاني؟ تنكر شيء من هذا؟ قلت كذا، فعلت كذا، نويت كذا، خطبت فلان بكذا، رفست برجلك كذا، ضحكت برجلك كذا، دخلت في مكان غيرك بلا إذن، حملت متاع غيرك في يوم كذا مكان كذا. وشوف المكان والزمان. وعادها أول آل الدنيا توثيق، ما يحتاج توثيق، ولكن صورة قدامك. وفي حالة تناوله للمحرم، في حالة فعله للمنكر قدامه، والمكان والزمان والهيئة. حتى من لم يعفو الله عنهم وأراد فضيحتهم على عدد سيئاتهم صور، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ألف ألفين صوره قدامه، ويفضح بها بينه. يا ستار استرنا بسترك الجميل، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، يقول الله تبارك وتعالى. والعواقب والحسنى والخيرات لمن؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر جل جلاله وتعالى في علاه. فلحظات من العمر تمر بكم في هذه التعرضات للنفحات وتقوية هذه الصلات الباطنة بالحق ورسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتنزيله، والتهيبها والاستعداد للقاء خالق الزمان والمكان. انظر اللهم إلى أجزائنا وأركاننا وأزمنتنا من حين خلقتنا وأمكنتنا من حين خلقتنا، فلا تجعل فيها شاهدا علينا، لا تجعل فيها شاهدا

كان منا من زلل وتقصير فاغفره وسامحنا فيه، وأنس الأرض وأنس الأمكنة وأنس الزمان وأنس الحفظة وأنس الجوارح ما فعلنا من ذلك سوء. كفى علمك وأنت أستر بنا من غيرك، أستر بنا من الأولين والآخرين، أستر بنا من أبائنا وأمهاتنا، أستر وأرحم وأربنا من أنفسنا لأنفسنا. فيا رحمن ارحمنا، فإن آمنا بك وبرسولك وتوجهنا به إليك أن لا تبقي في أزمنتنا ولا أمكنتنا شاهدا علينا يوم القيامة ولا سببا لكشف عيبنا وعوراتنا يوم الطامة، ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام، واعف عنا ما ارتكبنا، وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلته أقدامنا، ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة، وبيض به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة. ذكر ذاك اليوم بالإيمان واليقين وتضرع الله ينفع، ينفع كثير. ولما سألوا سمع عن رجل كان له شيء من المعروف الظاهر مشرك ومات على الشرك ووصلته الدعوة، قالوا له ينفع هذا في الآخرة؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ذكر يوم القيامة بإيمان ويقين، ولا قال اغفر لي في ذاك اليوم. من اللي يقولون كذا هم اللي يتعرضون أن لا أن ينفعهم أعمالهم وأن لا تصيبهم فضائح القيامة ولا عذاب القيامة ولا شدة يوم القيامة، لأن القيامة وأهوالها بحكمه وتحت أمره جل جلاله، ومن أمنه أمنه سبحانه وتعالى. والملائكة تتلقى طوائف من هؤلاء الصادقين المخلصين، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا، وإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسا وهم في ما اشتهت أنفسهم، لا يحزنهم الفزع، الفزع أكبر سماه ربك أكبر، لا تقيسوا بقنابل، لا تقيسوا بأسلحة نووية، لا تقيسوا هذا عذاب أكبر وخوف أكبر وفزع أكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ليش؟ لأنهم أحسنوا الصلة بالإله الأكبر، وإيش يقدر عليهم فزع أكبر ولا غيره؟ ها؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم، يوم الذي وعدكم الله يغفر لكم ويتجاوز عنكم ويعفو عنكم بل ويشفعكم ويربطكم بأنبياء، هذا هو اليوم حقكم، اطمئنوا هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإذا كان هو يوم المقربين فكيف بالأنبياء؟ فكيف بسيدهم؟ اليوم يومه، أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أول من يمر على الصراط، أنا أول من يأتي باب الجنة وأحرق حلقها، أنا أول شافع. قال وأنا أول مشفع، هذا نبيكم لي به شرفكم وعزتكم، يا رب صلي عليه واملأ قلوبنا بمحبته وارزقنا كمال الرابط به، واجعل لنا زيادة في أيام ذكرى شهر ذكرى ميلاده، وفي جميع حياتنا وفي جميع أيامنا وليالينا، كل ساعة من ساعات أعمارنا اجعل لنا زيادة من الرابطة به والصلة به والمحبة منه والمحبة لك ومن أجلك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. والذين أشرت إليهم في كتابك عند وجود الارتداد والانزلاق في مهاوي الكفر والزيغ والتنكر لوحيك وكتابك، فتنتخب من بين الخلق من تاتي بهم أنت، وصفتهم في كتابك يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي، من يأتي؟ يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، نسألك تجعلنا منهم، نسألك تجعلنا فيهم، نسألك تجعلنا ممن عنيتهم وأردتهم يا الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن لم يخرجوا إلى ظهر الأرض من مثل هذه المجالس ورابطتها منين بيجون؟
الله يجيبهم من أماكن يقول لأصحابه وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعطتهم مما استعادوا. ما بيجون من طريق كبر ولا من طريق غطرسة ولا من طريق سب ولا من طريق شتم ولا من طريق تكفير للناس ولا من طريق مخدرات ولا من طريق مسكرات ولا من طريق ربا. مين بيجاتيبهم ربك؟ بيجاتيبهم من مثل المجامع هذه، بيجاتيبهم من مثل الأعمال هذه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، فازوا بمحبتك يا رب فما أسعدهم في الدارين. يحبهم ويحبون، وهذا وصفهم، أذلة على المؤمنين، ما يتكبرون على مؤمن، ما يؤذون مؤمن، ما يبطنون شر لمؤمن، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. ما يقدر الكفار يستميلونهم ولا يستذلونهم، لا بتهديد ولا بإغراء. هم أكبر من دنياهم وأكبر من أسلحتهم لاتصالهم بالكبير الأعلى جل جلاله. عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. وخروجهم هؤلاء في الدنيا وما أعددت لهم من المنازل في البرزخ ثم في القيامة ثم في دار الكرامة، كيف جاء؟ قال ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه. يا صاحب الفضل، تؤتيه من يشاء، أيدينا امتدت إليك، ارحمنا، ارحمنا بصاحب الذكرى في ميلاده في هذا الشهر، ارحمنا بحبيبك أصفى أصفيائك وأحب أحبائك وأعظم أنبيائك محمد بن عبد الله. يا رب ائتنا هذا الفضل يا

اجعل كل فرد من الحاضرين والسامعين ممن تؤتيهم هذا الفضل يا متفضل، وأهلينا وأولادنا وطلابنا جيراننا وأصحابنك ومن والانا فيك وذوي الحقوق علينا، الفضل بيدك والفضل فضلك يا واسع الفضل يا عليم، ائتنا هذا الفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والعنوان لتحصيل هذا الفضل مذكور عندك في الآيات، إنما وليكم الله الولاء، الولاء لله والرسول المؤمن، هذا عنوان، أن الله أدخلك في هذا الفضل وآتاك هذا الفضل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ونتائجهم ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون هم المنصور. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر، اسمع الكلام الحق لينشرح به الصدر الذي لا يتخلف منه ذرة من كلماته، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، اجعلنا في خواص الذين آمنوا يا رب يا منزل هذه الآيات، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والعياذ بالله، المستقبل الوخيم السيء للكفار، لمن أباء دعوة ربه الذي خلق، لمن عاند رسل الله وأنبياءه، لمن حارب الفضيلة، لمن نشر الرذيلة، لأرباب السقوط فكرا واعتقادا وسلوكا، والعياذ بالله، تبارك وتعالى دفع الله شرهم عنا وعن أمة النبي محمد. بارك لنا في هذا الشهر، بارك لنا في أيامه ولياليه، جعل لنا كل ليلة خير من التي قبلها، وكل يوم خير من الذي قبله، بل كل ساعة خير من الساعة التي قبلها. وفر حظنا من الدخول في أهل هذا الفضل، يا موتي هذا الفضل من شئت، يا واسع يا عليم، يد الفقر والذلة والمسكنة امتدت إليك، وأنت الغني وأنت القوي وأنت الرحيم وأنت الكريم وأنت الله وأنت الله.

العظيم. واجعلنا في أمة هذا النبي ممن تأتي بهم أنت بعنايتك ورعايتك تحبهم ويحبونك، تحبهم ويحبونك، والمحبة منك ولكم. وهم قدروا ما كانوا شيء أصلا حتى خلقتهم وعلمتهم محبتك، لكن الأصل أنت ما تحبهم، أنت تحبهم، فازوا بذلك، يحبهم ويحبونه. إذا قبل ربي الدعوة فيك ذيك الليلة أنت سعيد وأنت مهيأ للحسنى والمزيد، وأنت مهيأ لرؤية وجه خير العبيد. شرف الله بصائركم وأبصاركم برؤية الوجه المنير، وجه البشير النذير، وجه محمد. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء. يا رب صل عليه واجعلنا ممن ينظر إليه وهو يبصر فيرتقي بهذه الرؤية في المقام الشريف الرفيع. يا رب يا بديع، فإن المنافقين والكفار نظروا إليه وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أنك نورنا، لا يبصرون أنك حبيبنا، لا يبصرون أنك الهادي إلينا، لا يبصرون أنك مستودع الأمانة منا، لا يبصرون أنك المختار من خلقنا، لا يبصرون أنك صفينا من بين الأصفياء، لا يبصرون. والعياذ بالله تعالى، نور بصائرنا وأبصارنا لننظر إليه ونحن نبصر بما بصرت به المقربين من عبادك الصالحين من أنبيائك ومن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وبما كانت تبصر فيه عيون أمهات المؤمنين، وما كانت تبصر فيه عيون خديجة بنت خويلد، وما كانت تبصر فيه عيون فاطمة بنت محمد، وما كانت تبصر فيه عيون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كان يبصرونه شيء عظيم كبير صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يا رب نور بصائرنا ونور أبصارنا وشرفها بنايته والنظر إليه مبصرا. يا الله يا الله، نعم الإله الذي تدعونه وترتجونه، وهو أكبر مما أملتم ومما رجوتم. نخاطب مثل نفسي القاصرة والحاضرين من الإنس وغيركم اللي معنا كذلك، هو أكبر مما أملتم، حتى أنتم ملائكة ربي، ربي أكبر مما رجوتم لكم أو لنا أو لهذه الأمة، وهو أعظم مما طلبتم وما طمعتم. الله أكبر، هو فوق ذلك، وهو الذي جمعنا، وهو الذي وجه قلوبنا لتتوجه إليه ورفع أيدينا إليه. الحمد لله ما رمابنا على باب إنسي ولا جني ولا صغير ولا كبير، وشرفنا وأعزنا برفع أيدينا إليه. نعم الإله إلهكم، نعم الرب ربكم. يا رب ارحم هذه الأيدي، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا ربي خائبة. فبحر جودك يروي كل من يريده، ونادوه بالصدق لكم ولهذه الأمة ولأحوالها الظاهرة والباطنة، وقولوا يا الله يا الله بالصدق والإخلاص، قولوا يا الله بالذلة والتواضع، قولوا يا الله بالثقة واليقين، قولوا يا الله بالرجاء والطمع، قولوا يا الله.

ائتنا الفضل العظيم في عافية ولطف، وفر حظنا من هذا الشهر أيام ليالي وساعات بل ولحظات في عافية ولطف، وأرنا فيه ما تقر عن نبينا وما يسر به قلب حبيبك نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. في أنفسنا وفي أحوالنا وفي أولادنا وفي طلابنا وفي دوراتنا وفي مجامعنا وفي تعاليمنا وفي تعليمنا وفي حطنا وفي إقامتنا وفي أهل الشرق وفي أهل الغرب. أرنا ما تقر بعين النبي، أرنا ما يسر بقلب النبي، أرنا ما يفرح بفؤاد النبي. آمين. وتقر بأعين الصالحين من عبادك وأسمعنا ذلك يا ملك الممالك يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود

مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

منبه الطاعات. الجود. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: نهنئكم بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ونذكركم ببعض مجالس الموالد النبوية السنوية في هذه البلدة المباركة. مولد عصر هذا اليوم الاثنين 11 من شهر ربيع الأول بمسجد شكرة بالمسمر بالخليف، وبعد صلاة المغرب مباشرة قراءة مولد الشراب الطهور بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وبعد صلاة العشاء مباشرة مولد بمسجد القوم مسجد آل بعلوي، وفجر يوم غد الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول المولد السنوي بمسجد الإمام عمر المحضار، وكذا مولد بمسجد الإمام أحمد بن الفقيه المقدم بالسحيل، وعصرا قراءة مولد ذخيرة الأذكياء للحبيب إبراهيم بن عقيل بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى. بارك الله لنا ولكم وللأمة الإسلامية في هذه المناسبة العظيمة، وبالله التوفيق.

0: لبيك لك.
1: هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد. ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
1: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متحلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
2: للتواصل أو الاستفسار: فرع صيئون بنين، العنوان: القرن شرقي، مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان: شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان: عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
1: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.

0: استمعون نبقى وإياكم الآن مع نقد مباشر لدرس الأحاديث المختارة من كتب السنة النبوية.
1: تفضل. مع هناك ثلاثة معالم لصلاح الأسرة: السكينة والمودة والرحمة. قال الله تعالى: جعل لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. بعدين تكلمنا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى السكينة في ليه في البيوت، كتبتوها عندكم، ها؟ طيب الآن نتكلم على التربية، كيف نربي أولادنا. من المعلوم أن التربية هم عند كل أب وأم، التربية هم التربية للأولاد، هذا هم كبير في قلب كل أب وكل أم. حتى الكفار اللي يتزوج على سبيل الاعتقاد حقه، يأتوا عنده أولاد وبنات، يكون عنده هم كيف أربي أولادي وكيف أربي بناتي. فلذلك هناك خمسة أسس وضوابط لتربية أولادنا متعلقة بنا نحن كآباء وكأمهات أو كمعلمين أو كمدرسين وكدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالخطاب هنا موجه لكل أب ولكل أم ولكل داعية ولكل مدرس ولكل معلم أقامه الله في هذا المقام. الخطاب الآن موجه إليك. التربية، هناك تعريف جامع مانع لشيخنا الحبيب سالم الشاطر رحمه الله أملاه في بعض المحاضرات عن التربية قديما، فلخصه بعض إخواننا في بعض بحوثه فالتقطناه هنا للفائدة. فذكر الحبيب سالم الشاطر رحمه الله تعريف للتربية، وهي أن يعد الإنسان، كيف تعد هذا الإنسان، سواء كان هذا الإنسان طفلا أو شابا أو كهلا أو شيخا، إعدادا كاملا ويهيئ تهيئة تامة كاملة للتحلي بمكارم الأخلاق وقوة العقل وكمال الجسم والشعور المرهف والعقيدة الصحيحة، بحيث يحيا حياة سعيدة كاملة في الدنيا والآخر، وأن يكون مضحيا تضحية كاملة في سبيل الدين وفي سبيل الوطن. فاستطرق جميع ما يحتاج تربية الأولاد عليه في هذا ليه في هذا التعريف. وذكر الشيخ عبد الله ناصر علوان في كتابه تربية الأولاد في الإسلام، ذكر تعريفا يقرب من هذا، وقسم مناحي التربية إلى ستة أقسام: التربية الجسدية والتربية الروحية والتربية اسمه ذا العلمية، وذكر ستة أنواع لليه للتربية استكمال استوفاها في هذا ليه في هذا التعريف. ومشان الوقت والاندراج في الوقت ويدخل علينا الآن، ذكروا هناك معالم أو قواعد وأسس ينبغي أن نتنبه إليها. فالذي يريد أن يربي غيره ويربي أولاده، أولا أن نتصف بهذه الصفة المذكورة في صفتان المذكورة في هذه الآية. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنت تخاف، وليخشى الذين لو تركوا من خلف ذرية ضعافا. الذرية يعني الأولاد، ها؟ فيخاف على أولاد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، يعني من ورائهم، ذرية ضعافا خافوا عليهم. إيش الحل؟ فليتقوا الله، اثنين، وليقولوا قولا سديدا. فأول أسس وقواعد في تربية الأولاد التقوى. يعني أنت أيها المربي، سواء كنت أبا أو أما أو داعية أو معلما، أنت نريدك أن تتقي الله، نريدك أن تتقي الله تعالى. وقديما سألوا شيخنا الحبيب عمر حفظه الله ومتع بحياته: كيف نؤثر في الأولاد، مجموعة يدرسون في المدارس، ونحن كيف نربي هؤلاء الأولاد؟ فقال السيد الحمار جواب مختصر جامع مانع، قال: التأثر والتأثير بحسب وجهة القلب، التأثر والتأثير بحسب وجهة القلب. فالذي يتوجه قلبك إليه أنت تتأثر به ثم تؤثر به على غيرك. تأثر قلبك بالقرآن، تأثر قلبك بالله، تأثر قلبك بالعلماء الربانيين، تأثر قلبك بالرياضيين، تأثر قلبك بالناس المغنيين، بحسب وجهة القلب. فالذي يتوجه قلبك إليه أنت تتأثر به ثم تؤثر به على غيرك. بحسب وجهة التأثر والتأثير بحسب وجهة القلب. فيعينكم على ذلك الجوانب الروحية، يعينك على ذلك قيام الليل، يعينك على ذلك صلاة الفجر في الجماعة، يعينك على ذلك قراءة أذكار الصباح والمساء. فعندما تواظب على الأذكار والأوراد والجانب الروحي هذا يكون مساعد لك في التربية، مساعد لك في التأثير على من تربيهم أو من تعلمهم أو غير ذلك. هذا أمورك الباطنية هذه تؤثر فيهم. التقوى، وعرفون التقوى، كلكم تعرفون التقوى، امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. كيف تمتثل أمر الله؟ الله قال صلوا صلينا، الله قال زكوا زكينا، الله قال حجوا حجينا، تمام. فالأوامر قال بر الوالدين، برنا والدينا، قال صلوا أرحامكم، أوصلنا إيه أرحامنا، امتثال الأوامر. اجتناب النواهي، قال ابتعدوا عن السرقة ابتعدنا، قال ابتعدوا عن الكذب ابتعدنا، قال ابتعدوا عن الخيانة ابتعدنا، قال ابتعدوا عن الفحش وما ظهر منه وما بطن ابتعدنا. هذه يسمونها التقوى، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا الأمر الأول يساعدك على التربية، أن تقول متقي لله سبحانه وتعالى. والله يخفاكم ما جاء من الآيات، أكثر من 70 آية في القرآن العظيم في فضل التقوى والمتقين، وكثرة الآيات تدل على عظم هذه التقوى عند الله سبحانه وتعالى. إنما يتقبل الله من المتقين، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى آخر الآيات. هذا الأمر الأول التقوى. كان بعض السلف الصالحين يقول إنني أتصدق وأتصدق، ليش؟ بنية إن الله يصلح أولادي. وكان بعض السلف يقول أقوم الليل أصلح قيام لليل، صلاة لله، تلاوة للقرآن، عمل صالح، ليه؟ بنية إن ربي يصلح أولادي، لأن الله يقول وهو يتقبل من إليه ذا المتقين. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أصحاب القصة في سورة الكهف، قصة ليه؟ قصة الغلام صاحب الجدار هذا، ضيفوهم، قالوا بضيفون حق، قال ما بنضيفكم، جدار يريد أن ينقض يعني يسقط، قام صلحه ابنه، قالوا شئت أن اتخذت عليه أجره. قال أما الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في له في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ كنزهم ويستخرج آخر الآية. إيش معناته؟ يوم أن الأب قالوا أن أبوهما هذا السابع وقيل التاسع، قيل من جهة الأب وقيل من جهة له أم، صالح أبوهما صالح، الله حفظ لهما هذا. لذلك ينبغي إذا كلما اتقيت الله كلما كان عكس هذا عليه على أولادك. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديد، الثانية الآن هذا القول السديد، يعني ابتعد عن الألفاظ السيئة، وابتعد عن الألفاظ النابعة، وابتعد عن التنابز بالألقاب، وابتعد عن الدعاء على الأولاد. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدة، القول السديد الذي فيه الخير يأمر بالخير وينهى عن الشر، القول السديد الذي بعيد عن التنابز والاستنقاص والسب واللعن والشاتم غير ذلك، بل هات الألفاظ الأطيب والأعذب، ائتي بالألفاظ التي تقرب تحبب، ولا تأتي بالألفاظ التي تفرق وتبعد، فأن الألفاظ لها دورها في هؤلاء الناس، والألفاظ تأتي بها في أولادك. بدل ما تقولوا هات الحاجة الفلانية وإلا ضربتك يا خسيس، ليه هك؟ ها؟ والبعض يلعن ابنه يا ولد المدرش، ها؟ بعض يقول له يا شيطان، أعوذ بالله، بعض يا إبليس، أعوذ بالله. فكلما ابتعدنا عن الألفاظ السيئة والألفاظ النابية يكون أنت أيها الأب أيها المربي ابتعد عن الألفاظ السيئة وابتعد عن الألفاظ النابية، هذا يعكس عليه على تربيتك. إذا شاف الابن أن أباه يلعن ويشتم ماذا سيكون؟ سيكون أن الابن مثله، فإن الأولاد يتأثرون بأفعالنا أكثر من أقوالنا. قاعدة، هذه قاعدة، الأولاد الصغار يتأثر بفعلك أكثر من أن يتأثر به بقولك يا ابني صلح، شو تفعل فعلين؟ فالأولاد يتأثرون بأفعالنا أكثر مما يتأثرون به بأقوالنا. لذلك علينا أن نحفظ ألسنتنا من الألفاظ السيئة ومن الألفاظ النابئة. جاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم عن أم الضراب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال الأمة في شريعة حسنة ما لم تظهر فيهم ثلاث، يعني الناس والمسلمين على شريعة حسنة وعلى أعمال حسنة وعلى أمور خير طيبة، إلا إذا ظهرت هذه الثلاث العلامات بدأ الانحدار في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إيش هذه الثلاث الخصال؟ قال صلى الله عليه وسلم ما لم يقبض فيهم العلم، العلماء يموتون مع أحدهم، الخصلة الأولى. الخصلة الثانية وما لم يظهر فيهم ولد الخبث. إيش ولد الخبث؟ يعني أولاد الزنا والعياذ بالله تعالى، ينتشر الزنا حتى يصيرون كثير من الأولاد أبنائه أبناء زنا والعياذ بالله. ما لم يقبض فيهم العلم وما لم يظهر فيهم ولد الخبث وما لم يظهر فيهم السقارون. قال الصحابة وما السقارون يا رسول الله؟ إيش السقارون؟ هؤلاء جمع سقار، سقارون. إيش السقارون هؤلاء يا رسول الله؟ قال نشئون، الرواية هذا نشئون، نشئ يعني أحداث صغار، أولياء صغار نشئون، يكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعب، نشئون يكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعب، بما يقول السلام عليك وكيفك يا ود الله، ها؟ يعطيه لعنة، نسأل الله العافية وله والسلام. وفي رواية باشارون، مش نشون، باشارون، البشر يسمر الصغار وله والكبار، بشر يكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعب، نسأل الله اللطف وله والعافية. فإذا ظهرت هذه الثلاث الخصال في أمة محمد فقد بدأ الانحدار فيها. معناته تحتاج إلى جهد في الدعوة إلى الله، تحتاج إلى توعية كبيرة، تحتاج إلى حملات إرشادية. ليس معناه عندما تذكر أحاديث علامات الساعة هذه وفقه التحولات أننا نصاب بالإحباط ونصاب باليأس ونصاب بالخلاص الخمول. خلاص النبي كذا قال ما عشي فايدة، ليش ما عشي فايدة؟ النبي يعطي لك هذه الأحاديث النبوية عشان يعيشك، أنه عايش كل مرحلة صلى الله عليه وسلم، وأنه يعطيك العلاج لكل مرحلة صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، دلالة على أنه النبي صادق صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول التقوى لله، الثاني القول السديد عن الأقوال الحسنة. ومن الخطأ الفاحش أن بعض الأمهات بالخصوص إذا ابنها يعني لم يسمع كلامها أو شيء تدعو عليه بدعوات سيئة، الله يهلكك، قم صل لك الصلول. فكثير من الأبناء والبنات يعيشون حياة تعيسة ويعيشون حياة مرض. إيش السبب؟ دعوة أمه، دائما أمه تدعو عليه، بدل ما تدعي عليه تدعيه له، بدل ما تدعي عليه تدعيه له. ومع هذا فأن الله عاد لا يستجيب لنا في الدعوة السيئة. ولو يعجر الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجل. ولو ربي كل من دعا على أولاده بيستجيب له بنموت بنهلكهم. مع هذا الله سبحانه وتعالى ما لكن تحصل أنه يحصل في هذه الأمور أن الناس يدعون على أولادهم فيصيرون. فإذا أردت أن تدعي فادعوا بله بالخير. وقد كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلب منه الدعاء على أحد إلا عدل من الدعاء عليه إلى الدعاء له. يا رسول الله أن دوسا عصت الله ورسوله قبيل الدوس هذا سيدنا أبو هريرة عصت الله كذبت ما آمنت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يداته. سيدنا أبو هريرة بعد القبيلة حقه قال سيدنا أبو هريرة قلت في نفسي هلكت دوسا للأبد مع أحد دوس ولا قبيلة دوس مع بيكونهم ذكر خلاص إن دوسا عصت الله ورسوله فادعوا الله عليهم يا رسول الله. النبي حمل يداته ودعا الأنبياء مقبول على له على الإطلاق. النبي رفع يداته سيدنا أبو هريرة القبيلة حقه عنده هم حق القبيلة حقه هلكت دوسا للأبد خلاص دوسي مع بيكونها ذكر في التاريخ إلى قيام الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين. اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين ما هي الا مدة حتى اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدهم مطيعين مسلمين ملبين لله سبحانه وتعالى. فهذا ليه فهذا الامر ليه الامر الثاني التقوى لله والقول ليه والقول السديد. الثالث الدعاء للابناء من صفات عباد الله الصالحين في 12 صفة والذين يقولون ربنا هب لنا من ايه من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. فالدعاء للاولاد مهم يصلح ليه لان في الحديث ان دعاء الوالد لولده مستجاب دعاء الوالد لولده مستجاب لا يرد فيكون يكون من من من يكون من اسباب المسلمين الدعاء لاخوان المسلمين ادعوا لهم يا اب يا ام يا مربي ها ادع لاولادك. كان عندنا بعض المدرسين في بعض الحارات عندنا هنا الولد هذا المشاغب اللي ما يسمع الكلام واللي يصلح مشكله في الحلقه قال ما معنى هلا نعطيه السلاح الفتاك هو يعني من سلاح فتاك قال الدعاء اخر الليل فيقوم قبل الفجر بساعتين ليلة كاملة قبل الفجر بساعتين يركع ويدعو الله ايه ان الله يصلح فلان من فلان ان الله يهدي فلان ساعتين قبل الفجر ماشي دعاء له ذهو فلان من فلان يا رب صلحه فلان من فلان يا رب اهده فلان من فلان يا رب ارشده للطريق فلان من فلان يا رب اجعله يستقيم فلان من فلان يا رب اجعله اكد ما تظهر الله سبحان الله آثار له تظهر آثار الدعاء آثار الدعاء فيه. الدعاء للأولاد يثمر الدعاء للأولاد يصلح. وكم قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض كتب السيرة أن الأنصار كل يوم الصباح بعد ما يخرج النبي من صلاة الفجر بالأذكار يعطونهم الماء في حقهم الآنية أولاد الصغار يدخلوا إلى بيت النبي قالوا له برك على هذا الماء يشربونه فيبرك عليهم صلى الله عليه وسلم ها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجاء بركته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ليه على الصبيان حتى أن الإمام الغزالي رضي الله عنه الإمام البخاري رضي الله عنه في البخاري كتب باب أو كتاب أخذ الصبيان العلم لأن عدد من الصبيان وفدوا مع أبائهم على النبي صلى الله عليه وسلم فلاطفهم النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الصبيان جاءوا عند النبي النبي حمل ماء ونضحهم به ملاطفة لهم منه صلى الله عليه وسلم. بعض الصبيان وضع النبي يده على ناصيته فبقيت الرائحة على ناصيته صلى الله عليه وسلم رائحة النبي يد النبي يعني بقيت أيام في هذا له في هذا الصبي. وكان يحنك الصبيان صلى الله عليه وسلم لما توفي سيدنا عبد الله بن الزبير أو غيره من الصحابة، أول مولود للأنصار، أول مولود للأنصار في المدينة، جاء باب إلى عند النبي يحنكه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إليه التمر في حنكه، بعد أن مزج التمر بريقه الشريف ثم وضعه فيه في حنكه، فجعل الصبي يتلمض ويمص في صبع النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: ها حب الأنصار للتمر. يوم الأنصار تربوا في المدينة على ليه؟ على التمر. أما المهاجرين ماشي عندهم تمر سوا في المدينة في مكة هناك، ما كما الأنصار يزرعه السنة كلها يأكلون من ليه؟ من التمر. لما النبي حناكه فجعله يتلمض فيه، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: ها حب الأنصار لليه؟ للتمر. كان أولاد الأنصار كلهم تربوا على التمر، يحبون ليه؟ التمر. الحين شبابنا وبناتنا ما عاد يطعمون التمر اللي فيه في رمضان، ها لابد هذا التمر يسمونه سريع الدرك، طلعه هضيم، اي ما اكل تاكل بيصلح لك مشكله وعسر في الهضم، الا التمر عنده قدره على الهضم، سبحان الله، طلعه هضيم، يهضم التمر غذاء كامل، جميع ما يحتاج اليه الجسم موجود في ليه؟ في التمر. الحوامل والنساء، الحوامل والنساء عندهم ضعف في الدم وغيره، الوصية إليها إليكم إليه بالتمر، ها وهكذا. فالدعاء، فهذا الدعاء يثمر في تربية إليه، في تربية أولادنا وبناتنا. كان من دعاء بعض الصالحين هذا: اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهناك فوائد عن بعض السلف الصالح في بعض تكرار بعض الأدعية التي يكون لها سبب في صلاح الأولاد، فمنها قوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم. تكرار هذه الآية 14 مرة في اليوم يصلح الله له الأولاد، سيهديهم ويصلح بالهم. وقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، تكرر هذه الآية 102 مرة، يصلح الله ويغير الله حال الأولاد من الأسوأ إلى له إلى الأحسن. وإذا كان بين الأولاد دائما الشجار وخصام بين الأولاد، يقرؤون في الغرفة اللي يجلسون فيها قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب

أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ها، وهذه كما ذكرنا آية الكرسي والمعوذتين أو الإخلاص والمعوذتين قراءتها عند دخول البيت، يجعل الله البركة في البيت وفي بيت الجيران، يحفظ الله البيت وبيت وبيوت له الجيران. عندما دخلت إلى البيت الله لا إله إلا هو الحكم، والإخلاص وله والمعوذتين، فتكرار هذه السورة كما جاء في الحديث يحفظك الله ويطلح الله البركة عليك والبركة عليه على جيرانك، وتثمر المودة والمحبة بين أهل ليه؟ بين أهل البيت، بين أهل البيت، ولا يكون للشيطان مبيت. إذا ذكرت الله ما يكون للشيطان مبيت في بيتكم إذا أتيت بهذه له بهذه السور عند دخول له عند دخول البيت. الأمر الرابع أيضا من الأدعية هذا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أي دعاء ما والدعاء من سليم الجنان أرجى للقبول من فصيح اللسان، اللي تشتكي منه من ابنك اعرضوا على الله، ها ما تريد في ابنك اعرضوا على الله، فان الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. ان الله في الحديث ان الله يحب الملحين في ليه في الدعاء، ان الله يحب الملحين في ليه في الدعاء، فيه فادعي فادعو الله سبحانه وتعالى. الخامس او الرابع المتابعة والتفقد، المتابعة والتفقد. حكى الله سبحانه وتعالى عن سيدتنا مريم التي كفلها سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، كلما دخل عليها زكريا ليه المحراب وجاد عندها رزقا. سيدتنا مريم كفلها سيدنا زكريا القائم عليها، وكذا متزوج خالتها في بيت المقدس 7 أبواب، كل باب مقلود 7 أبواب، يعني عاد إذا اتصل إلى عند مريم تعبر على 7 أبواب، كل باب مقفل، والغرفة اللي فوق ماشي فيها خلفه نوافذ فيها عكر فوق، يعني بينت ما بتقدر تشبي الماء العكرة، تشبي الماء العكرة ذيك فوق صعب، ها مشان الضوء والتهوية. لكن سيدنا زكريا كل ما دخل على سيدنا مريم يحصل عندها فاكهة الشتاء في وقت الصيف وفاكهة الصيف في وقت ليه الشتاء، ومع هذا أدى حق القوامة والمتابعة. يا مريم وأن لك هذا، منين جبتي هذا الفاكهة؟ إيش 7 أبواب مقرصة موقف من يا دخل والقفول معه. والشيء الثاني ان فاكهة الشتاء في وقت ليه الصيف وفاكهة الصيف في وقت ليه الشتاء، ما كان منين شيء، ما قال ذيك ذها مريم ومرة صالحة ومرة قديسة، لا يا مريم حق القيام حق المتابعة، هذه هكذا ينبغي ان يكون كل ولي وكل اب وكل ام وكل مربي، انه يتابع مهما كان ولد بلغ في رتبة في النجاح او في الاستقامة، المتابعة لابد منها. لماذا المتابعة؟ حتى لا تتوالى النفوس وراء الاستسهال والاسترسال، الذي يضيع أولادنا اليوم الاستسهال والاسترسال، الاستسهال من الآباء والاسترسال من الأبناء، الاستسهال من الآباء ألا قليل ألا عادو صغير، شوف هذا كل شيء يجر إلى خطوة إلى خطوة بعدين إلى انفلات ما عاد تقدر عليه، والاسترسال من الأبناء ألا قليل بس ألا كلمة نابية بس ألا زي قليل مقطع، ها ألا فلان شفت مقطع قليل بل مضحك لكنه في أشياء غير سلوكية سيئة، ألا استرسال هذا يجر إلى ما بعده وهكذا، فأفعال الشر يجر بعضها إلى بعض إلى الكفر والعياذ بالله. في الأثر المعاصي بريد إليه الكفر، وأعمال الخير كذلك يجر بعضها إلى بعض إلى دخول إليه إلى دخول الجنة، فلا بد من المتابعة، والمتابعة تكون باللطف لا بالعنف كما تقدم معنا الكلام في دارس أمس، نحن نتابع بس أيضا مع اللطف ومع اللين ومع الحوار وهكذا.

إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك هذا الكرامة هذه. دعا زكريا ربه أن الله يرزقه له الذرية الصالحة، فرزقه الله له الذرية الصالحة. فالإنسان يتابع ويتابع بلطف من غير عنف، ويتابع من غير كثرة إساءة سؤله سوء الظن. اسأل تخبر، وأكبر متابعة أن تذهب إلى أماكن تعليم ابنك وبناتك. ابنك يتعلم في الرباط في المعهد، زوره في المعهد. ابنك يتعلم في الثانوية أو في المدرسة، اذهب زوره إلى ليه إلى الثانوية أو إلى المدرسة أو إلى موقع الحلقة الشرعية هذا، زوره، اذهب زوره. تعرف ماذا تكتسب إذا زرت ابنك؟ تكتسب أن ابنك يترسخ في ذهنه أن أبي يتابعنا، يعني أبي حريص علي. تكتسب الإدارة أنك تقدر جهودنا، أن احنا نعلم ابنك وانت تتخبر على تسعى عن ابنك، مش خلاص رميت والله أعلم به. أنت تستفيد. إيه يعلمون ابنك؟ يعلمون ابنك إيش هؤلاء؟ إيه يعلمون ابنك هذا؟ ها؟ علمون إيش؟ إيش مستوى ابنك هذا؟ إيش مستوى العلم؟ إيش مستواه السلوكي؟ هل ابني مشاغب عندكم؟ هل ابني يعني يأذي الطلاب عندكم؟ هل ابني هذا تمام ما شاء الله عليه ممتاز متميز؟ ها؟ هذا تستفيد أنت، أنت تستفيد. فعندما تزور ابنك موقع التعليم الكل يستفيد، أنت تستفيد، والإدارة التي تزورها يستفيدون، والمدرسين، وابنك أيضا يستفيد. إن ابنك لو صلح شيء مش تمام الإدارة بنقول بندعي أبيك سيأتي، والأب فعلا سيأتي. أما اللي ما يعرف يزور المحل التعليم حق ابنه اللي إذا في مشكلة، في مشكلة؟ في مشكلة؟ هات سبيل الطرفة والواقعية، أبدعوه قال له تعال أنا أكتيه بكرة للمسجد. قال مرحب ضواد دار، قالوا شوفوا يا بابا ورقة أصحاب المسجد، قال بكرة بغاك تحضر لي المغرب من المسجد، ولا حمل العصا، حمل العصا إيش فلان أيوة، وأنا ود المكروه هاتوا، قال ابنه يعني، وحمل العصا إيه بيهدوا. ها لقيته، قال هنا المسجد يا ابو ورقه، اصحاب المسجد يا ابو ورقه بارحني، ها قلت تعال هو قال لي هنا حمل عود بي يضرب، وين الورقه؟ ابوي اقرا الورقه، اقرا الورقه ايش فيها يعني؟ نريد حضوركم غدا لتكريم ابنكم كونه طلع على المستوى المركز الاول في الانضباط. اوه ايش هذا يعني غضبك دي تحضر بيكرمون ابنك وانت حملت العصابته بتضربه بتهده، ايش السبب؟ انه فجوه، هذه فجوه بين ليه؟ بين دور البيت ودور ليه؟ ودور المدرسه ودوره. لابد تردم هذه ليه؟ الفجوه. على الاباء والامهات ان يزوروا اماكن ايه؟ اماكن تعليم اولادهم وبناتهم، فهذا اللي هو يعكس. هذا من المتابعه، شوف من المتابعه، ركز على اولادك، وايضا من يجالسون ومن يقعدون وايش مستواهم العلمي وايش وهكذا. الخامس الرفقه الصالحه، ان نختار لاولادنا وبناتنا الرفقه الصالحه. عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، فكل قرين بالمقارن يقتدي. والرفقة هذه تنقسم إلى قسمين، رفقة في الذوات ورفقة في الجوالات. في رفقة في الذوات، زيد وعمر وعبد الله من يجالسهم، وهند وزينب وعائشة اللي تجالسهم بنتك هذه، من هؤلاء؟ عندكم الإمام الغزالي في بداية الهداية ذكر خمس صفات للصاحب الصديق الصالح، هذا اللي يكون كذاب، اللي يكون حريص على الدنيا، أن يكون غير عاقل والدين، لا يكون قاطعه رحيم. فذكر خمس صفات للصديق الصاحب هذا الذي ينبغي أن نجعل

0: أولادنا وبناتنا يصاحبونه. لم توفى في هذه الصفات الخمس اعزلوه، اعزلوا عنهم، ابعدوا عنهم. هذه الرفقة في الذوات. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على ديني خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على ديني خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من إيه؟ من يصاحب ومن يصادق. فانتبه لابنك من إيه؟ من الرفقة السوء. فأن الرفقة السوء خطيرة جدا على إيه؟ حصله ولد مستقيم وولد صالح، يجي عنده ناس يعلمون اللعن ويعلمون السب يعلمونه، ها اسبوع واحد بس، اسبوع واحد خلوه يجي يقلبون لك راس على عقب. اسال الله العافيه وله والسلامه من ذلك. والنوع الثاني في الرفقه، الرفقه في ليه؟ في الجوالات. من يصاحب؟ ايش من مجاميع ابنك فيها؟ ايش من مجاميع ابنك فيها؟ احيانا بعض الاولاد شوف يدخلون مجاميع، هذه المجاميع تدعو للالحاد والكفر والعياذ بالله، وبعضها للانحلال من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. وبعض مجاميع للنساء تعلمهن التهتك، تعلمهن التفسخ على الدين وعلى الحجاب وعلى الزواج وعلى من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر. فلا بد يكون لنا دور في جوالات اولادنا وبناتنا، خصوصا شبكات التواصل الرقمية هذه، أنها خطيرة جدا. الحرام وقع عندك، ما بينك وبينه إلا ضغطتيه زر، ضغط الزر، فانتبه منه. لأنه الاستسهال يؤدي إلى هذا، استسهال الآباء يؤدي إلى هذا، واسترسال الأبناء يؤدي إلى مشاكل فظيعة جدا، مشاكل فظيعة جدا. فالانتباه. والناس الذين يتصيدون في الماء العكر كثيرون، ولد على نيته يصلح له حالة ويصلح له صور ويصلح له مدرسة، الناس بعدين يأتون يكتبونها ويصورونها، خصوصا النساء عندها مدرسة صورت نفسها وصورت عملها وطلحت حالتها، والناس يترقبون بعدين يتصيدون يقعون فيه في مشاكل سيئة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أصحاب أخواننا أصحاب مجموعة السلسلة، وذا حدثوكم عن وادي ضب، مجموعة اسمهم وادي ضب. إيش وادي ضب؟ مجموعة من الرجال والنساء السيئين يتصيدون الشباب اللي يدخلون على النت متعلمين، يعطونه رابط أو يغازلونه، على أنه امرأة يغازل رجل أو العكس، حتى يدخل يعرض له شيء من الصور السيئة، يقولوا افتح له، افتح الكاميرا حق له حق الجوال، ويعرض شيء من الأشياء السيئة هذه إلى أن ينتهي. إذا انتهى ثاني يوم يقولوا له: مبروك عليك، أنت دخلت في وادي ضب. والآن المقطع حق البارح هذا مسجل، يرسلونه له، ويوم تكشف ويوم يفتح الكاميرا، الكاميرا حق ذاك تصور جميع الأسماء الموجودة في حقك ليه الجوال، يقولون هذه أسماء الموجودة عندك في الجوال، شوفهم أبويا وأخويا وفلان وفلان وصاحبك مجميع كثير. والمقطع حقك حق البارحة ذاك شوف مسجل أرساله لك. الآن إما أن تدفع $10,000 على هذا الرقم الحساب، وإلا خلال 48 ساعة، وإلا بننشر هذا المقطع في الأسماء هذه كل اللي في جوال عندك. يلا سرع، 48 ساعة هذا رقم حساب تحول عليه. كيف خلاص. هذا نوع من ليه؟ من التصيد. ونوع ثاني يأخذونه معاهم في الرذيلة، تعال معنا في الرذيلة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد من ليه مراعاة الأمور الشبكية هذه، عمل برامج، في هناك برامج حجب، في هناك برامج اخواننا اصحاب البرمجه هاول في الجوالات وغيرها، يعني يحفظونك من الهاكر ويحفظونك من الاندماج وراء هذه الامور السيئه. صلح ممنوع كذا، ممنوع كذا، ممنوع اشياء، برامج داخل الجوال يصلحونها لك. خلاص عندك امور واضحه، مجاميع واضحه، تخبر وتنشر، السلام عليكم. امور التفلت هذه يكون هناك موانع وحجب تحجب عنها، فتبقى في أمان وفي بعد عن هذه المشاكل الموجودة في هذه الوسيلة التي هي عبارة عن سلاح ذو حدين، إما أن تستخدم في الخير وإما أن تستخدم في الشر. هناك بعض الدراسات يعني مفزعة جدا، تقول أن 70% مما يتناقل بين الشباب المراهقين أمور سيئة مخلة بالآداب، 70% يعني ثلثين مما يتناقل بين الشباب المراهقين، يعني المراهقين يعني من سن 12 إلى سن 18 أمور سيئة. في كل ثانية، كم ثانية؟ واحد في كل ثانية. 30,000 متصفح عن أفلام سيئة على جوجل، هذا في كل كم؟ في كل ثانية يعني واحد. 30,000 متصفح، المتصفح هذا في أشياء سيئة، أفلام سيئة، هذه في الثانية. كم في الدقيقة؟ ضربوا 30 في 30,000، 60 في 30,000، بكم؟ كم في الساعة؟ كم في اليوم؟ أوه، أشياء مفزعة جدا. تنتج أمريكا من الأفلام السيئة 83% من دخل أمريكا من الأفلام السيئة هذه، وتربح أكثر في السنة أكثر من 40 بليون دولار. ربح أمريكا من الأفلام السيئة أكثر من 40 بليون دولار في السنة، أعوذ بالله. في كل نصف ساعة يمنتج هذا فيلم سيء، في كل نصف ساعة، في الساعة ثانية، في 24 ساعة، كم في؟ نسأل الله العافية وله والسلامة من ذلك. فهذا يؤثر على الدماغ، رؤية الأفلام السيئة هذه تؤثر على الدماغ. قال في دراسة أمريكية تقول أن شرب المسكرات ورؤية الأفلام السيئة تؤدي سواء إلى سرطان الدماغ سريع. نسأل الله العافية. شرب المسكرات ورؤية الأفلام السيئة أثرها سريع في سرطان الدماغ والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فعلينا نحن لا نتهم أولادنا، يعني يكون عندنا هو أولادنا، وإنما نرشد وقت، نرشد أولادنا وبناتنا إلى الاستقامة وأخذ هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والاستفادة منها والبعد عن الأمور السيئة التي قد تؤدي بالإنسان إلى سوء المصير في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، جعلنا عمد ما علمنا، يبارك لنا ويكون في هذه الدورات ويختم لنا، وهذه الليلة المباركة ليلة الميلاد إليه النبوي. قال حبيب عمر في كل ليلة ذكر ميلاد نبوي تتجدد معاني الصلاة بالله وبرسوله في كل سنة، معاني الصلاة النبوي الصلاة الخاصة بالجناب النبوي. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بذلك في خير لطف عافية، وإلى حضرة النبي.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
3: بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم الدين المراد هنا الملة وهي دين الإسلام النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له وأصل النصح في اللغة الخلوص ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة
4: بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن وعن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت
3: باب في التعاون على البر والتقوى قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
5: وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح. باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ودلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. والله أعلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله.

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: سوي الصلاة تدل تراسس أولى أقدام، يرحمني يرحمكم الله.

الله أكبر الله أكبر كبير.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تواصلا لجلسات ودروس هذه الدورة المباركة، نتذاكر وإياكم في دورنا بعد رجوعنا إلى بلداننا وإلى مناطقنا. فأول عمل نقوم به هي نقل هذه البيئة الإيمانية والصالحة التي عملناها في خلال هذه المدة المباركة وخلال هذه الدورة المباركة. البيئة الإيمانية، المواضع على أذكار، المواضع على الأوراد، المواضع على تلاوة القرآن، المواضع على قيام الليل. فهذه البيئة الإيمانية هي تثمر في بيوتنا خيرا ونورا، كما جاء عن سيدنا ثمامة بن وثال رضي الله عنه وأرضاه بعد أن اشتبكوا في حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووثق هذا سيدنا ثمامة وقتل جماعة من قومه ووثقوه أسروه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم يا ثمامة. قال: لا أسلم، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر. يعني إنك إن قتلتنا أصلا قد قتلت في أصحابك، فالدم بالدم، وإن تمنن تمنن على شاكر، يعني وإذا فكيتنا وطلقتنا ستشكر على هذا الفعل الذي عملته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثقوه في المسجد، لأن المسجد النبي جزء منه كان محل السجن يوثقونه، وكان الوثاق طويل حيث يستطيع أن يجلس، يستطيع أن ينام وهكذا. وكان في المجلس يرى صلوات في الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى خشوع الصحابة، يرى تلاوة القرآن، يرى البيئة له الإيمانية. وسبحان الله أن هذه البيئة الإيمانية تلج إلى قلبه فتؤثر في فؤاده. في اليوم الثاني: يا ثمامة أسلم. بنفس الكلام: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر. قال النبي: خلوه اليوم. في اليوم الثالث: يا ثمامة. نفس الكلام. قال النبي: أطلقوه. وقد رأى صلى الله عليه وسلم مخايل الإيمان تبدو على عينيه، فأطلقه صلى الله عليه وسلم وعفى عنه، فذهب واغتسل وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمدد يدك رسول الله فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قالوا: النبي من أمس بتتكلم من أمس؟ قال: لا، لو أسلمت قالوا بالأمس لقيل لي أسلمت خوفا من ليه من القتل، وإنما أسلمت طواعية لله رب العالمين. فقال العلماء: من جملة أسباب، من جملة دخولي في الإسلام أنه رأى البيئة الإيمانية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرى ويشهد حتى قذف الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فنقل هذه البيئة الإيمانية ورجع، قال: يا رسول الله أني أمر على أرجع إلى بلادي وأمر على مكة أعتمر. فذهب إلى مكة واعتمر كما يعتمر المسلمون بالإحرام. فلما رآه بعض قريش أبو سفيان قالوا: صبأت، يعني دخلت في دين محمد. قالوا: أسلمت لله رب له رب العالمين. فكان يأتي له بعض الكلام أنك أصبأت، قالوا: حرام أن تصل حبة شعير إلى مكة حتى يأذن فيها رسول الله، لأن الأكل حقهم يأتي من اليمامة. قالوا: الحين ما صلح لكم حصار اقتصادي، ممنوع تصل حبة شعير من مكة تدخل مكة إلا أن كان أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هو ذا أنت قاعد تتسفه بالنبي، أنا أمنع عليكم. وذهب وقال لقومه: وقفوا الميرة على قريش في مكة المكرمة. وقفوا الميرة على قريش في مكة له المكرمة. وأقبل أول ما أقبل على زوجته، فرحبت به زوجته: أنك جيت سالم. قال: أنت حرام علي حتى تدخلي في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: أنت المقدم حقنا، وأنت تعرف عقلنا، وأنت كبيرنا، فديني من دينك. أمه قالت له: ديني من دينك. أبوه قالت له: ديني من دينك. وانتشر له وانتشر الإسلام، فنقل هذه البيئة الإيمانية إلى بيئته وإلى قريته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى أن قريش معاش يوصلهم، فتعبوا فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بعثك الله بالرحم، بصلة الرحم، وبعثك الله بالرحمة. أيوة، إيش الخبر؟ كان هلا رحم وصلة الرحم، وين العداوة، وين القتال، وين؟ قال: نعم، إن ثمامة منع عنا الميرة في مكة، وإيش ذنب الأولاد، وإيش ذنب النساء، وإيش ذنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا اكتبوا الى ثمام رد على الناس ميرتهم، لا تصلح شيء حصار اقتصادي كما يسمونه ولا اليوم، لان هؤلاء منا بشر ولا يجوز ان نحن نعذب هؤلاء ليه البشر. بينك وبينه خلاف اتفق انت وياه، اما هكذا في ضوابط شرعيه تفصل بينك وبينه. فرد على الناس ميرتهم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فنرجع الى بلداننا بنقل هذه البيئه الايمانيه في قلوبنا في بيوتنا وفي اسرنا وفي مساجدنا، ونقوم بواجب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. الذي تعلمتوه فيه الخير والبركه، علموا اولاد الاولاد الصغار، البنات الصغار، النساء، الرجال، اسرنا، اولادنا، اصحابنا، ننشر هذا الخير في المسلمين. فان من اسباب دفع البلايا عن امه محمد صلى الله عليه وسلم القيام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن نتابع جلسات هذا الحبيب عمر وجلساته هنا عبر هذا الأثير وعبر هذه الشبكات له الرقمية، في جلسة الاثنين وفي مولد الخميس في غيرها من له من الجلسات عبر هذا الأثير وعبر هذا الإعلام، حتى ينتشر الخير إلى بيوتنا ولا بيوت من ورانا، فتعم الخير وله والبركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله عبيد إحسان لا عبيد امتحان، وأن الله يجعلنا هاديين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وجعلنا من الدعاء إلى الله العاملين على بصيرة في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلي وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال

0: ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. اللهم

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موضوع درسنا هذا هو بيان مراتب المرأة في تعلم ما يتعلق بباب الحيض. فالمرأة في بالنسبة لتعلم باب الحيض على عدة مراتب. نحن نقول الأنثى، لأن كلمة الأنثى هذه تشمل الآه البالغة وغير البالغة بالاتفاق، أما كلمة المرأة بعضهم يخصها بالآه بالبالغة، كما يعني اسم الرجل ولا والذكر. الذكر يشمل الآه يعني قبل من قبل الله البلوغ ومناه ومن بعد البلوغ، وأما كلمة الآه الرجل فأن تختص من بعد الآه البلوغ. فنقول يعني مراتب تعلم الأنثى ما يتعلق بباب الحيض أربعة. فكل أنثى بالنسبة لتعلمها باب الحيض هي تعتريها أربع مراتب. المرتبة الأولى الأنثى التي لم تبلغ التسع من السنين القمرية التقريبية، تمام، الأنثى التي لم تبلغ التسع من السنين فهذه لا يجب عليها تعلم ما يتعلق بالحيض، بل ولا يتأكد عليها ذلك. لماذا؟ لأن تلك الأنثى في هذا السن هي لا يمكن أن تكون بالغة بحال من الأحوال، لا يمكن أن تكون بالغة بحيض ولا بإمنة، فضلا عن الله عن السن، لأنها دون التسعي، فهي أولا غير بالغة بيقين، والكون غير بالغ بيقين هي غير مكلفة، والكون غير مكلفة لا يمكن أن يتوجه إليها خطاب إيجاب، تمام. إذا نقول أن المرتبة الأولى إذا كانت الأنثى لم تبلغ التسعة من السنين فهذه لا يجب عليها شيء، بل ولا يتأكد عليها تعلم ما يتعلق باب الحيض، حتى على سبيل التأكد ما يتأكد. ماذا؟ لأنها لم ينزل لها ولم تكن قريبة يعني في وقتنا قريبة أو يتوقع نزول دم الحيض فيه، كون على بعرصة السن الذي هو سن الإمكان، حتى لو نزل لها دم في هذه الحالة ما بيكون حيض بحال من الأحوال، تمام. نعم، إذن هذه لا يجب عليها ولا يطلب ولا يتأكد عليها تعلم ما يتعلق بباب الحيض، وإنما ننظر إن كانها مميزة يطلب منها طلبا غير مؤكدا، طلب من غير تأكد. نعم، ينبغي لها تعلم ما يتعلق بباب الحيض إذا كان مميزة، وأما إذا كان عادة غير مميزة، لأن حقنا دون التسع، إذا كان غير مميزة عادة هذه ما يتأتى منها أصلا تعلم ما يتعلق بباب الحيض، لأن غير مميزة يمكن لا يتأتى منه تعلم شيء أصلا، غير مميز لا يتأتى منه تعلم شيء أي شيء كان. نعم، المرتبة الثانية أن تبلغ التسعة ولكن لم يحصل لها بلوغ، بلغت تسع سنين لكن لم يحصل لها بلوغ، لا بلوغ بها بحيض ما بعد نزل لها حيض، ولا بلوغ بإمنة، ولا بلوغ سن، هي بلغت التسع نعم، وقد تكون زالت على التسع. احنا ما نقول بلغت التسع يعني وصلت التسع فأكثر، فالتي في عاشر والتي في حد عاشر نقول بلغت التسع، تمام. نحن قلنا بلغت التسع يعني وصلت التسع فقط أو زارت عليها نعم. إذن المرتبة الثانية أن تكون الأنثى بلغت التسع من السنين ولم يحصل لها بلوغ، لم يحصل لها بلوغ لا بإمنة ولا بآه، معنا في سن الآه معنا يمكن من البلوغ في هذا السن، هي يمكن من البلوغ بالحيض أو بالسن بالحيض أو بالآه أو بالإمنة وبالسن إذا كان وصلتها 15 سنة، لكن فرض لها هذه المسألة أنها بلغت التسعة ولم يحصل منها بلوغ، فهذه يتأكد عليه لا يجب عليها تعلمه ما يتعلق بباب الحيض، لأنها لا زالت غير مكلفة، وإن كان بلغت لها التسع لأن الكون ما حصل بلوغ، هي من حيث أنها غير مكلفة هي غير مكلفة، لكنها لكونها في زمن يتوقع نزولها دم الحيض فيه يعني قريبة من نزول دم الحيض يصير يعني تعلم ما يتعلق باب الحيض متأكد عليها، فهمت؟ هذا الفرق بين التي قبلها، هي والتي قبلها كليهما يتفقان في أن كل منهما غير بالغة وغير مكلفة، تمام، فلهذا من حيث الوجوبة ولا يتوجه إلى كل منهما، لكن الفرق لأنه التي قبل التسع لا يتأكد عليها تعلمها ما يتعلق باب الحيض، والتي بلغت التسع ولم تبلغ بلغت التسع ولم يصل بلوغ يتأكد عليها تعلم ما يتعلق باب الحيض، والفرق أن هذه يتوقع نزول دم الحيض لها قريبة من نزول دم الحيض، بل يتوقع نزول دم الحيض لها في كل لحظة، في أي لحظة نزل لها دم وتوفر فيه المعتبرات ممكن يجعله حيض لأنها في سن المكان، تمام. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن تكون الأنثى قد حصل لها بلوغ، قد حصل لها بلوغ لكن لم ينزل منها دم حيض، يعني بلوغ إما بلا بالإمنة أو بلوغ بلا بالسن، حصل منها بلوغ لكن لم ينزل لها دم حيض بالفعل، تمام. ف فهذه هي بالغة، يعني قد حصل من بلوغ معتبر بالإمناء أو بالسن، لكن لم يزل لديها من الحيض بالفعل، فهذه بالغة ومكلفة إذا توفر جميع معتبرات لها التكليف، لأن البلوغ هو أحد أمور لها التكليف، وهناك أمور أخرى عادة لحصول التكليف أو لاعتبار التكليف تنضم إلى البلوغ، وهي العقل وسلامة الحواس، يعني حاسة السمع والآه والبصر، وبلوغ لها الدعوة. هذه الأربعة الأشياء هي بلوغ، هي أمور لها التكليف أو شروط لها التكليف المعتبر. نعم، إذن هذه المرأة في هذه المرتبة هي بالغة، وإذا توفرت جميع معتبرات التكليف تعتبر مكلفة، وبهذا نقول وحكم تعلم باب الحيض في حقها أنه يجب، لكن وجوبنا على التراخي، وجوبا ليس على الفور وإنما على التراخي. طيب لماذا يجب عليها تعلم، لماذا الوجوب ولماذا كونه على التراخي؟ أولا الوجوب لأنها الآن صارت مكلفة، لأن الآن مكلفة، وهذا الباب يعني من جملة الأبواب التي يجب تعلمها في حق النساء. لماذا يجب تعلمها في حق النساء؟ لأنه يكثرها، لأنه يغلبها وجوده في حق النساء، وتكثر احتجاجه لله إلى ما عرفته ما يتعلق به وإلى مسائله، فلذا يجب عليها التعلم. لماذا؟ أولا للوجوب، لأن هي الآن مكلفة، ولأن باب الحيض يتوقع الآن أن حصوله في حقها، يعني دم الحيض يتوقع حصوله في حقها في أي لحظة، ولأن باب الحيضة يغلب حصوله في حق النساء. يعني لو سألت مرة لماذا يجب على النساء تعلم باب الحيض؟ لأن الحيض يغلبها نزوله في حق النساء، فصار من جملة العلم واجب تعلمه في حق النساء بالتحديد، لا تعلم ما يتعلق بباب الحيض. طيب لكن لماذا الوجوب على التراخي وليس على الفور؟ يكون لم ينزل بالفعل، فيجب على هذه المرتبة الثالثة، يجب عليها تعلم ما يتعلق باب الحيض، لكن على التراخي، وجوبا على التراخي. لماذا على التراخي؟ لأنها لم تحتج لمباشرة له تلك الأحكام، أحكام باب الحيض، أنا ما يحتاج لمباشرتها لكون لم ينزل بالفعل أصلا، على ما نزل بالفعل، فلذا يجب عليه التعلم لكن على التراخي. أما المرتبة الرابعة وهي الأخيرة، أن تكون الأنثى قد نزل لها حيض بالفعل معتبر شرعا، نزل لها حيض بالفعل، وهذا الحيض معتبر شرعا، والنقطة الرئيسية أن تجعله معتبر شرعا كونها بلغت التسع، يعني لأن لو ما بلغت التسع عادة ما حصل سنين المكان ما يتأتي يكون هذا الدم حيض. إذن المرتبة الرابعة أن تكون المرأة نزل لها دم حيض بالفعل معتبر شرعا، فهذه من حيث حكم تعلم ما يتعلق باب الحيض في حقها، أنه يجب عليها تعلم ما يتعلق باب الحيض وجوبا فوريا. لماذا لا؟ الوجوب لا لاضطرارها ولشدة احتجاجها لها معرفة أحكام هذا الشيء، وهو لا الحيض، هذا الوجوب. ولماذا كون على الفور؟ لأنها الآن يكون نزل لها بالفعل، هي محتاجة في كل وقت مباشرة أحكام ذلك لها الشيء، فلهذا لابد أنا يجب عليها تعلم ما يتعلق باب الحيض على الفور، على الفور وليس على لا على التراخي. ومعنى قولنا على الفور أي أنها لا يعني تأثموا في أخير تعلم ما يتعلق باب الحيض إلا إذا كان بشيء أهم من تعلم باب الحيض، فليس لها تأخير تعلم ما يتعلق باب الحيض إلا بشيء أهم من ذلك، الشيء الذي أهم من ذلك مثل كما إن قال ذا يعني إنسان مسلم محترم بيقع في مهلك بتشتغل بإنقاذه في هذا الزمن، هي يمكن أن تتعلم فيه بتشغل بإنقاذ ذلك مثلا، فهذا يعتبر من الأشياء التي أهم من ذلك. نعم، على كل حال إذن المرتبة الرابعة عرفنا أن حكم الوجوب على الفور، عرفنا سبب الوجوب وسبب كونه على الفور، وعرفنا المراد بكونه على الفور أنها تأثم بتأخير التعلم إلا إذا أخرته لشيء أهم منه من تعلم ما يتعلق باب الحيض، حينئذ تعذره، ويبقى عندما تمكنه في أسرع وقت تتمكن من تعلم باب الحيض يجب عليه ذلك، وذلك لأنها الحيض نزلها بالفعل، فهي تحتاج لمباشرة أحكام الحيض في كل لحظة، في كل لحظة، ولا يمكن أن تباشر أحكام الحيض على مقتضى الشرع إلا بعد أن تعرف ما يتعلق بها تلك الأحكام شرعا. نعم، طيب بقي معنا بيان ما يجب تعلمه تجاه باب الحيض، يعني نحن ما نقول يجب تعلم يجب على النساء تعلم ما يتعلق باب الحيض. ما هو القدر الذي يجب تعلمه من باب الحيض؟ هو كل ما يكثر له ضابط. نحن نذكر ضابط. الضابط هذا يشمل على شيئين، على أمرين مهمين، إذا اجتمع كل شيء اجتمع فيه يكون مما يجب تعلمه. هذا الضابط هو كل شيء يكثر حصوله مع توقفه مع توقف حكم مهم عليه. كل شيء يكثر حصوله، لأن الأشياء التي المتعلقة بالحيض منها ما يكثر حصولها ومنها ما يندر حصولها. وأيضا كل من هذين الأمرين على قسمين، منه ما هو يتعلق بحكم مهم ومنه ما يتعلق بحكم لكنه غير مهم، غير مهم. يعني مثلا أقل الحيض وغالب الحيض، أقل الحيض وغالب الحيض كل منهم ما يكثر وقوعه. أقل الحيض يكثر وقوعه، وغالب الحيض يكثر وقوعه أكثر لأنه الغالب، يعني أكثر نساء يحصل عند غالب الحيض وليس أقله. لكن ما يتعلق بأقل الحيض يجب تعلمه دون ما يتعلق بغالب الحيض. لماذا؟ لأنه أقل الحيض يتعلق به أمر، يتعلق به حكمنا مهم، وهو أنه كون ذلك الدم إذا نقص ولو لحظة عن قدر أقل الحيض لا يكون حيضا، تمام. بخلاف غالب الحيض فانه امر يكثر حصوله، بل اكثريه حصوله اكثر من اقل الحيض، لكنه لا يتعلق بحكم مهم، يتعلق بحكم لكنه غير مهم. يتعلق بحكم ان هذا الدم اذا بلغ غالب الحيض يكون غالب له الحيض، يعني يقول هذه المراه حاضت غالب الحيض، لكن هذا الحكم يعني ليس مهم لانه ما يترتب عليه شيء. يعني إذا نقص عن غالب الحيض الحكم ما يتغير، وإذا زاد عن غالب الحيض الدم ما يتغير الحكم أيضا، يبقى حيض ما دام الدم بلغ أقل الحيض وزاد. إذا زاد على ذلك إذا بلغ غالب الحيض يكون غالب الحيض، نقص عنه قليل يبقى حيض، زاد عليه قليل يبقى حيض. فلهذا نقول غالب الحيض يعني يكثر حصول لكن مع هذا لا تتبع عليه حكم مهم. فلذا من الأشياء التي لا يجب تعلمها، نعم. فلا يجب ابتداء أن تعلم ما يندر حصوله، كل شيء يندر حصوله لا يجب تعلمه، لأن احنا قلنا الأمر الأول هو ما يكثر حصوله، كل ما يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم، هذا ضابط ما يجب تعلمه. فكل ما يندر حصوله لا يجب تعلمه ابتداء. أما عن ابتداء يعني قبل حصوله بالفعل، إذا حصل بالفعل نعم يجب تعلمه ما يتعلق به. لماذا ما يجب تعلم ما يتعلق به؟ يكون هو نادر الوجود. مثل ماذا؟ مثل التحير، مسألة المتحيرة. مسألة المتحيرة هذه ما يجب تعلمها على النساء. ماذا؟ لأن أمر نادر. يعني كما يقال أن الحيض أمرنا كثير الوقوع. تمام؟ كثير الوقوع على الحيض. وأما الاستحاضة فهي نادرة. والمتحيرة فهي أندر. عندك ثلاث أشياء، كثير الحصول ونادر الحصول وأندر، كثير الحصول والحيض، هذا هو الغالب يحصل عند النساء. والاستحاضة نادرة الحصول، والتحير أندر من الله من النادر، أندر من الله من الاستحاضة، نعم. فلذا نقول نادر الحصول لا يجب تعلم ما يتعلق به ابتداء. معنى قول ابتداء يعني قبل حصوله بالفعل، إذا حصل بالفعل نعم يجب تعلم ما يتعلق به. وأيضا الشيء الذي هو كثير الحصول لكنه لا يتعلق بحكم مهم، مثل غالب الحيض، مثل غالب له الطهر، مثل غالب يعني الزمن الذي ينزل للمرأة الحيض فيه وهو 20 سنة، وهو 20 سنة. هذا الغالب في هذه الثلاث الأشياء كلها قد يكون يكثر حصوله، يكثر حصوله، لأنه كل الغالب الغالب، ودام الغالب يعني يكثر حصوله. لكن مع هذا لا يجب تعلم ما يتعلق به. لماذا؟ لأنه يتعلق به حكم مهم، لا يتعلق به حكم مهم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحد.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: قال الشيخ حاتم الأصم: اطلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء، والأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منة، والإمساك بغير بخل. وقال رحمه الله: النصيحة للخلق: إذا رأيت إنسانا في الحسنة أن تحثه عليها، وإذا رأيته في معصية أن ترحمه.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه أو هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس أنوار لا إله إلا الله. ونحن نتكلم من دروس أربع عن شروط لا إله إلا الله، ذلك لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن كل مفتاح له أسنان، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، ومن جاء بمفتاح بلا أسنان لا يفتح له. وشروط لا إله إلا الله هي أسنان هذا المفتاح. شروط لا إله إلا الله سبعة. الأمر جدا مهم يا أيها الإخوة. نحن الحمد لله، الحمد لله، نحن جميعا رجالا ونساء من جماعة لا إله إلا الله، لكن بحاجة أن نراعي الشروط حتى نفيد من لا إله إلا الله. هلأ لو أن إنسانا صلى صلاة الظهر صلاة كاملة، لكن فقد شرطا من شروط الصلاة، كان ماله متوضي، الوضوء شرط لصحة الصلاة، كان ماله ساتر العورة لأنه شرط لصحة الصلاة، كان مو مستقبل القبلة لأنه شرط لصحة الصلاة. فإذا صلى صلاة كاملة لكن من غير وضوء، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. إذا جاء العبد بلا إله إلا الله يوم القيامة بس ما جاء بشيء من شروطه، الأمر جدا خطير وجدا دقيق. والاهتمام بهذه الدروس التي تتحدث عن شروط لا إله إلا الله يهم كل أخ فينا وكل أخت فينا. شروط لا إله إلا الله سبعة. أولها العلم، وثانيها اليقين، وثالثها الإخلاص، ورابعها الصدق، وخامسها المحبة، وسادسها الانقياد، وسابعها القبول. إذن هذون السبعة لابد أن نأتي بها مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للجفاء. إلى هنا وصلنا في الدروس الماضية من شروط لا إله إلا الله، واليوم سنتحدث عن الشرطين الأخيرين، الانقياد والقبول. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للترك، أن أنقاد، أن تنقاد لما تمليه عليك لا إله إلا الله، أن تنقاد، أن أنقاد لما تمليه علي شهادة أن محمدا رسول الله. والانقياد لغة هو الخضوع، والمراد هنا أن أنقاد لما تتضمنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا حصل الانقياد، وذلك بأن تعمل بما فرضه الله تعالى، وأن تجتنب ما نهى الله تعالى عنه، فإذا حصل الانقياد حصل هذا الشرط، وإذا لم يحصل الانقياد كانت لا إله إلا الله من دون انقياد وطاعة لما تمليه. وأصلا عندما عرف العلماء الإسلام هو الخضوع والاستسلام والانقياد لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. الدين كله الإسلام، شو معنى الإسلام؟ أنت مسلم، أنت مسلمة، أنا مسلم، ما معنى مسلم؟ يعني منقاد، يعني طائع، يعني خاضع لأمر الله تعالى وأمر رسوله. أما إذا واحد قال أنا مسلم ولم ينقاد ولم يطع، أمره الله فلم يأتمر، نهاه الله فلم ينتهي، فقال أنا مسلم. يخشى يا أخوان أن يكون مسلم مزور. هلا إذا واحد قال أنا طبيب عينية لكنه كان مزورا وراح كتب لوحة وأنه هو طبيب عينية وأنه هو يعالج القزحية ويعالج الشبكية ويعالج ويعالج، وجاء واحد مسكين لعند هذا الطبيب المزور، وبأحسن شيء إذا بده يساوي له عملية، بالله عليكم شو بده يصير؟ سيقتل هذا المريض وسيذهب له عينه، السبب أنه طبيب مزور. طيب، ولا سمح الله إذا كان مسلم مزور يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن لا ينقاد لما تمليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بس بده يوزع الإرث كما يرى هو، لا كما ترى الشريعة ولا كما ترى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن عندما يتعامل بالأمور المالية ينسى الله وينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ذكرته من أجل أن ينقاد قال لك أنا ماني مستعد إنقاد إلا لما تمليه علي مصلحتي. التجارة شطارة وحلال على الشاطر. من قال لك حلال على الشاطر؟ هل الشريعة الإسلامية تقول حلال على الشاطر؟ أو أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله؟ لا إله إلا الله يا إخوان من شروطها الانقياد المنافي للترك، المنافي للرفض، أن تنقاد لما جاء به الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأسلموا له يعني انقادوا واستسلموا لأوامره ونواهيه. قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله يعني انقادت ذاته وانقادت كليته لما جاء به القرآن الكريم وما جاء في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قالوا يا رسول الله وما الاستخفاف بحقها؟ قال أن يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير، مو بس بيعصي الله، مو بس بخالف ما تقتضيه لا إله إلا الله، بل يجاهر، بل يعلن، بل يصر، بل لا يرضى أن ينكر عليه أحد، بل لا ينكر على أحد. بيقول لك يا أخي كلمين على دينه الله يعينه. يا أخوان والله نحن نخاف، نحن الحمد لله الحمد لله نؤمن بلا إله إلا الله، بس هذه الدروس من أجل أن تثبت لا إله إلا الله في ذاتك. أنت أيتها الأخت الحمد لله أنت من المؤمنات بلا إله إلا الله، بس تعالي مع الانقياد والخضوع لأمر الله تعالى. أما أن تخالف امرأة أمر الله تعالى وبتقول أنا من جماعة لا إله إلا الله، طلقت امرأة من زوجها، حضانة الولد مع الأم، هذه الأم يجب عليها شرعا أن ترسل هذا الولد كل حين ليراه أبوه، ممكن كل أسبوع، ممكن أقل، ممكن أكثر، المحكمة تحكم. لكن هذه الزوجة منعت هذا الأب من أن يرى ولده، وكلما يعني سنحت الفرصة لتتكلم مع الطفل الصغير توغر صدر الولد ضد أبيه. هل هذه الأخت هل قبلت، هل امتثلت، هل خضعت لقول الله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده؟ هذه الأخت عم تضر هذا المولود له، عم تضر هذا الأب بولده. هذا زوج يسيء إلى زوجته، لا هو يطلقها ولا هو يبقيها عنده بإحسان وبإكرام. ترى هذا الأخ الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يزال يسيء لزوجته حتى تسقط عنه جميع حقوقها المالية من أجل أن يطلقها، يا ترى هذا الأخ هل انقاد، هل أطاع، هل استسلم لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو أنه لم ينقاد؟ يا جماعة نحن من جماعة لا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله من شرطها الانقياد المنافي للرفض. المنافي للترك، هل أنت رافض لأمر الله تعالى؟ رجل يتكلم مع امرأة متزوجة يعدها بالزواج إذا هي طلقت من زوجها، يروح بإلا أنت بس ما له عرفان هذا الرجال مين عنده، عنده وردة وما له عرفان، بس تطلعي أنا بدي أتزوجك. يعدها بالزواج إذا هي طلقت من زوجها ويمنيها ويواعدها ويراسلها ويماشيها. يا ترى هذا الأخ الذي يقول لا إله إلا الله هل انقاد، هل امتثل إلى ما تمليه عليه لا إله إلا الله؟ في القرآن الكريم من عند الله الذي أنزل القرآن الكريم قال لما عدد في سورة النساء المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم، قال الله تعالى في نهاية الآية مطلع الآية الأخرى والمحصنات من النساء، النساء المتزوجات حرام عليكم أن يتكلم واحد مع واحدة منهن في مسألة زواج، محرمات محرمات حرمت عليكم، بيقول لك أنا بدي أحكي معها. طيب يا أخي أنت من جماعة لا إله إلا الله، بس أرجوك أرجوك حتى تفيد من لا إله إلا الله في الدنيا ونفيد منها في الآخرة، من شروطها الانقياد لما جاءت به لا إله إلا الله، الانقياد المنافي للرفض المنافي للترك. رجل اقترض من رجل مبلغا على أساس يرجع له إياهم بعد شهرين، صار له سنتين ما رجع له إياهم مع أنه مليء، يا ترى هل هذا منقاد لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ في موظف بشركة الكهرباء وهو معني بضبط الاستجرار غير الشرعي، هو نفسه هذا الموظف يتواصل مع أشخاص ليؤمن لهم استجرارا غير الشرعي لقاء رشوة، يا ترى هل انقاد هذا الأخ الموظف الذي يقول لا إله إلا الله، هل انقاد لقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو أنه منقاد؟ إذا منقاد طيب ما جاء بشرط من شروط لا إله إلا الله؟ تاجر يطلب من أجيره أن يغير مدة نهاية صلاحية مواد غذائية، مواد غذائية إلى مدة نهاية صلاحية، قال له روح فوت لأي طريقة غير لك، غير هذه المدة. يا ترى هذا التاجر هل انقاد لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش؟ يا أخوان إن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله تقتضي الانقياد لما تعنيه وما تقتضيه لتنفع صاحبها النفع المأمول يوم القيامة. فالشرط السادس كما ترون يا أخوان، والله الشروط كلها مهمة، العلم المنافي للجهل مهم، واليقين المنافي للشك مهم، والحقيقة هذه الدروس بحاجة أن نسمعها أكثر من مرة حتى تترسخ في داخلنا، مهمة هذه الدروس تعزيز الإيمان في القلوب، والله والله يا أخوان اللي بيحقق الشروط العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك أو للرياء والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للجفاء والانقياد المنافي للترك أو للرفض والقبول، والله اللي بيحققون هالسبعة والله ستفتح له بإذن الله، بإذن الله تفتح له أبواب الجنة الثمانية، سنرى في دروس فضائل لا إله إلا الله تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، يزاد في حسناتك، يغفر الله تعالى لك سيئاتك، يحميك الله في الدنيا والآخرة. بس يا أخوان لو تعبنا على أنفسنا فلنتعب لقاء أن نأتي ربنا يوم القيامة بلا إله إلا الله صحيحة، نأتي ربنا بقلب سليم. أما الشرط السابع والأخير من شروط لا إله إلا الله فهو القبول المنافي للرد. أنت أبلان أنه لا إله إلا الله، سمعنا وأطعنا، يا رب يا رب رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا، رضيانين يا أخوان قولوا رضينا بالله تعالى ربا، أبلانين يا رب، بس إذا أنت أبلان بالله تعالى ربا معناته أمرك يا رب على العين والرأس، أنت رب تستحق العبادة، إن أمرتني أمرت وإن نهيتني انتهيت، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. القبول أبلانين يا رب، القبول من شروط لا إله إلا الله. أما واحد يقول لا إله إلا الله بيقول أنا مالي أبلان ولا لي رضيان، القبول المنافي للرد. القبول باللغة يعني معناه أخذ الشيء عن طيب خاطر، بتقول قبلت الهدية، والقبول في اللغة هو الرضا بالشيء، بيقولوا هذا رضي بنصيبه من الميراث، يعني قبل نصيبه من الميراث، والقبول هو المحبة، مسار القبول أخذ الشيء عن طيب خاطر، والرضا بالشيء، والمحبة. وهذه الثلاثة مرادة في قولنا من شروط لا إله إلا الله القبول، يعني أن تأخذ بلا إله إلا الله وما تمليه عليك عن طيب خاطر، وأن ترضى بلا إله إلا الله وما تقتضيه لا إله إلا الله، وأن تحب ما يأمرك به لا إله إلا الله. أما من نطق بلا إله إلا الله ولم يقبل بما فيها، فلم يأخذ بما تقتضيه ولم يرضى به فضلا عن محبته، فما تنفع هذه الشهادة؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما برضى أنا ولا أقبل أنا ولا أخذ أنا، استغفر الله العظيم. هذا حال يا أخوان، حال غير المؤمنين، إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا يقبلون، يستكبرون. وقعت خصومة بين تاجرين في سوق واحد من أسواق البلد، فتحاكما إلى أحد الشيوخ. هذا الشيخ قال لهما: والله لما سمع القصة قال أنا أحتاج إلى خبيرين أن يكونا معي بنفس اختصاصكما. قالوا توكل على الله. جاء الشيخ وجاء الخبراء واجتمعوا مع الطرفين، تكلم الطرف الأول، تكلم الطرف الثاني، ثم طلب الشيخ أن يخلى المجلس للحكام ليدرسوا المسألة. درس الشيخ مع الحكام المسألة، فظهر بأن فلانا أحد الطرفين هو الذي ينبغي عليه أن يدفع للطرف الآخر مبلغا فلانيا. أعاد الأطراف إلى الجلسة، الشيخ هو مدير الجلسة والخبيرين موجودين والطرفين موجودين. قرأ الشيخ الحكم بأن فلانا يترتب على فلان أن يدفع مبلغ فلاني إلى الطرف الآخر، ما بلا وغير هذا المحكوم عليه، حتى إلا انتفض قائما، زبد ورعد وانصرف من المجلس قائلا: ما علاقة المشايخ، ما علاقة الدين بالأسواق التجارية، ما علاقة الإسلام، ولم يرضى تنفيذ الحكم. الله أكبر. من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. لا إله إلا الله شهادة الإيمان. الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معناته لو قال لا إله إلا الله إذا بس ما عم يقبل ما تمليه عليه لا إله إلا الله، يا أخوان الوضع والله شديد. هذا التاجر لم يطبق شرط القبول، فيخشى عليه أن يندرج في تحت هذه الآية. على عكس هذه الصورة، والله يا أخوان بفضل الله، بفضل الله وجزاكم الله تعالى خيرا، مرارا ما ندعى إلى تحكيم بين أطراف متنازعة، إن تجار وإن صناع وإن أهل، والله ما إن تنتهي الجلسة وينطق بالحكم إنه وهذا وهما جاءوا، الأطراف جاءت من أجل أن تحكم الشريعة، والشيخ يعني يجتهد جهده في أن يوافق حكم الشريعة والله أعلم، ما إن تنتهي الجلسة حتى يرضى كل من الطرفين، ولو حكمنا عليه والله هذا الأخ يكون عليه، يعني يخرج الحكم، هو الذي هو دخل الجلسة يعتقد بأن الحق له على صاحبه، يخرج من الجلسة والحكم لا، الحق لصاحبك عليك وينبغي عليك أن تفعل كذا. مرارا والله مو مرة ولا مرتين، بفضل الله، الله يجزيكم خير يا أيها الإخوة. الحمد لله، الحمد لله، الناس عندنا إيمانهم في القلب الحمد لله صحيح، وأعمالهم صحيحة، والشروط شروط لا إله إلا الله صحيح. بيقول خلاص يا أستاذ، إذا كان الشرع يحكم بهذا حاضر أنا نازل على الحكم الشرعي. والله بدي حكيكم شغل ضحككم. مرة يا أخوان هكذا دخلنا في خصومة بين أخين في جلسة الحكم، دعانا أحد الطرفين إلى بيته، فذهبنا إلى بيته ونحن الآن سنحكم والحكم سيخرج ضده، يعني هو المحقوق وهو الذي ينبغي عليه أن يدفع مبلغا للطرف الآخر. دعانا إلى بيتي وجلسنا في بيتي، ولما قرأنا الحكم، الخبراء موجودون والطرفان موجودان، لما قرأنا الحكم وأنا بتذكر كان يمكن مطلوب منه أنه يدفع يمكن 500,000 300,000، نسيت، قصة قديمة، ما وجدناه غير هو صاحب الدار، قام وما تكلم بكلمة وخرج من الغرفة وأغلق الباب. نحن في غرفة الضيوف عنده، قلنا خير إن شاء الله، يمكن يغسل وشه أو شيء. دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، خمسة، عشر دقائق، ما نحن جالسون في غرفتي في بيتي لوحدنا وهو خارج ولا نسمع لا حسا ولا إنسا. بعدين تكلمنا مع بعضنا أنه لا يقوم زعل. هلأ لما حكينا الحكم عليه لك ماشي الحال زعل بس يطالعنا من بيته سكر علينا باب أوضة ضيوف. يا شباب بس بدنا نطلع ومشي واحد يدق الباب حتى يأتي ليخرجنا. ما وجدناه غير عاد إلى الغرفة وفي يده 500,000 أو 400,000 نسيت الرقم ووضعهم على الطاولة من دون أي كلمة. قلنا له ما هذا؟ قال أستاذ أنتم ما حكمتم فيما أطلعكم الله وفق الشريعة بأنه له معي 500,000 أو 400,000. قلنا نعم. قال هذا هو المال. الله أكبر الحمد لله. الإيمان يا أخوان كبير. والله دعونا له دعونا له دعونا له ولشريكي ودعونا لأنفسنا في ببركة هذه الجلسة. هذه ليلة قدر بالنسبة لهذا الأخ، هذه ليلة قرب من حضرة الله بالنسبة لهذا الأخ. والله دعونا له. سبحان الله يتصل بي بعد 4 أشهر يقول أستاذ أنا فلان فلاني تذكرتني أنا نسيته. قال أنا الذي حكمت علي قبل كذا كذا شهر بك. قلت نعم. قال والله يا أستاذ أريد أن أبشرك بأن الله أرسل لي رزقا أديش أنا دفعت ضرب 10. يا أخوان معقول واحد يأتي بلا إله إلا الله بشروطها الله عز وجل يخسره؟ والله لنربح في الدنيا وفي الآخرة أفرادا وأسرا ومجتمعات ودول والكرة الأرضية. نحن مسؤولون يا أخوان أن نوصل لا إله إلا الله إلى كل الناس. مرة إنسان اعترض على حكم الشريعة في قطع يد السارق. أنتوا بتعرفوا أنه السارق تقطع يده طبعا بشروط وضمن القضاء. فأحد الشعراء اعترض ولم يقبل من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد. اعترض أنه كيف قال يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. هلأ إذا واحد بعيد من هون بعيد من هون اعتدى على إيد واحد وشلت اليد أو قطعت اليد شو بيطلع على هذا المعتدي؟ بيطلع عليه نصف دية كاملة. الدية الكاملة 100 جمل. 100 جمل بيطلع له بشي 1000 دينار في وقتها. هلأ إذا واحد اعتدى على إنسان كامل بيطلع دية كاملة. إذا اعتدى على إيده بيطلع عليه نص دية 500 دينار. فبيقول يد ب500 عسجد وديت. دية اليد إذا قطعت 500 ليرة ذهب. عسجد يعني ذهب. قال ما بالها قطعت في ربع دينار. ليش هيك أنتوا بالإسلام تقطعوها؟ إذا سرقت ربع دينار تقطعوها وهي أصلا عم تدوى الدية تبعها 500 دينار. أنا غير راضي وغير قابل لهذا الحكم. أجابه الإمام الشافعي قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فافهم حكمة الباري. لما خانت هانت. يا أخوان من شروط لا إله إلا الله القبول، القبول المنافي للرد. أنا أقبل كل أحكام الله عز وجل إن فهمتها فبها ونعمة وإن لم أفهمها فأنا أطور عقلي ودراستي وأقرأ وأسأل الخبراء حتى أفهم أوامر ربي. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبيلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. في ناس بيقبلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقبلوا كلام القرآن الكريم ويعملون بما فيه فيخرج منهم كل خير. هذا مثل الأرض التي قبلت الماء وأنبتت العشب. وهكذا ينبغي أن أكون وأن تكون، أن نقبل بلا إله إلا الله فننبت الخير ونزر الخير. وأصاب منها أجاذب في أرض صخرية أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. بس هي ما انتفعت. أرض صخرية نزل عليها المطر تجمع الماء صارت الناس تجي تشرب منها بس هو ما انتفع. وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. في أرض لا إبلت المي ولا انتفعت ولا نفعت بهذا الماء. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. حديث ظاهر يا أيها الإخوة في أن من لم يقبل هدى الله لا ينتفع بلا إله إلا الله وبأن من يقبل هدى الله يكون قد انتفع بلا إله إلا الله. فمن شروط لا إله إلا الله القبول. أيها الإخوة والأخوات أشهد أن لا إله إلا الله تعني أن لا معبود بحق إلا الله ولها شروط 7 العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للجفاء، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. أسأل الله عز وجل أن يحققنا جميعا بلا إله إلا الله وبشروطها، فنكون بها عالمين، بها عاملين، بها متيقنين، لها محبين، ويكون الله عز وجل قد رضي علينا. نسأل الله عز وجل أن يقبلنا ويقبلكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

0: فقرة الإعلانات.
1: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعين الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر والتي ستصادف الأيام الآتية الأربعاء والخميس والجمعة القادمة بإذن الله تعالى، عن عبد الملك رجل من بني قيس

0: بن ثعلبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأمرهم بصيام أيام البيض ويقول: هن صيام الشهر، أو قال الدهر. رواه الإمام أحمد. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
1: نهنئكم بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ونذكركم ببعض مجالس الموالد النبوية السنوية في هذه البلدة المباركة. مولد عصر هذا اليوم الاثنين 11 من شهر ربيع الأول بمسجد شكرة بالمسمر بالخليف، وبعد صلاة المغرب مباشرة قراءة مولد الشراب الطهور بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وبعد صلاة العشاء مباشرة مولد بمسجد القوم مسجد آل بعلوي، وفجر يوم غد الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول المولد السنوي بمسجد الإمام عمر المحبار، وكذا مولد بمسجد الإمام أحمد بن الفقيه المقدم بالسحيل، وعصرا قراءة مولد ذخيرة الأذكياء للحبيب إبراهيم بن عقيل بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى. بارك الله لنا ولكم وللأمة الإسلامية في هذه المناسبة العظيمة، وبالله التوفيق. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل. مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولد دويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: يا من يحب الله.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
3: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
2: حوار الأستاذ
3: سالم بن عبد الرحمن بافضل،
2: هندسة صوتية عبد الله.

0: في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ. وبداية نرحب بكل من يستمع إلينا في هذه المدينة المباركة، بكل من يستمع إلينا من المحافظات والمديريات المجاورة. نرحب بالجميع ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب، حياكم الله شيخ سالم. جزاكم الله خير على الحضور، وجعل الله الحق على لسانكم. وشيخ سالم، نأخذ أسئلة إخوة المتابعين، وعندنا سائل قد سبق له أسئلة ونكمل الأسئلة له اليوم، ويقول أنه في مسجد من المساجد المسؤول على المسجد هذا أو الناظر يأخذ الحذاء الذي يضعه المصلون عند المسجد، ويقول أنه هذا يتكرر منه، يعني بعد فترة هكذا يعطيهم إنذار مثلا، ويقول من لم يبعد حذاءه يأخذه، قال ويأخذه أخذا تاما، خلاص يتصرف فيه. قال علما أن هذا المسجد مطروق، يعني يتعتاد الناس المجيء إليه والصلاة فيه والاعتكاف فيه. قال في هذا، وقال كذلك ملاحظة أنه المكان الذي توضع فيه الحذاء هو صندوق مخصص لوضع الأحذية عند المسجد. قال فهل يحق لهذا المسؤول وهذا الناظر أخذ هذا الحذاء والتصرف فيه كيف شاء أو لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الجواب بالله التوفيق، لا يجوز لناظر المسجد ولا لغيره أن يأخذ أحذية الناس ويتصرف فيها، سواء كان تصرفا خاصا له أو تصرفا عاما لمصلحة المسلمين، لأنه هذا ملك شخصي، وملك الشخصي لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه، وإلا يكون بعد ذلك هو آثم وضامن له في الدنيا، يعني يضمن في الدنيا وتقع المطالبة عليه في الآخرة إذا فعل ذلك. ولكن بإمكانه إذا المصلين يضعون أحذيتهم في المسجد ويتركونها فترة طويلة بحيث ضيقت على المسجد، له أن يخرجها خارج المسجد من باب الدفع والصيال، يعني أنه هو الآن ناظر على هذا المسجد ومصلحة المسجد أن لا تبقى الأحذية فيه، فهو يخرجها إلى الخارج، لا أنه يأخذها ويتملكها، إلا فيما أعرض عنه الناس، يعني دلت قرينة واضحة ظاهرة تدل على أن الناس هؤلاء أعرضوا عن الأحذية، ما هذا شخص ترك حذاء ولا يريده، هنا الآن يجوز للناظر ولغير الناظر أن يأخذ هذا الحذاء، ولكن هذا بعيد أن يكون مقصودهم، وخصوصا أن السؤال أنهم يأخذها من الصناديق التي هي في تبع مخصصة لوضع الأحذية، فيكون هنا بهذا آثم وعليه الضمان، ويمكن اللجوء إلى القضاء دعوة عليه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أن هناك رجل ينادي زوجته بأنتي، يقول لها يا أنتي، قال هل هذا مكروه أو حرام هذا النداء أو لا؟
1: هو ليس حرام ولا مكروه لذاته، ولكن ربما تقترن به كراهة إذا كان هذا يؤذيها أذن بسيطا يكون هذا مكروه، يعني هي تحب أن ينادى باسمها، لكن إذا كان هذا بدافع الحياة كما كان أول أنهم لا يذكرون المرأة لا تذكر اسم زوجها والزوج قد لا يذكر اسم زوجته، فهذا من دافع الحياة فهذا لا بأس من التربية، لكن لا، أما إذا كان احتقارا لها أو كان إيذاء لها يقولها أنت، فهذا إذا كان إيذاء يسيرا يكون هذا مكروها، وإن وصل إلى درجة أن يؤذيها أذى كبير فينتقل من درجة الكراهة إلى درجة التحريم. أيوة، الكراهة ذكروا لما يقولها يا أختي، لو يقولها يا أختي هذه قالوا فيها كراهة، لأنه هذا يشبه أن يكون كناية في الظهار، أنت كأختي كأنه يقولها، فيبتعد عن مثل هذه الألفاظ، ويستخدم الألفاظ الحسنة التي ترقق قلب المرأة وتفرحها، كلما تحر الألفاظ الحسنة كلما كان أعلى درجة عند الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير. وكذلك عنده سؤال آخر يقول أن رجل يحتطب في ذهب يحتطب في مجرى سيل، فجاءه رجل آخر وقال هذا المكان حقي وملك لي، لكن هو يقول الآن هذا الذي يحتطب أنه قبل فترة جاء وأخذ حرمل وشنان وحصى، يقول كيف الحكم الآن؟ هل أسمع هذا يعني يعتبر أن هذا ملكا لهذا الشخص وأرجع الأشياء التي أخذتها من قبل أم لا يلزمني ذلك؟
1: في الجواب على هذا على مرتبتين، مرتبة ورع ومرتبة الأخذ بالأحكام الظاهرة. مرتبة الورع أنك بتتورع أنت بتعطيه، ربما قد يكون صادقا فأنت بتعطيه، لكنه لا يلزمك، لا يلزمك إلا إذا قام بين على ذلك بأن هذا المكان هو ملكه، وإلا ما أكثر الناس المدعين، ولو الناس يعطون بدعواهم كما جاء في الحديث لدعوا ناس أموال قوم ودماءهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. إذا قام بينه أو وقع في القلب صدقه بأن هذا حقه وهذا مجراه هذا المكان، لأنه ربما كيف يكون مجرى سيل وهو مكان، ربما سيل تغير، كانت هذه

0: مثلا مكان ملك، فانحرف السيل تغير مع مرور الزمن إلى أن صار يمشي في أرض فلان، ربما يمكن أن يكون حقه. فإذا مسألة الورع أنك تتورع وتعطيه وبما يرضيه، بحيث أنك تخرج عن المطالبة في الآخرة. لكن من ناحية الوجوب الظاهر شرعا، لا، لا يجب عليك أن تعطي شيء حتى يثبت عندك بأن هذا ملك له، إما بتصديقه بالقلب أو ثبت عند الحاكم ببينة أو أقام شهود وصدقت على ذلك، حينئذ يجب استحلاله، وإلا لا يلزمك الالتفات إليه. وكثير من الناس يدعون بس برعوا أغنام في مكان ما، أو هم سبقوا إلى أخذ أراك من مكان، ادعوا بأن هذا ملكهم. منين ملككم؟ والله أعلم.
1: جزاكم الله شيخ سالم. وبقي له سؤال آخر، لكن نأخذ اتصال من أبو عبيد من تريم. تفضل أخي أبو عبيد.
2: ألو.
1: مرحبا، تفضلوا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معنا سؤال.
1: تفضل نسمعكم.
2: سؤال يعني مش يعني واحد ده معه دكان محل، بس الفائدة اليم يعني ما يشبعه، وهو يعني ظروفه صعبة يعني، يعني كيف الزكاة ده يعني، هل عليه خراج زكاة أو لا؟
1: يعني سؤالك عن شخص معه محل دكان لكن
3: وجبت عليه زكاة لكنه ما هو محتاج لها، هكذا؟
2: أيوة، يعني الحين الدخل ما يكفي، يعني الزكاة كيف يعني عليه خراج زكاة؟
1: نعم. معكم سؤال آخر؟ يعني واضح السؤال.
2: الله خير.
1: سمعوني جاي إن شاء الله، ممكن تجيبون سؤال مباشر.
0: نعم، هو إذا كانت وجبت عليه الزكاة واجب عليه أن يخرجها، سواء كان هو محتاج للزكاة أو لا، هو يخرج الزكاة ثم بعدين إذا أعطي زكاة وهو وصف الاستحقاق للزكاة يمكن أن يأخذها، مثل زكاة الفطر، تجد الناس يخرجون زكاة الفطر وهم محتاجين، ثم بعد ذلك يأخذون من الناس زكاة الفطر. فإذا الخلاصة واجب عليك عليه هذا الشخص أن يخرج الزكاة ولو كان محتاجا، لأن هذا حق الله. ثم بعدين إن أحد أعطاه من الزكاة وكان من المستحقين لها يجوز له أن يأخذها.
1: والله إذا كان ما عنده مبلغ وسيولة إخراج الزكاة.
0: وإذا ما عنده الآن ينتظر حتى يسر الله عليه بمبلغ، عنده بضاعة فقط، لأن البضاعة لا تخرج في زكاة التجارة وإنما تخرج القيمة، ينتظر حتى تتحصل عنده، لأن الزكاة هي تجب على الفور بحضور المال، يعني كونه قد حصل بيده المال وبحضور ووجود المستحقين والفراغ من مهم ديني ودنيوي، حينئذ تكون الزكاة واجبة على الفور. فإذا لم يكن عنده سيولة ينتظر حتى تأتي السيولة، كلما تحصل عنده من السيولة شيء يخرجه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا السؤال الذي جاء معنا من الأسئلة الماضية، يقول أن هناك رجل متزوج، قال ويشاهد مقاطع وأفلام خليعة، قالوا بعض الأحيان يهدد زوجته بالطلاق وكذلك بعض الأحيان يؤخر الصلاة عن وقتها، قال ما توجيهكم وإرشادكم وكيف نتعامل معه وكيف ننصحه ونحثه على ترك هذه المشاهد؟
0: هو مشكلته هذا أنه جمع بين سيئات، ما هي سيئة واحدة، أنه شاهد المقاطع هذه الذي يؤذي زوجته ثم بعد ذلك يهددها بالطلاق، ويؤدي هذا إلى تأخير الصلاة، وتأخير الصلاة الحرام هو إخراجها إلى وقت بحيث أنه لا يسعها كاملة بأقل الواجب الذي لها، هذا الذي يكون حرام. أما لو كان يأخرها من أول وقت إلى وسطه إلى آخره بحيث أنه يوقعها كاملة فهذا ليس حرام، ولكنه فاته الأفضل الذي هو إيقاع الصلاة في أول وقتها من ناحية هذا الصلاة. وكونه يهدد زوجته بالطلاق ويقوله بالطلاق هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، أنت عندك امرأة تتعاشر أنت وياها ويجب عليك أن تحسن الكلام معها وهي تحسن الكلام معك. ونعود إلى القضية الأولى التي ربما هي أصل المشكلة، وهو مشاهدته لهذه الأفلام المحرمة. هذه مشاهدتك لهذه الأفلام لربما جرى عليك أمر أكبر من هذا، وهو أن تموت على سوء الخاتمة، يموت المرء على ما عاش عليه، فإذا عاش على هذا ربما حتى حياته لما يموت وهو يموت يشاهده والعياذ بالله. زد إلى هذا أنها معصية وما تدري فين مؤاخذة الله سبحانه وتعالى، معصية من ناحية كونه تلذذ بنظر عورات أجنبية. الأمر الثاني وهو الأكبر وهو المؤاخذة فيه الأكبر مشاهدة هذه الأشياء المحرمة، وهو أن يعتبر هذا إقرار عليها، كأنك أنت تقرم على هذا، ومن أقر على معصية يخاف أن يكون شريك فيها، فهؤلاء يعصون الله سبحانه وتعالى بكبيرة من الكبائر. وجاء في الحديث اشتد غضب الله على الزنا، فهذا الشخص يشاهد هذه المقاطع لربما صار شريكا معهم وداخل في العقوبة وهو لا يدري، فعليه أن يبادر بالتوبة سريعا ويجاهد نفسه، هذه الأمور تحتاج إلى مجاهدة حتى تترك، فيجاهد نفسه ما أمكن مرة ورا مرة ويصابر في صابر نفسه على ذلك حتى يشفيه الله ويشغل وقته بالطاعة، لأنه من لم يشغل نفسه بالطاعة شغل نفسه بالمعصية. وما أحسن لما الإنسان يكون منفرد عن الناس، عادة لما يكون واحد منفرد عن الناس يمكن أن يميل إلى المعصية، فكيف إذا كان يميل إلى الطاعة؟ ما أحد لا يرى أحد في مكان، اليوم وجد فرصة في بيته أنه ما أحد يراه، يقوم يتهجد، يقوم يتعبد، يقوم يقرأ شيء من القرآن لله تبارك وتعالى. ما أعظم هذا! بالمقابل ما أسوأ ذاك لما أنه ما كان أحد فقام يعمل المعصية والعياذ بالله، وجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه. والله أعلم.
1: نعم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه معه برنامج تحويل للرصيد، فيحول للناس الرصيد مقابل مبلغ من المال. قال المشكلة عنده الآن أنه في بعض الأحيان لما يكون في المسجد يطلب منه الناس تحويل الرصيد أو يعطونه مال ويقولون له حول لنا الرصيد. قال هل هذا يدخل تحت النهي عن البيع والشراء في المسجد، أو كيف يتصرف في هذا الأمر؟
0: نعم، من المعلوم النهي عن البيع والشراء في المسجد، لأن المسجد هذا سوق للآخرة ليس سوق للدنيا، فبيع وشراء في هذا مذموم، بل ليس مذموم يكون نهي فقط، بل حتى في دعاء عليه قال لا أربح الله تجارتك، يعني لا تكون هذه تجارة مبروكة ليكون الآن يبيع أو يشتري في المسجد. فإذا كان يعمل يستلم المبلغ من الناس في المسجد ويعطيهم الرصيد وهو في المسجد، فهذا واضح أنه داخل في المكروه، وما لا يصل إلى درجة التحريم، والبيع في حد ذاته صحيح، لكنه داخل في الكراهة، في المنهي عنه، وربما عدم البركة أيضا، لا أربح الله تجارتك. فهنا يكون واضح. الأمر الثاني لو كان هو يتحصل فقط الفلوس، يعني تكون عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان هو يستلم في الفلوس في المسجد ويحول الرصيد في المسجد، فهذا بيكون الكراهة فيها واضحة. الأمر الثاني إذا كان يستلم الفلوس داخل المسجد لتحويل سابق، هذا أمر أخف أنه ما جمع بين الاثنين، ولكنه مع ذلك قد يكون تركه أولى، الله أعلم يصل إلى درجة الكراهة أو لا، لكن تركه أولى. الأمر الثالث إذا كان يحول رصيد وهو داخل المسجد، هو الآن يبيع، يحول الرصيد معناه يبيع، والمبلغ يجيله من الخارج من دون أن يستلم شيء، يتحول على حسابه، هذا الأمرين أهون من الأمر الأول، يحتمل أن يدخل في الكراهة ويحتمل لا، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال آخر يقول فيه السائل ما حكم عقد حفل في مكان وهذا المكان به خمور، قال لكن بعيد عن مكان الحفل، كأنه مكان الخمور بعيد عن مكان الحفل، قال في فندق أو ما شابه، فكأنه مكان الحفل في مكان وفي جانب والخمور في جانب.
0: تمام، هو لا يجوز الإنسان الحضور في مكان فيه معصية، لأنه واجب عليه أن يغادر، كما قال الله سبحانه وتعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ناس يعصون الله فتذكرت أن هذا معصية أو زال عنك الغفلة، فيجب عليك أن تقوم وتبادر حالا، إلا إذا كان بخروجه يفوته ما يتضرر على فواته تضررا ليس يسيرا بالعرف، يعني معناه أنه قالوا يجوز الإنسان أن يدخل إلى محل المعصية لا يشارك فيها، هو يدخل إلى مكان فيه معصية لكن الدخول الآن صار في حاجة كبيرة، فمثلا الآن هو يريد أن يدخل إلى البنك، والبنك حين دخوله تكون هناك معصية فيها معقدات ربوية محرمة أو معاملات أخرى غير شرعية، فهو الآن محتاج للدخول بحيث أنه لو لم يدخل لفاته مثلا الحوالي التي هو محتاج إليها، بحيث يتضرر بعدم الدخول، فصار الآن هذا أمر أشبه بالضرورة، ما وصل إلى الضرورة. أما المشاركة في المعصية فلا يجوز أبدا إلا للضرورة، أما هذا حتى الغير الضرورة وإنما كانت حاجة فيمكن الدخول. إذن هنا إذا كانت في خمور قريبة منهم بحيث أنه العرف يقول بأنهم منسوبون إلى هذا المكان الذي فيه المعصية، فهذا لا يجوز إلا إذا كان بخروجهم يتضررون بفوات شيء عليهم تضررا ليس يسيرا في العرف. وأما إذا كان هذا المكان منفصل عرفا بحيث أنهم يعدون أنه منفصلين عن مكان المعصية، فهذا لا بأس، لا يحرم عليهم، يمكنهم البقاء يعملون هذه في قاعة أفراح في فندق، والخمور في جانب آخر بعيد عنهم بحيث أنه من يشاهدهم يقول هؤلاء في جانب وهذا في جانب، ومع ذلك كلما ابتعدوا عن مكان المعصية كلما كان أسلم لهم، لأن مكان المعصية يخاف أن تنزل لعنة معاناة فيها، فتصيب من له دخل ومن ليس له دخل، وكلما قرب كلما كان الخطر أكبر، كأنها قنابل بتنزل. لو كان هذا متوقع أنه هذا مكان تنزل فيه قنبلة، هل يقربوا منه؟ بيتباعدون، ما أمكنهم. فإذا الخلاصة الابتعاد عن هذا المكان الذي هو منفصل عرفا عن مكان المعصية، الابتعاد عنه أحسن، ولكنه لا يجب طالما أنه منفصل عرفا عن محل المعصية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أن زوجها دائما يقول لها أنت عندما تتزينين للمناسبات، قال هذا التزين وهذا الحناء يكون لآل فلان الذي عنده المناسبة، وأنت ما تتزينين لي مثل ما تتزينين لهم، وأن هذا التزين للناس يكون أكثر من تزينك لزوجك. لكن هي ترد عليه بأنه هذا الآن قالت الأولاد كبروا وأعمال البيت، قالت ما حكمه هذا الآن، وهل يحق له أن يقول هذا الكلام، وهل هذا يعتبر سوء ظن من الزوج أم لا؟
0: وإلا سوء ظن منها هي، ممكن يكون سوء ظن منها. على كل حال، هو مشاهد تقصير النساء في التحسين لأجل الزوج، ومع ذلك هو من أكثر القرب التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، لأنها تلفت زوجها عن أن يكون مشغول بالنظر إلى النساء الأخريات أو للتلفزيون أو غيره بتزينها، لكنها هي أهملت. والواقع أن أكثر النساء، أو يمكن نقول كلهن يعني إذا ما بلغنا في الكلام، أنها يتزين لحفلات النساء أكثر من تزينهن لأزواجهن، وإن حصل للأزواج هي بعض فترات، بينما الحفلات ما تذهب واحدة في الحفلة غير متزينة، فالجميع يذهبن إلى ذلك الشيء، وهذا من التقصير. وهي كانت تتعبد الله سبحانه وتعالى، وهي تريد أن تعذر نفسها بأن هناك أولاد في البيت، أولاد ولا حتى أولاد غيره. هو الحنة هذا إذا فعلته هو يبقى، سواء كانت لزوجها وإلا للجيران ولا لأي حد آخر حنت لأجله، فهذا ليس عذر لها كونه موجود أولاد. نعم، الزينة المطلوب منها من الملابس التي هي مثيرة، هذه إنما تكون في غرفة الزوجية، لا تكون في خارجها. نعم، من حقها أن تمتنع أن تلبس الملابس المثيرة خارج غرفة الزوجية إذا كانت هذه ملفتة للنظر وعندهم أولاد في سن إثارة الشهوة، تبتعد عن هذا الشيء، وتفعله داخل الغرفة. داخل الغرفة حينما يطلب منها أي شيء متعلق بالزينة ووفر لها ذلك، يقول أنها تلبسي، وين تلبس، منين الملابس، جهز لها الملابس، فتكون هذه عبادة لها من أهم العبادات، تعتبر جهاد في سبيل الله، لأن إنما تفعل ذلك امتثالا لأمر الشرع، وكذلك أيضا إعطاء الزوج حقه. وبالمقابل أيضا لم ينبغي للزوج أن يسامح في هذا الجانب، لأن كثير من النساء لسنا مفرغات للزوج، وإنما عليهن القيام بأمر البيت، عليها تنظيف البيت، عليها تغسيل المواعين، عليها طبخ الطعام وخبز وغير ذلك، فيكون أكثر وقتها لذلك، فتكون هي مرهقة، يجي الزوج من الخارج ويقولها فين التزيين، هات خادمة للبيت وطالبها بعد ذلك بهذا. على كل حال، المرأة تجاهد نفسها ما استطاعت، وأنها كل مرة تتزين لزوجها تعتبر أنها في عبادة، ليس هذا أمر عبثي كونها تتزين لزوجها، ولا أن تظن أنه ما هو للآخرة، هذا آخرة، هذا من عمل الآخرة، بل من أفضل أعمال الآخرة وإن كان هو في الدنيا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول ما حكم المرأة التي تحمل وتقرأ من المصحف وشعرها مكشوف؟
0: هو قراءة المرأة من المصحف خارج الصلاة وشعرها مكشوف هذا ليس محرم ولا هو حتى مكروه، يعني يمكنها أن تقرأ ذلك، ولكن الأحسن خصوصا عند تلاوة القرآن أن تلبس الملابس التي ستكون في الصلاة، يعني تستر عورتها ما أمكن كل العورة تعظيما للقرآن. فقال فالأدب الأدب يا ذا التالي، فقارن النور القرآن، نور القرآن، فقارن النور يناجي العالي، هيئ لنجوى الملك الدياني طهارة الحدث والمكان، واستك لها والبس لباس الزينة ولازم الوقارة والسكينة. هذه من الأشياء المطلوبة التي ينبغي الإنسان عند تلاوة القرآن، إن كان رجلا وإن كان امرأة، أن يكون على طهارة ونظافة المكان، إن أمكن التبخير عند تلاوة القرآن، لأن الروائح الطيبة تجلب الملائكة، والملائكة تنزل بالسكينة حينما يوجد القرآن، لا يكون في مكان في روائح كريهة ولا في حتى أوساخ، ويكون مع استقبال القبلة، هذا كلما حصلت هذه الأمور كانت أحسن. لكن لو تلت القرآن وشعرها مكشوف أو جزء من بدنها مكشوف، لا هو حرام ولا هو مكروه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من الأستاذ عمر بسعيدة، تفضل أستاذ عمر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بالدكتور سالم والأستاذ سالم، وموضوعنا يا أخي عندنا مسجد يا أخي بنعناه ما شاء الله، والمسجد ما شاء الله قايم والناس يصلون فيه، ولكن وصرفت لنا مساحات امام المسجد وخلف المسجد وعلى جانبين مساحات يعني واسعه جدا، وحبينا ان احنا نبيع قطعتين من هذه المساحات حق المسجد لاصلاح المسجد، هل يجوز لنا او لا؟ السؤال الاول هذا.
5: واضح.
4: السؤال الثاني، عامل عمال البناء يعني يشتغل في البناء، فقال نحن الحين نشتغل كل يوم في البناء، ولما ناتي الصبح نحصل التراب هذا او الرمل او الكثيب نخلصه مع السمنت هذا يعني يباتن فوق الكلاب يبول والقطط هكذا يعني، ويصبح هذا الرمل متنيس. ونحن نخلصه مع الماء مع السمنت ونشتغل به وتتنيس السامان حقنا وبعض الأجسامنا تسيبوا بعض الأشياء من هذا الخليط حق السمنت والكثيب. فنحاول نحاول نحن بقدر الإمكان نخلص، لكن بعض الأشياء نحصلها بعد ما نصلي بين الأظافير أو بين حياة الدقيقة كذا يعني، هل يتجاوز عنه هذا ولا كيف نعمل يعني؟
5: واضح.
4: وشكرا جزاكم الله خير.
5: أنتم كذا
4: الله يعطيكم العافية.
1: نعم، ناخذ اسئله الاستاذ مروان سعيد، وسؤاله الاول يتكلم عن المسجد وانه حوله مساحات، فهل يجوز لهم بيع بعض هذه المساحات لاصلاح المسجد؟
0: هذه المساحات اذا كانت وقف لا يجوز بيعها ابدا، ونحتاج المسجد اليها، وان كانت المصلحه في بيعها في هذا المكان وتحصيل بدلها في مكان اخر، لان الوقف لا يباع بحال من الاحوال، وخصوصا اذا كانت هي قطعه ارض ما يجوز ابدا، ونخيف استيلاء ظالم عليها، خاف ان احد ظالم يستولي على هذا المكان، طالما انه وقف لا يباع بل يبقى الوقف على ما هو عليه. هذا الامر الاول. الامر الثاني، اذا لم تكن هي وقف وانما كانت هبات احد اعطاهم اياها للمسجد، فاذا كانت هبه مقيده بانهم هذه تكون توسعه للمسجد او تكون مثلا مكان وقوف سيارات للمسجد او نحو ذلك، فهذه هبه مقيده لابد ان تصرف فيما اعطيت له، فاذا لا يجوز. يجوز في حال واحد، وهو أن هذه أعطيت للمسجد على سبيل الهبة ملكا للمسجد وليس وقفا يتصرف فيها كيف شاء، وكانت المصلحة للمسجد في بيعها، فحينئذ يمكن بيعها وإلا لا يصح. وإلا لا يصح بيعها إلا بهذا التقييد، كون الآن المصلحة في بيعها وكانت أعطيت على سبيل الهبة المطلقة من دون أن تكون مقيدة بشيء، ومع ذلك ممتنع والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونستقبل اتصال من
5: الأخ أبو أمين. تفضل أخي أبو أمين.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الخطوة هنا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، هنا في تكبيرة الإحرام الخطوة هنا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بداية الصلاة، الخطوة هنا في تكبيرة الإحرام رفع اليدين، هل اسمها باطلة او صحيح الخطوة هنا؟
5: واضح خطأ.
6: جزاكم الله خير.
1: انتم كذلك
0: بس هذا؟
1: نعم. سؤاله الثاني الأستاذ عمر بسعيدة يسأل عن الرمل، أن الرمل وأمواد البناء التي يشتغلون فيها قد تأتي بعض الكلاب وتبول أو تتغوط في هذا المكان فتنجس هذا الرمل، فهم يباشرون هذا الرمل في العمل وقد يدخل في أظفارهم وكذا، فما حكم الصلاة إذا وجدوا شيء فيها؟
0: تمام، هذه من المشكلات الكبيرة، مسألة الكلاب هذه وكونها تبول أو تروث على الرمل الذي يبنى به، والأصل الطهارة، ما يكون النجاسة إلا إذا تيقنوا، إذا تيقنوا بأنها بالت في هذا المكان أو راثت في هذا المكان، هذا الموضع الذي بالت فيه هو نجس إذا رأوه مشاهدة يقينا، أما لو هو غالب الظن أنها فين بتروح الكلاب، نحن نشوف الكلاب هي فوق هذا الرمل الليل كله، أكيد بتبول أكيد تخرى فيه. نقول الأصل الطهارة، وإذا تعارض الأصل والغالب يقدم الأصل على الغالب في مثل هذه الأمور، فتكون هذا المكان الرمل طهر، ومع ذلك ينبغي التنزه عنه ما أمكن لأجل أن توقع صلاتك صحيحة من دون أي شك ومن دون أي ريبة في ذلك. فإذا الخلاصة تعتبر هذه نجاسة إذا تحققوا منها، لا يجوز حتى إدخالها في البناء، علم بأن هذا نجس، لأنه لو كان صاحب البيت علم بأنه هذا نجس قد بال فيه ما يرضى بأنه يدخل في ضمن البيت، يريد أن يعزلونه على جانب، وخصوصا إذا كان هذا قليل من الرمل ليس كثير منه، وهو كان يسأل من ناحية الصلاة، فإذا تغسل وهذا لم يكن إلا باقي بقايا بحيث أن ما وصل، لكن ويسأل من ناحية النجاسة، هذا المكان لا يتعين أنه نجاسة، يعني هذا الرمل المتبقي حتى لو كان كثير ما يتعين أنه نجاسة إلا إذا تحقق أن هذا الجزء منه هو نجاسة. هو الرمل بعمومه إذا رآه أنه بال فيه هذا في جزء منه نجس، لكن أي رمل يصل إلى جسمه يحتمل أن يكون هذا من الطهر، فطالما أنه يحتمل أن يكون من الطهر فإذا صلاته صحيحة حتى ما أزاله عمدا، ما أزاله عمدا. أهم شيء أن لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن القاعدة عندنا أننا لا ننجس بالشك، بمعنى أننا لا نحكم بالنجاسة مع وجود الشك، لا يحكم بالنجاسة إلا مع اليقين الذي لا شك فيه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا الأخ أبو أمين ومعه سؤال واحد اليوم، ويقول أنه لو أخطأ المصلي في رفع يديه أثناء تكبيرة الإحرام، هل يضر هذا الخطأ في رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام في الصلاة أم لا؟
0: هو لا يضر رفع الخطأ في، سواء كان رفعها أسفل، رفعها متوسط، رفعها أعلى، كل هذا يعتبر له حصول أصل السنة وكمال السنة إذا حاذت الأذن، يعني الإبهام حاذت شحمة الأذن، هذا يعتبر به الكمال، ولكنه ما يأثر فيه إلا في حال واحد، أنه لما رفع يديه حرك رأسه ولا حرك شيء، لأنه هذه حركة وهذه حركة فهي تبطل الصلاة عند العلامة بن حجر. فإذا رفع يديه وحرك رأسه، ولذا كانت بغت انتباه لما الإنسان يرفع يديه الله أكبر يخفض الرقبة هكذا مع رفع اليدين، فقالوا بأن هذه الصلاة باطلة، لأن اليد هذه وحدة واليد الثانية وحدة، وحركة الرأس من الأعلى للأسفل صارت حركة ثالثة، فبطلت الصلاة عند العلامة بن حجر. والعلامة الرملي أمره عنده أخف، لأن هذه الآن الرفع مطلوب، وحينما تكون الحركة مطلوبة في الصلاة لا تحسب من الحركات التي هي مبطلة للصلاة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أنه في بنت في أثناء الدورة يخرج منها دم، وهذا الدم لونه بني غامق في أيام الدورة الشهرية، قال هل يعتبر هذا حيض أم لا؟
0: على الأصح في مذهبنا أن الصفرة والكدرة هذا بيكون بني غامق، بين الكدرة وبين يحتمل أن يكون حتى قريب إلى الدم، كونه ليست كدرة فقط إنما كدرة غامقة حتى وصلت إلى لون بني، فهذا يعتبر من الحيض إذا كان هو دم، وإذا لم يكن دم وإنما مجرد كدرة فهو أيضا يعتبر من الحيض على الأصح، ذاك يعتبر حيض بلا خلاف لو كان النوع عبارة عن دم، وإذا لم يكن عبارة عن دم وإنما هي مجرد كدرة هذا حيض على الأصح. والأصح في ذلك أيضا سواء كان تقدم قبله قوي يوم وليلة ولا أقل من يوم وليلة، أو بعده دم قوي يوم ليلة أو أقل من ذلك يعتبر حيض، يعني في أي جزء منه إذا بلغ 24 ساعة سواء كان قبله قوي وبعده قوي أو لا. وذلك لما جاء في الحديث عن السيدة عائشة أن نساء الأنصار كان يبعثن لها درجة فيها الكرسي فيه أثر الصفرة والكدرة من الحيض، فكانت تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى ترون أن تخرج القطنة نقية ليس عليها شيء من آثار الدم، وليس شرطا تخرج بعدها الرطوبة، يعني إذا أدخلت المرأة في فرجها القطنة فخرجت ليس عليها أي شيء لا ولا خط واحد فإذا حصلت الطهارة، وإذا خرج عليها ولو خط واحد أصفر أو أقدر فهذه تعتبر لا يزال من الحيض، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل هنا يسأل ويقول ما نصيحتكم للأخوة الذين لا يسددون فواتير الماء والكهرباء من ناحية التسديد، وكذلك من ناحية أنهم لا يبعدون الأوراق، فيأتي القاري الذي يقرأ العداد هذا قال ويأخذ هذه الأوراق القديمة ويرميها في الشارع، وبعض الأوراق هذه قد تكون فيها أسماء معظمة مثل عبد الله مثل محمد، فما نصيحتكم وتوجيهكم لهم؟
0: تمام. هذا بالنسبة أولا تسديد الفواتير هذا واجب، شيء واجب عليه، ما عاد يحتاج إلى كلام وإلى نقاش ولا إلى سؤال فيه، الحلال بين والحرام بين، فهذه شيء قد لزمتهم شرعا فواجب عليهم أداؤها، وإلا يصيرون مطالبون بها في الدنيا ومطالبون بها في الآخرة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يتخوضون في مال الله، قال فلهم النار يوم القيامة، المال العام هذا يعتبر مال الله سبحانه وتعالى، ليس بأحد أولى به من الآخر، فقال لما ذكروا ناس يتخوضون في مال الله قال فلهم النار يوم القيامة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة الأوراق، هذه لا يكون اعتبر فيها معظم إلا إذا كان هو اسم الله تبارك وتعالى مقصود به الله، مثلا موجودة فيه بسم الله الرحمن الرحيم. أما اسم شخص هذا اسمه عبد الله وهذا اسمه عبد الرحمن فهذا غير المعظم، إلا لو مثلا اسم محمد يقصد به محمد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أما لو كان محمد محمد فلان ابن فلان فهذا ليس ذلك الاسم المعظم، حتى لو قال الاسم المشترك بين المعظم وبين غير المعظم هو يكون معظم إذا قصد به صاحب الاسم الحقيقي الذي هو مثلا رسول الله أو مثلا الله أو نحو ذلك، فهذا الذي يكره إدخاله الخلاء. وكذلك أيضا يعني يحرم رمي في الأرض، هذا الرمي في الأرض بيكون حرام لو كان هذا في اسم الله واسم النبي محمد ذاته، أما عبد الله هذا صار مسمى شخص، هذا مسمى شخص هو عبد الله أو عبد الرحمن. ومع ذلك كونها اللغة العربية ينبغي الاحتياط فيها، مع أن المنصوص عليه أنه يجوز وطئ الأقدام على اللغة العربية إذا لم يكن عليه اسم الله ولا بقصد الامتهان، مثلا مكتوبة في سجادة وقف ما هي لله معش مكتوبة لله وقف قال بيمشي عليها وفيها كلمة وقف، هذا ما هو حرام، ما هو حرام ولا هو حتى مكروه، ومع ذلك ينبغي الاحتياط هذا لكونها لغة القرآن احتياطا لها. لكن هل وقع في الحرمة؟ لا، بيكون في الحرمة إذا كان اسم معظم الله أو النبي محمد أو أحد من كبار الأمة مثل الصحابة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونأخذ ونستقبل اتصال من أبو صالح من دمون، تفضل أخي أبو صالح.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: معنا سؤال، لو مثلا شخص قرأ قرآن أو صدق وصدقه وطبعا لوالديه ولا لأحد من أقاربه، هل هو يحصل شيء من الأجر؟
1: يعني
7: هذا المتصدق أول من السؤال الثاني.
1: فضل.
7: إمام يقدم يقول أعوذ برب الناس قبل يقول أعوذ برب الفلق مثلا، يقدم سورة في الأولى ويرجع بعدين للسورة اللي قبلها مثلا، هل هذا جائز ولا ما جائز؟
1: واضح السؤال، معكم سؤال آخر.
7: يلا بارك الله فيكم.
1: بسم الله إن شاء الله نأخذ أسئلة أبو صالح. وسؤاله الأول يسأل عن المتصدق هذا بالقرآن، يقرأ القرآن ويهبه لأحد الأموات، هل يكون الأجر كله للأموات أم أنه يحصل هو على شيء؟
0: هو من عمل طاعة أو قربة أي نوعها، سواء كانت صدقة أو كانت مال أو تلاوة قرآن أو ذكر أو عمل صالح، وهب ثوابه إلى أحد من الأحياء أو الأموات كما ذكروا في بقعة المسترشدين، حتى لو كان من الأحياء، لو كان والديه لا يزال على قيد الحياة تصدق اللهم أوصل ثواب هذه الصدقة إلى والدي أو إلى أمي وهم لا يزالون على قيد الحياة، ومن باب أولى إذا كانوا قد ماتوا فيصل الثواب إليهم. وقالوا بعدين يعتبر هذا الموهوب له الثواب كأنه هو الذي فعل ذلك، يعني يعتبر الأب هذا الموهوب له الصدقة كأنه هو الذي يتصدق، أو الأم التي وهب لها تلاوة القرآن كأنها هي التي تلت القرآن. وسؤاله هو يقول هل هذا الشخص له ثواب ولا ما له ثواب؟ له ثواب، ثواب التسبب في حصول الخير لوالده أو لأي شخص، حتى شخص أجنبي ما له علاقة به أبدا كونه أهدى له هذا الثواب،
1: ثواب صدقة.
0: نعم له ثواب الآن أنه تسبب في حصول الثواب لهذا الشخص، ويصير ذلك الشخص الموهوب له هو كأنه الذي قام بذلك الفعل، فإذا الثواب الأصلي للفعل يذهب إلى ذلك الشخص.
1: نعم.
0: وثواب آخر ثاني آخر لهذا الشخص لكونه تسبب في إيصال ذلك الخير إلى ذلك الشخص،
1: فكأنه مثل الدال على الخير كفاعله، فيحصل كأنه مثل الثواب.
0: نعم تقريبا هكذا. يبقى عندنا أنه هي لصيغة الهبة، هبة الثواب اثنين، إما واحد يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته من القرآن العظيم إلى روح فلان ابن فلان، فهذا يصل نفس الثواب إلى ذلك الشخص طريقة، وهذه هي الأسلم إذا كنت تريد أن يصل الثواب فعلا إلى ذلك الشخص، لأن الثواب هو حقك الآن أنت الذي فعلت، فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحول الثواب منك إلى ذلك الشخص. في الطريقة الثانية أن تقول اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأته من القرآن، فإذا تقبل الله سبحانه وتعالى يذهب مثل الثواب إلى ذلك الشخص الموهوب له، ولك أنت ثواب الأصلي، الثواب الأصلي باقي لك وأنت تقول أوصل له مثل ذلك الثواب. فالأول احتياط من ناحية أنه
1: يقينا وصل الثواب،
0: نعم لأنه هذا حقك وأنت قد حولته إلى ذلك الشخص، أما هذا هو مجرد دعاء، وفضل الله تبارك وتعالى أرجى للقبول الدعاء، أرجى للقبول من الرفض والرد، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤاله الثاني يقول ما حكم تقديم سورة قراءة سورة الناس على سورة الفلق؟
0: هذا مكروه، مكروه أن يطول الركعة الثانية على الركعة الأولى في التلاوة، تلاوة الركعة الثانية على تلاوة الركعة الأولى، وكذلك أيضا مكروه أن يقرأ على العكس، يقرأ السورة التي هي متأخرة في الركعة الأولى على السورة المتقدمة اللي يقرأها في الركعة الثانية، هذا يكون مكروها، ولكن الصلاة صحيحة وليس في الصلاة شيء، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وعندنا سائلة تقول أن جوال زوجها قد تنجس وكانها كانت هي السبب، قالت من غير عمد مني، قالوا الآن إذا غسلته قال سيتعطل، قالوا أخاف وأخاف من إخبار زوجي لأنه سيغضب علي إذا أخبرته أنه تنجس الجوال، قال وليس معي نقود لكي أشتري جوال جديد مقابل بدل هذا الجوال، قالت ماذا أفعل الآن، ماذا أتصرف في هذه النجاسة؟ قال قد سمعت في مذهب ثاني أنه يطهر بوضعه في الشمس، فهل يجوز لي أن أضع هذا الجوال في الشمس ويكون طاهر أم لا؟
0: هو لو كان جوالها بإمكانها أن تفعل فيها كذا تطهر هي الذي ستحمله، لكن طالما أنه جوال غيرها فلا بد من إخباره، فإذا واجب عليه، لأنه هو الرجل لا يريد هذا الجول مثلا، هنا لا يريد أن يمشي على هذا الجول أو حتى لا يراه، بل حتى لو كان يراه الواجب عليها أنها تخبره بأنه هذا الجوال قد تنجس، لأنه قد يتورى، حتى لو فرضنا أنه هو حنفي يرى أنه يطهر بالشمس وقد تنجس بذلك، لأنه ربما يحتاط للمذاهب الأخرى، فكون هي الآن الذي تسببت في تنجيسه فيجب عليها أن تخبر زوجها بما حصل، ثم بعدين يطالبها بتعويض أو لا يطالبها بتعويض هذا أمر آخر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل من الشحر يقول هل يجوز جمع المغرب والعشاء مع العشاء؟ قال إذا كان وقت العشاء يتأخر كثيرا، هل يجوز لي أن أجمع المغرب مع العشاء إذا كان وقت العشاء يتأخر؟
0: الله سبحانه وتعالى جعل لنا الصلوات على مواقيت، فإذا كانت المواقيت هذه لا يجوز الخروج عنها إلا فيما حدده الشرع، وحدده الشرع في السفر الطويل، في السفر الطويل يجوز الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، وكذلك أيضا في عند المطر، لكن والسفر على خلاف، في بعض الأئمة يقولون بجواز الجمع في السفر، لكن من غير ذلك إنه الحاجة دعت إلى التقديم، أو كذلك أيضا لكونه مثلا يتأخر الوقت كما قال هذا لا يجوز، لا يجوز خصوصا إذا كان العلة اللي كونه يتأخر الوقت، لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، بل يجب عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فتقديم الصلاة عن وقتها وتأخيرها عن وقتها يعتبر كبيرة من الكبائر، يعني تعمد ذلك يعتبر كبيرة من الكبائر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول اتفقنا مع صاحب تحلية الماء الذي يبيع الماء صحة، قال أنه يعطينا برميل ماء وبعدين حقه نتركه عندنا ونحن نعبي الماء، نشتري الماء من عنده ونستخدم هذا الماء برمي. هذا البرميل الماء. نعم الماء قال الآن هل يجوز لنا أن نشتري ماء من شخص آخر ونضعه في البرميل ونستخدمه؟
0: هو هذا البرميل يعتبر عارية عندهم،
1: نعم،
0: وهو عارية مقيدة بوضع ماء هو فهو لو كان يعني كان يظنون أنه يسامح في هذا، هو اليوم طلبناه هذا الشخص هو مشغول، نعم، فجبنا شخص آخر ويظنون بأنه يسامح في هذا الأمر، فهذا الأمر مبني على المسامحة فلا بأس، لكن لا، لو ما كان يعلمون الحال فلا يجوز لهم أن يضعوا ماء آخر غير الماء الذي أعطاهم إياه، لأن هذه عارية مقيدة في أنهم يضعون الماء الذي يشترون منه، فالذي يبدو والله أعلم أنه لا يجوز لهم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أن هناك رجل طلق زوجته وسبب الطلاق التطليق هذا أن هذه الزوجة زانية والعياذ بالله، قال وهو لما تزوجها أعطاها ذهب ذبله، عقد ذهب ودبله، قال الآن طالبها بإرجاع هذا الذهب، هل يحق له المطالبة بإرجاع الذهب وهل يلزمها إرجاع الذهب أم لا؟
0: لا، ما يلزمها إرجاع الذهب إلا لو كانت هي تريد أن تفتدي به، هي تريد الطلاق منه فستعطيه الذهب في مقابل الطلاق، أو هو عرض عليه الطلاق في مقابل ما أعطاها من الذهب أو غيره من الأشياء، حينئذ يجوز، أما لا أنه الآن يريد أن يعاقبها فيطالبها بالأشياء الآخر، هي مخطئة لا شك في هذا وارتكبت كبيرة من الكبائر، إذا كان الواقع كما يقول الله أعلم بحقيقة الواقع، يعني قد تكون ريبة أو غيرة في على زوجته فيظن أنها فعلت، على كل الأحوال أنه إذا أعطاها شيء ما يحله إلزامها بإرجاعه، إلا إذا كان على سبيل المعاوضة بيعطيها الطلاق في مقابل ما أعطاها من الذهب وغيره، حينئذ يجوز إذا رضيت، كل هذا برضاها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول يسأل في الصلاة ويقول أنه في بعض الأحيان أصلي وراء إمام سريع في الصلاة، قال حتى أن لم نكمل قراءة الفاتحة إلا وركع، قال وكذلك يسرع في الركوع ويسرع في السجود، قال هل يجوز لي الآن مفارقة الإمام هذا وأكمل الصلاة وبعد السلام أقضي الصلاة أم لا؟
0: نعم، يجوز له المفارقة، وخصوصا يعني تكون مفارقة بلا كراهة إذا كان يفوت عليه الأركان بحيث أنه صار يسرعه في الفاتحة ويسرعه في الأركان, يخاف أن تكون الصلاة مسروقة من الطمأنينة ومن نحوها, فيكون انفراده الآن نية المفارقة يكون أولى. وقد نصوا على أن إمام الجمع القليل الذي يدرك الإنسان معه الصلاة كاملة من دون إسراع أولى من إمام الجمع الكثير الذي هو مسرع بحيث أنه يخلف يعني بسرعة, هذه كانت فيها إخلال في التلاوة أو نحوها. فالإسراع إذا كان يؤدي إلى عدم إخراج الحرف من مخرجه تماما ولا وضوح فيه, فيكون هذه يعني خلاف الأولى. وقد يبطل إذا كان يخرج الحرف من غير مخرجه أو صار بسبب السرعة يبدل الحرف بحرف إذا كان في الفاتحة, هذا يعتبر مبطلة للصلاة. والصلاة يعني التلاوة بترتيل ولو نصف صفحة أفضل من التلاوة بإسراع ولو صفحة كاملة. واحد بيقرأ الصفحة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة بيقرأ بترتيل قراءة وليس تقطيع, فرق بين الترتيل وبين التقطيع, ما يكون كل حرف كأنه لوحده, لا قراءة صحيحة مرتلة أفضل من تكون قراءة سريعة صفحة كاملة, ذيك نصف صفحة أفضل من تلك, والله أعلم. ومع ذلك حينما يكون خارج الصلاة يكون هذه خارج الصلاة وآية واحدة تدبرت تفوق ختمة منه خلت, لكن هو داخل الصلاة ما يكون هناك تأمل كثير لأنه سيخرج عما هو بصدده. مطلوب داخل الصلاة عندما يقرأ الإنسان يأخذ المعاني الظاهرة للآيات ولا يتعمق في معانيها, لأنه هذا ليس درس تفسير, هو الآن في صلاة يأخذ الأشياء الظاهرة, لكن خارج الصلاة يمكن أن يتعمق في فهم الآية والمراد منها وإعرابها ليسهل الفهم عليه. وآية واحدة تدبرت تفوق ختمة منه خلت, آية تزيد على ختمة, والله أعلم.
1: هو ذكر في سؤاله في الأخير أنه سينوي المفارقة ويكمل الصلاة وقالوا بعد السلام سيعيد الصلاة, هل يلزمه إعادة الصلاة؟
0: لا, ما يحتاج إلى إعادة الصلاة, ولكن إذا كانت الصلاة فيها خلل أو يشعر أنه فيها خلل نعم مطلوب منه إعادته. وكذلك أيضا يسن لو أراد هو عموما حتى لو لم تكن في الصلاة فيها خلل يسن لمن صلى منفردا أو صلى في جماعة أن يعيد, ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة فلا صح إعادتها مع جماعة, لابد أن يعيدها مع جماعة وفرضه هي الأولى, وفرضه الأولى في الجديد. نعم الله أعلم,
1: جزاكم الله شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال متعلق بالصلاة والجماعة, ويقول السائل أنه إذا صلينا مع الجماعة هل يلزمنا معرفة من هو الإمام بالضبط أم لا؟
0: لا ما يعرف, ولا هو حتى مطلوب أنك تبحث من هو, خصوصا مثلا في الحرم يسمع قراءته من هذا الشيخ ويتأمل حتى يعرف من هو, هذا سيشغله عن الصلاة, لا هو واجب ولا هو سنة ولا يضر معرفته ولا جهل. أهم شيء أن تكون الصلاة رابطة بينك وبينه في مكان في جماعة 300 ذراع أو في مسجد وتعلم انتقالات الإمام, والله أعلم.
1: ذكرتم مكة, وكذلك عندنا سائل آخر يقول مرة ذهبنا إلى مكة وعندما رجعنا وجدنا في أمتعتنا جيك صغير مع حقل ماء وسكين من الفندق, فماذا علينا أن نعمل الآن؟
0: مشكلة هذا, عليكم ارجع أو التواصل معهم تشترون منهم وتحولون لهم الحساب أو المسامحة فيه. لكن لو فرضنا قال أبغينا حقنا لابد من إرسال حقهم, أنت هذا خطأكم,
1: قد يكون قيمة المواصلات إلى هناك
0: أعلى. وإن كان حتى لو هذا قيمته مثلا 1000 ريال والمسافر هناك بتكلف 1000 ريال سعودي, فيجب عليك أنك توصل له هذا الأمر إذا ما سامح فيه, ولا تظن أنه مسامح, لأن كان قامت قرينة على أن صاحب الفندق مسامح في هذا فلا بأس, لأنه صار الآن من المعرض عنه, لكن بوجود قرينة ما هو بوجود تساهل, بعض الناس نعم دهريب وأنا بيسامح في هذا الأمر, الله أعلم. لكن يوم القيامة إذا ما هيش مسامحة حقيقية بيأخذها من حسناتك, وأنت اليوم مهما بذلت من المال أهون من أن تعطي حسنة واحدة من حسناتك لشخص يوم القيامة, بيكون فيها حنق وفيها بكاء يوم القيامة لما يأخذون من حسناتك, ما أنت ما تشعر بها الآن, ترى أن الأمر سهل, ولكن فإذا بها شيء كبير والعياذ بالله أن تأخذ من الحسنات أو تعطى من السيئات والعياذ بالله في كل من هذا. على كل الأحوال من ناحية الحكم الظاهر الشرعي واجب عليك إيصال هذا الجك له, إذا ما قدرت أنك تعتاض عنه يعوض تعطي شيء آخر أو يسامحك فيه, والله أعلم.
1: نعم, جزاكم الله شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول ما حكم قتل الذر النمل بأي طريقة كانت؟
0: أيوه, هو النمل في نوعين, نمل هذا مطلوب قتله ونمل غير مطلوب قتله, بل هو حرام قتله من دون سبب, وهو النمل السليماني. النمل السليماني قال هذا الكبير الذي يكون في الخراب طويل, ما هو الذي يسمى عندنا بالذر, الذر هذا مطلوب قتله لوجود الإيذة فيه. وهذا النمل السليماني جاء النهي عنه في الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أربعة، عن قتل النحلة والنملة، نملة هذا النمل السليماني والثالث الصرد، والرابع الهدهد. هذه الأربعة جاء في الحديث النهي عنه. ولكن لو جاءت إلى بيتك وما في طريقة لدفعها إلا بقتلها، يجوز الآن هذا من باب الصيال تدفع عنه. ولكن عموما بالنسبة للذر هذا النمل هو مطلوب قتله، لكن كيف الطريقة؟ هو سؤال عن الطريقة في قتله. نعم. إذا كان في طريقة أخرى غير الإحراق فتتعين هذه الطريقة، إذا استخدام بالمبيدات الحشرية أو بضربها مثلا فهذا يكون أولى. لكن لما يكون كثير إيش بيقتلها هذه؟ فقالوا لا بأس من استعمال النار في حرقها، يأتي بسعفة ويمر عليها هذه حتى يحرقها كاملة، لكونه هذا متيسر له. لو كنا بنقتلها مثلا بحذاء يعني خذ وقت طويل حتى نقتلها كلها، لأنها كانت خلية كبيرة من الذر، والذر هذا في قتله أجر لأنه موذي، وكل موذي قتله سنة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائل يقول هل يجوز للرجل أن يسلم على محارمه وفيها وفيهم أجانب أو لا؟
0: السلام يعني السلام يعني كأنه مصافحة. السلام هو يجوز أن يسلم الرجل على جمع النساء، جمع من النساء بحيث أنه تجوز الخلوة بهن، يجوز له أن يسلم عليهم وعليهن رد السلام، واحدة منهن عليها رد السلام. وكذلك أيضا المرأة يمكن أن تسلم على رجل وعنده من يمنع الخلوة، حينما تجوز الخلوة يجوز السلام. يعني إذا كانت واحدة ثقة وهذه ثقة وكان يحتشمهما يمكن هي أن تسلم عليه وعليه رد السلام. لكن ابتداء هكذا رجل يريد أن يسلم على امرأة أو امرأة تريد أن تسلم هذا منهي عنه. فإذا كان السلام الرجل على المرأة يعتبر هذا مكروه، ابتداء الرجل بالسلام على المرأة، وهذا نحن نتكلم على المرأة الشابة. أما المرأة الكبيرة فهذه يسن السلام عليها، واجب عليها أن ترد السلام، ولها هي أن تبتدئ بالسلام. الكبيرة التي صارت من القواعد اللواتي لا يرجون نكاحا، فهذه المرأة الشابة يجوز للرجل لكن مع الكراهة أن يسلم عليها، وهي حرام عليها أن ترد عليه السلام، وأن تبتدئ بالسلام من باب أولى. فإذا كانت فيجوز في أربع أحوال هذه للمرأة أن تسلم أو ترد السلام، يجوز في أربع أحوال. الحال الأول إذا كان هذا محرم لها، الحال الثاني إذا كان هو جمع من الرجال بحيث تحيل العادة اجتماعهم على الفاحشة فيمكن أن تسلم عليها، مثلا فصل كبير مستحيل عادة أن يجتمعوا على فعل الفاحشة بها فيمكن أن تسلم عليهم. وكذلك أيضا إذا كان مع وجود من يمنع الخلوة وهي امرأة أجنبية، وكذلك أيضا إذا كانت عجوزا لا تشتهى، إذا صارت كبيرة لا تشتهى يمكنها أن تسلم، بل يسن لها السلام، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الثاني يقول هل واجب علي أن أرد السلام إذا كان المسلم علي الذي سلم علي هو امرأة أجنبية؟ قال لك هذه الامرأة الأجنبية هي عجوز وقد انكسر خاطرها إذا لم أرد السلام.
0: إذا كانت امرأة عجوز هذا واجب عليك أن ترد السلام. إذا كانت عجوز لا تشتهى صارت من القواعد فهذه واجب رد السلام، لكن لو كانت عجوز لكنها ذات هيئة لا تزال تشتهى فهذه حرام، يعني يكون مكروه رد السلام عليها، هي حرام عليه هي تبتدئ ويكون مكروه عليك أن ترد السلام، إلا لو كانت مع جمع. مثلا أحيانا قد يدخل إلى دكان مجموعة من النساء، إذا كان النساء محتشمات بحيث هو أصلا يحتشمهم بحيث أنها تجوز الخلوة يجوز أن تسلم عليها، فإذا سلمت يرد السلام عليها. لكن لو دخلت واحدة فقط هو هي في الداخل، إذا سلمت عليه لا يرد السلام عليها، وهي حرام عليها أن تبتدئ بالسلام. نعم.
1: وكذلك عنده سؤال آخر ويقول ما حكم السلام على الجالسين في المسجد؟ قال وفيهم من يركع وفيهم من يقرأ وفي حلقة علم، وهل يجب عليهم الرد أو لا؟
0: هو السلام عموما مطلوب لكل مار عليه، بل حتى الإنسان إذا دخل بيته يسلم على أهل البيت، هذا أمر مطلوب، ربما كثير من الناس يتساهلون فيه، فإذا لم يكن أحد في البيت ينوي السلام على نفسه، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهو يتكلم الآن على من يقرأ القرآن أو في حزب أو نحو ذلك، كلامهم يقتضي العموم أنه نعم هذا مطلوب، إلا هم مستثنوا من كان في يقضي حاجته، من كان في قضاء الحاجة أو كان يأكل وكان الطعام في فمه لا تسلم عليه، ربما الكلام ربما يخنقه. وكذلك أيضا من يغتسل، لأنه ربما تنكشف منه العورة، بخلاف من يتوضأ، من يتوضأ تسلم عليه. وحينئذ هؤلاء غيرهم من تالي القرآن ومن في أي شغل واجب عليهم الرد، إذا سلمت عليهم واجب عليهم الرد. هذا الذي لا يسن السلام عليهم هو من كان في قضاء الحاجة أو كان في الاغتسال أو كان يأكل. وأيضا قالوا المبتدع والفاسق، هذا الذي لا يسن السلام عليهم، ومن عداهم يسن السلام عليهم من عموم الناس. ورد السلام هو يعتبر واجب على سبيل فرض الكفاية، حتى في الرسائل، في الرسائل هذا الذي ربما الناس يتساهلون فيها، ولكن إذا كان فيها صيغة السلام، لو قال السلام عليكم وتقولوا عليكم السلام، إما تكتب له وعليكم السلام، حتى بالرسائل الواتس الآن إذا كتب لك السلام عليكم، إما أن تجيب لفظا وحدك أنت في الغرفة التي أنت فيها تقول وعليكم السلام، أو تكتب له وعليكم السلام ورحمة الله إلى آخرها. وقالوا لا يجب السلام إذا كان قال هو واجب السلام إذا قال يعني واجب رد السلام عفوا واجب رد السلام إذا كان قالوا السلام عليكم، أو قال عليكم السلام، أو قال سلام عليكم. أما لو قال سلام عليكم كما قد يفعل بعض بالإسكان ومع إسقاط ال، لو قال السلام عليكم هذا واجب الرد. لكن لو قال جمع بين الاثنين بين إسقاط ال وإسقاط التنوين وقال سلام عليكم فهذا لا يسن يعني لا يجب رد. نعم. وكذلك أيضا قالوا لو كانت هذه شيء فيها من تحية الجاهلية، لو أتبعها قال السلام عليكم صبحكم بالخير، قالوا لا يجب الرد. يعني لو قال السلام عليكم ثم بعدين قال صبحكم الله بالخير، لا هذا ما يدخل فيما قالوا. أو بدأ قال صبحكم بالخير ثم بعدين قال السلام عليكم في نفس الوقت، هنا قالوا لا يجب الرد لأن هذه أشبه بتحية الجاهلية فلا يكون فيها رد. وفي تفصيلات أخرى لكن نكتفي بهذا القدر في هذا، والله أعلم.
1: وسؤاله الأخير كذلك متعلق بالسلام، ويقول إذا أحد قال لك سلم على فلان هل يجب عليك أن تخبر ذاك الشخص أو لا؟
0: نعم، إذا كنت تحملت عنه قالك سلم على فلان وقلت له نعم تمام أو قلت له إن شاء الله على سبيل التبرك ليس على سبيل التعليق، قلت سلم على فلان قلت إن شاء الله يعني إن شاء الله بسلم عليه وإن لم يشاء قاصد بهذا التعليق فهذا لا يلزمك. أما إذا أنت أخذت على نية أنك تمام موافق أنك بتبلغ السلام
1: بيكون حكم الوعد، يعني
0: حكم الأمانة ما حكم الوعد. الوعد يمكن خلفه على الكراهة على مذهبنا وهو صفة من صفات المنافقين، لكن بالنسبة هذه أمانة تحملتها عنه فيجب عليك أن تؤدي الأمانة وتبلغ السلام. ثم إذا بلغ السلام هو قاله قل لي فلان السلام عليك من فلان، فجاء يقوله فلان يسلم عليك، فهذا واجب على هذا المخاطب أن يرد السلام ويبتدأ يقول عليك وعليه السلام أفضل. يعني لو قال عليه السلام فقط ما قال وعليك أيضا صحيح، لكن هو لما قاله في الصيغة السلام على فلان قل لفلان السلام عليكم ورحمة الله، فجاء يقوله فلان يسلم عليكم من باب أولى إذا قال السلام عليكم ورحمة الله من فلان. وكذلك أيضا لو قال له سلم على فلان هو قالوا سلم على فلان، فجاء يقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فلان، فهذا الشخص المخاطب لابد يقول وعليكم السلام ورحمة الله لأن هذه صيغة سلام. أما لو جمع بين الاثنين يعني قالوا سلم على فلان وجاء يقوله فلان يسلم عليك، هذه لا يجب الرد فيها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم ونفعنا الله تعالى بعلمكم. وإلى هنا إلى أخوة المتابعين وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والشكر للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب حسن المتابعة، والشكر لمنفذ الحلقة هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله مبروك بريك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتح إن الله يبارك في أوقاتنا وأعمارنا وساعتنا ودقائقنا وكل لحظاتنا، يجعلها في طاعة ويشغلها بالطاعة ويشغلها بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما يرضي النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى كل نية جامعة شامل خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي الله
8: سبحانه. يا من يحب الله.
9: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
10: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
9: حوار
10: سالم بن عبد الرحمن بافضل.
9: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط. تسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعين الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر والتي ستصادف الأيام الآتية الأربعاء والخميس والجمعة القادمة بإذن الله تعالى. عن أبي عثمان النهدي أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. رواه الإمام أحمد. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
3: نهنئكم بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ونذكركم ببعض مجالس الموالد النبوية السنوية في هذه البلدة المباركة. مولد عصر هذا اليوم الاثنين 11 من شهر ربيع الأول بمسجد شكرة بالمسمر بالخليف، وبعد صلاة المغرب مباشرة قراءة مولد الشراب الطهور بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وبعد صلاة العشاء مباشرة مولد بمسجد القوم مسجد آل بعلوي، وفجر يوم غد الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول المولد السنوي بمسجد الإمام عمر المحبار، وكذا مولد بمسجد الإمام أحمد بن الفقيه المقدم بالسحيل، وعصرا قراءة مولد ذخيرة الأذكياء للحبيب إبراهيم بن عقيل بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى. بارك الله لنا ولكم وللأمة الإسلامية في هذه المناسبة العظيمة، وبالله التوفيق.

هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد. ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع.

0: عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
1: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم متحلية بالأخلاق معتزة بهويتها الإسلامية وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
2: للتواصل أو الاستفسار فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
1: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره فشكر الله له فغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس.
0: والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

سول سلا سول تضارب تراص وتبي أحمد الله حاضر يا صفة صلاة كبيرة الأولى مع الإمام الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطهبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والبحث والجور والظلم والشدة والزلات والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

جماعتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبرجا.

معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضر.

قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون

لكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون

أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو

فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين

الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمدك.

0: واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فأجره، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأكلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي علمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات، من الشكوك يظنني على وهم الساترة القلوب عن مطالعة الغيوم، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء، والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الآخرة. سخر لنا كل شيء، من بيدي ملكوت كل شيء. كافا يا عين صاد، كافا يا عين صاد، كافا يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين.

الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، وأطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط.

المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم تنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في

والسميع العليم. ساتر العرش مسبول علينا، عين الله ناذرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد.

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه

وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق اليك واون علي فضلك البسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا

ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ففي آخر فصل الآداب المتعلقة بالهدي النبوي في الدخول إلى المساجد، قال الإمام الحداد عليه رحمة الله ورضوانه: وأكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الأذانين لا يرد. فيسن لكل من دخل إلى المسجد أن يكثر من الدعاء، فإنه زائر الله كما سمعتم، الذي جاء إلى المسجد زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. يقول الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر: وفي المساجد سر ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن دورا. قال: إذا جلست في المسجد أجد فيه سر كبير وأسرار عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى، فأستغرب وأتعجب من الناس الذين جالسين ساكنين في ديارهم، لو عرفوا هذه الأسرار التي جعلها الله في المسجد كان حقهم أن يأتوا ويسكنوا في المسجد. وهكذا، وفي من تلك هذه ومن هذه الأسرار الكبيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى فيما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. فقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذانين، الأذانين تغليبا، هذا يعني الأذان بين الأذان وبين الإقامة، غلب الأذان والإقامة، قال له الأذانين. وإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد أو مستجاب، فلا يرد، أي مستجاب يعني بمعنى خاص، وإلا فكل داعي وكل دعاء لا يذهب خطأ. قال الحبيب عمر في بعض الكلمات والمذاكرات أن مما ينبغي أن نصححه في الأمة وأن نضعه في أفهامهم أنه ليس هناك ذرة من الدعاء تذهب هباء منثورا، أي بلا فائدة أبدا. هذا مما يجب اعتقاده، لأن كثير من الناس مع ما هو الواقع في الأمة من هذه التغيرات أو هذه الإشكالات والكروب والنوازل الكثيرة المتنوعة، وقالوا ندعو وندعو وندعو فلم نرى للدعاء أثر، حتى ظنوا أنه لا فائدة من الدعاء أو أنه لا يسمع الدعاء أو غير ذلك، وهذا خطأ. فإن الذي يجب علينا أن نعتقده، ومما أخبرنا وعلمنا به نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن كل دعاء مستجاب، وهذا بنص الآيات القرآنية. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ادعوني أستجب لكم. فإذن القبول من الله سبحانه وتعالى بإخبار منه، ولكن إذا ما رأيت كيف ما ظهر أثر هذا الدعاء وأين أثره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أنه ما من داعي إلا ويقبل الله تعالى دعاه، فإما أن يعطيه الله تعالى طلبه وما يريده حالا عاجلا، وهذا بحسب رؤية بنظر الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله تعالى يعلم أن هذا هو في مصلحتك فيعطيك مطلوبك، هذا واحد. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يؤخر لك طلب هذا الدعاء وقبوله مقبول عنده، ولكن يؤخر الله تعالى إعطائك هذا الدعاء إلى الوقت الذي يعلم الله تعالى أن هذا هو أصلح وخير لك، هذا الثاني. أو الأمر الثالث أن إن الله سبحانه وتعالى يعلم أن يقبل دعاك وسمع دعاك، وهو السميع المجيب سبحانه وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، يذكر سبحانه وتعالى عن نفسه: ولنعم المجيبون. المجيبون والمجيب هو الله سبحانه وتعالى، فلكن يعرف ويعلم بعلمه سبحانه وتعالى، وماذا يكون علمك أنت عند علمه، أن هذا لا يعطيك الله إياه لا الآن ولا بعد الآن، لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا هو الأصلح لك والأفضل لك.
فيعطيك في مقابل ذلك ثواب وأجر وحسنات على ذلك. إذن فأنت بكل دعاء مستفيد ورابح، بكل دعاء أنت مستفيد ورابح. أي إن أعطاك الله إياه الآن أو أخره في وقت غير الآن، أو أعطاك الله مقابل ذلك أجر وثواب وحسنات، فأنت في كل حال مستفيد. إذن فلابد علينا أن نعلم والأمة معنا جميعا أن ما هناك دعاء لا فائدة منه ولا فائدة فيه على الإطلاق. وهناك بعض المواضع والأوقات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء فيها بخصوصه في ذلك الوقت يكون أقرب للإجابة، أو أنه له إجابة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، كمثل ما بين الأذان والإقامة. فينبغي لكل من جاء إلى المسجد وحضر في المسجد وبين الأذان والإقامة، كما هو مرتب عندكم، هذه الدعوات والأذكار فيها دعوات عظيمة عامة وخاصة ترجى القبول من الله سبحانه وتعالى بحسب ما هو أعلم به جل في علاه. وغير ذلك ورد أن الدعاء مستجاب عند نزول المطر ونزول الغيث، وورد أن الدعاء مستجاب عند التقاء الصفوف في الجهاد في سبيل الله، وورد أن الدعاء مستجاب للمريض يستجيب الله تعالى دعاءه، وورد أن الدعاء مستجاب للمسافر، إلى غير ذلك مما ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول الإمام الحداد في رسالة المعونة: وأكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الأذانين لا يورد. ثم قال: ومن الدعاء الوارد في هذا الوقت: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا الدعاء مما ورد في هذا الوقت. وحاجة الإنسان إلى العافية وحاجته إلى العفو حاجة كبيرة وعظيمة. وجاء في الحديث قال، يقول له سيدنا العباس رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به. قال: سأل الله العافية. طيب يا خير عادك، علمني يا رسول الله دعاء ندعو به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سأل الله العافية. قال: يا رسول الله علمني دعاء. قال: يا عما إنك إن أوتيت العافية أوتيت الخير كله، فإن العافية ليست مخصوصة ولا مقصورة على عافية الجسم فقط، فعافية للجسم وعافية للقلب وعافية للروح وعافية للسر وعافية في الدنيا وعافية في البرزخ وعافية في الآخر، عوافي كثيرة. حتى علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنك إذا جيت إلى المقبرة وتزور الموتى ودخلت زيارة القبور بالسنة والوارد عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، قال تقول: السلام عليكم أهل دياري من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. إيش من عافية هم؟ هذا القبور حد منهم مريض ولا بغى دكتور ولا مستشفى؟ لا، ما من عافية الجسم هذا، ولا أحد منهم محتاج إلى هذا، هم أموات وفيهم بالأهل الحياة البرزخية العظيمة الكبيرة التي هي أحسن حتى من حياتنا، ولكن لهم حياة أخرى، لهم عافية أخرى بما ذكره وما أراده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أحسن الدعوات ومما ورد في هذا الوقت أن تسأل الله العفو والعافية. العفو العفو من الله سبحانه وتعالى عنا وعن ذنوبنا، ونحن محتاجين إلى هذا حاجة ماسة وضرورية. وكل واحد له ذنوب، وكل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون، ولو بقي علينا في صحائفنا ذنب واحد بس واحد، الذنوب كثيرة، وشي ظاهر وشي باطن، وشي نعلمها نحن وشي ما نعلمها، ولو بقي علينا في صحائفنا ذنب واحد لم يغفره الله تعالى لنا، لكان هذا مستوجب لنا إذا جينا ووقفنا بين يدي الله تعالى ونحن علينا ذلك الذنب وحده أن نعذب أو أن نطرد أو والعياذ بالله تعالى، نسأل الله العافية والسلامة. فحاجة العبد إلى ربه وإلى عفوه سبحانه وتعالى ضرورية ولا بد منها. ولا يزال كل واحد وكل عبد مقصر ولا يقدر أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى عليه مهما عمل ومهما قام بما قام به، فلا بد يحتاج إلى أن يسأل الله العفو. فسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وقد ورد الحث في السنة على هذا الدعاء في غير هذا الوقت، فعليك به، فإنه من أجمع الأدعية وأفضلها. فالعافية نعمة كبيرة، وقالوا ما حد يعرف قدر العافية إلا قد مرض، وإلا روح للمستشفى شوف الناس
أنت ما شاء الله الحمد لله تبيت بخير وتبيت في بنومك وحضرت الدروس والمجالس وأنت في صحة وعافية، نعمة كبيرة ما تعرف قدر. لكن لما لو أصابك شيء مرض بسيط، حتى لو بسيط من الأمراض اليسيرة، تعرف قدر العافية وأنها عظيمة. ولو ما عاد تتهنى نومك ولا ما تتهنى أكلك، وإلا لو معك بتبذل أي شيء لأجل أن تحصل هذه العافية من الله تعالى. وهكذا نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذه مما ورد في الهدي النبوي عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يتعلق بالمساجد، فحافظوا على هذه الآداب واستذكروها واستحضروها. وأنتم في مثل هذا المكان وفي مثل هذا المجلس فإننا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وفي المساجد سر لا ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدورة. فعسى أن ننال من هذه الأسرار من فضل الله سبحانه وتعالى، ما الله له أهل. ثم انتقل بنا الإمام الحداد عليه رحمة الله، فإن إذا جينا إلى المسجد، والغالب الأشياء المقصود من في المسجد الصلاة، فذكر أداب الصلاة. فقال عليه رحمة الله ورضوانه: فصل، وعليك بالمبادرة بالصلاة أول الوقت. الصلاة بالمبادرة بالصلاة أول الوقت. فالصلاة لها وقتها المحدود، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإقامتها في أول الوقت رضوان الله كما جاء في الحديث رضوان الله، وإقامتها في آخر الوقت عفو الله، والعفو ما يكون إلا من تقصير. فإقامة الصلاة في أول وقتها أفضل وأفضل. فعليك بالمبادرة بالصلاة أول الوقت، بحيث لا يؤذن المؤذن لكل مكتوبة إلا وقد توضأت وحضرت إلى المسجد. قال يا رسول الله، يذكر الحديث هنا، قال يا رسول الله أحب الأعمال الله، أحب الله إلى أعمالي ثلاث، أحب الأعمال إلى الله ثلاث: الصلاة لوقتها، أو في لفظ لأول وقتها، وبر الوالدين، غير ذلك مما ذكره صلى الله عليه وسلم. وتادية الوقت، تادية الصلاة في أول وقتها هو الفضيلة. طيب إذا قال الفقهاء كيف يكون، متى يكون أول الوقت؟ وهكذا، وكما عندكم دحين المعروف. فالفقهاء اختلفوا وقرروا في ذلك، بعضهم يقول بعد الأذان يعني بعشر دقائق، وبعضهم يقولون ربع ساعة، وبعض أهل المساجد يتأخرون أكثر، وهكذا. ولكن ضابطهم في هذا أنه إذا دخل الوقت فيسن لنا الأذان هو مشروع، وبعد ذلك أداء السنة الراتبة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والمجيء إلى المسجد والحضور في وقت الصلاة، وإن كانك منتظر لا بد تنتظر جماعة أو أحد شيء من ذلك، فهذا هو أول الوقت. فالمحافظة عليه بعمل هذه الأوقات كم تحتاج وتستغرق من الوقت فهو أول الوقت، فهذا من أحب الأعمال إلى الله تعالى. وذكروا في العزم الخاص والعزم العام. العزم الخاص أنه إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة فعندك هنا عزم خاص متعلق بهذه الصلاة، فإما أنك تصلي وتقوم بالأعمال هذه، تحضر لوقت الصلاة وتصلي، هذا عزم متعلق بذلك الصلاة. حتى لو قدر الله سبحانه وتعالى أن واحد مننا مات وعاده ما صلى، ولكنه قد حين أقام الصلاة تمام، أو عزم على أنه يصلي، اعتبار أنه يقول أنا عندي بكمل درسي وإلا عملي وإلا وظيفتي وإلا كذا، والساعة كذا كذا بصلي، فقدر الله أن مات فهو قد عزم. فله أحد الأمرين إذا دخل وقت الصلاة، إما أن يصلي وإما أن يعزم على الصلاة في وقتها ومحددها، فهذا الواجب على كل واحد. وهكذا عند كل صلاة تدخل، إما تصلي وإلا تعزم على أنك تصلي، إما أنك تصلي في أول وقتها أو تعزم على أنك تصلي، فهذا عزم خاص متعلق بكل صلاة. ذكر الفقهاء هناك عزم عام، جمعنا في عدد من الدروس العزم العام، قالوا عند البلوغ إذا بلغ أحدنا فيعزم على أنه سيقوم بجميع ما أمره الله سبحانه وتعالى عليه وما فرضه الله تعالى عليه، وسيترك كل ما حرم الله تعالى عليه. قالوا هذا العزم يكون عند البلوغ. أنت قد بلغت ولا عادة؟ قد بلغت؟ قد نويت ولا ما نويت؟
طيب عبر وقت اللزوم. قال الفقهاء يقولون فإذا لم تنوي وتعزم هذا العزم عند البلوغ فاعزم عليه الآن. بسم الله هيا الآن الآن. فعندك عزم بينك وبين الله تعالى نية، وهذا قلتها من الانطلاقات لما بعد الدورة إن شاء الله ولبقية العمر، عزم عام أن كل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، حتى وقت صلاة المغرب ما دخل ولكن طول الله عمرك وقلت ناوي أنك بتصلي، وبتصلي صلاة العشاء، وبتصلي صلاة الفجر بكرة، وبتصلي الصلوات كلها في بقية عمرك، وستصوم رمضان إذا وجب عليك، وستؤدي كل ما أمرك الله تعالى به، وستترك كل ما حرم الله عليك. هذا عزم عام من عند البلوغ، أو إذا ما دريت عند البلوغ فمن حيث ما تعلم الآن تنوي هذه النية أنك ستقوم بجميع الأوامر وستترك جميع المحرمات. هذا عزم عام بينك وبين الله تعالى. هيا بسم الله الرحمن الرحيم، هيا يسرعوا عزموا بهذا العزم الآن، لأنه عبر على مدة البلوغ ما عبر، ولا من انعزم من قبل يا خير، وإلا فليعزم الآن على هذه العزيمة وهذه النية لبقية العمر كله. ثم بعد ذلك عزم خاص لكل صلاة، إما إذا دخل وقتها إما أن نصلي وإما أن تعزم على فعلها. هذا العزم العام، وهو نية صالحة من النيات التي بها يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بعد ذلك عند كل واجب بما يجب علينا في نيته. قال الإمام الحداد وعليك بالمبادرة بالصلاة أول الوقت بحيث لا يؤذن المؤذن لكل مكتوبة إلا وقت توضأت وحضرت للمسجد. وكان من السلف الصالحين في تراجمهم يقول لكذا كذا سنة، حد يذكر 50 سنة وحد يقول 70 سنة وحد 60 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. الله الله الله، هذه من مناقبهم، وهؤلاء قلوبهم مشغولة بأمر الله تعالى، ما شيء عندهم أهم من أمر الله، وعقولهم ماخوذة لذلك. هكذا كما يحصل التنبيه، موجود واحد متفرغ من أمثالكم إلى العلم وللخير ويؤذن المؤذن يعني عنده يتأخر، وذا يتأخر عن الصلاة، وذا يتأخر عن أول الوقت، وذا يتأخر عن تكبيرة الإحرام، وذا يتأخر عن صلاة الجماعة، وهكذا وهكذا. فكل لا يزال التأخير بأقوام، الناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ومن تقدم وكان عنده الهمة والعزيمة للإقبال على الله دائما هو الذي ترى عليه. المحافظ على هذه الآداب كما يقول الحبيب عمر هو الذي تظهر عليه بركة العمر العلم ونور العلم، وترعاه العناية من الله سبحانه وتعالى بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته من بعده، حتى يحصل له الفتح من الله تعالى ويحصل له الخير. وهكذا وفي مثل هذه الأمور التي هي متيسرة يعني، وقلنا احنا بنعمل بها، لكن لا تخلي شيء يؤخرك عن الصلاة في مثل هذه الأمور. كان يقول لهم هو سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله إن إذا حضرنا إذا خرجنا إلى الصلاة قال ما حد يكلمنا في شيء، لا أحد يبلغنا سلام حق واحد وإلا كذا، قال اخرج على الصلاة إلى الصلاة بوجهة وجمعية على الله، وقت الصلاة وقت الصلاة للصلاة للصلاة بالهمة والوجهة. أحد معه كلام يخلي بعدين بعد الصلاة وفي وقت آخر، ويقول له حبيب يسلم عليك فلان وإلا كذا وكذا وإلا سؤال وإلا في أمثال هذه الأمور. يلا بالتوفيق. فإن لم تفعل ذلك فلا أقل من أن تأخذ في الاستعداد للصلاة من حين تسمع الأذان. سمعت المؤذن يؤذن بسم الله هيا الآن، يقول لك هيا على الصلاة. قال الحبيب علي في بعض كلامه قال لما علم الله تعالى من الناس أنهم يجون للصلاة يقول تعالوا كذا ما يقوم بلاش هيا على الصلاة، قال يوم بغى مقابلة قال هيا على الصلاة هيا على الفلاح تعالوا وبتحصلون فلاح من الله تعالى لكم في ذلك. فهذا من أول النداء، والمؤذن يؤذن فهو يقول هكذا حي على الصلاة ومعك حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكم بذلك فوز ونجاح وفلاح من ربكم سبحانه وتعالى. فمن في الاستعداد للصلاة من حين تسمع الأذان، وقد قال عليه الصلاة والسلام فضل أول الوقت على آخرة كفضل الآخرة على الدنيا، كفضل الآخرة على الدنيا، فضل كبير كم فرق كبير بين الدنيا وبين الآخرة، وهذا بين أول الوقت وبين آخر الوقت. حتى كثير من الأخيار الصالحين أصبح معتاد الصلاة، تحصل ما عاد يقدر ما عاد يهنى الجلوس إلا لابد يصلي. كانوا يذكرون عن بعض الأخيار من الذين يتعاملون بالعمل في الذهب ولا في غيره، يشيلون المطرقة يقولون
يشتغل في المطرقة، كان عندنا في بعض جيران بعض المساجد هناك في مسجد طه وغيره، قال إذا سمع ويشتغل هو حمل المطرقة بيضربها، لكن إذا سمع حي على الصلاة وبيضرب يقول خلاص وقف طرح المطرقة عليه. الآن نداء الله تعالى ينادينا ويقول حي على الصلاة، وما عاد يكمل حتى الشغل اللي في يده، ضربة قد في يده بس ما عاد يضربها، يطرح المطرقة ويقول ايه أول الآن ما نصلي، كمل الصلاة يقولون بعد الصلاة تنقضي كل حاجة، بعد الصلاة تنقضي كل حاجة وتتيسر الأسباب وبقية الأعمال وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو ما يكون إلا من التكسير. هذا في أول الصلاة، في أول الصلاة في أول وقت وضبطها من أول ما نسمع الأذان. قالوا عليك بالمحافظة على السنن الراتبة التي أرشدك الشرع إلى فعلها قبل المكتوبات وبعدها، فإن الله سبحانه وتعالى قد رتبها بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم لنا تكون مقدمة للصلاة. هكذا كان يقول من الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر صاحب العطية صاحب الوصية هذه، وأن الله ما شرعها لنا قبل الصلاة إلا لتتهيأ نفوسنا ونبدأ في الحضور مع الله، وما كان عند الإنسان من أفكار وهموم هنا تدخل إلى الصلاة وتجي وتصلي السنة، فتكون تبعد منك هذه الأشياء، فما عاد تجي الصلاة إلا وأنت أكثر حضورا وعذورا. وهذه قد سبق الكلام فيها، وهي 10 ركعات مؤكدة و12 ركعة غير مؤكدة، كلكم تحفظونها لكن كلكم تعملون بها. أولها 2 ركعة سنة الصبح، و2 ركعة قبلية الظهر، و2 ركعة بعدية الظهر، و2 ركعة بعدية المغرب، و2 ركعة بعدية العشاء. هذه عشر ركعات رواتب مؤكدة فيها فضل كبير، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله 2 ركعة خير من الدنيا وما فيها. قال الإمام النبهاني قال شوف قال خير من الدنيا، ما قال كم الدنيا، وقال الدنيا ما يقول خير من الدنيا وما فيها. فالذي يضيع على نفسه هذا الثواب في هذا اليوم فقد ضيع على نفسه ثواب كبير ما يساويه الدنيا وما فيها. هذا لمن ضيع سنة الصبح، فكيف بمن ضيع صلاة الصبح نفسها كلها، ما صلى صلاة الصبح فضيع على نفسه خير كبير وعظيم. والنبي يقول خير من الدنيا وما فيها. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر حرم الله جسده على النار. وقال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وقال صلى الله عليه وسلم ما رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. قال الإمام الغزالي هذا دعاء من النبي، دعاء، ودعاء النبي محقق وله قبول خاص عند الله تعالى. فاجتهد قال أن يصلك دعاء رسول الله وحافظ على 4 ركعات قبل العصر. وهكذا قبلية المغرب بين كل أذانين، وقبلية العشاء وبعدية العشاء. فهذه الركعات المؤكدة، ركعات غير المؤكدة 12، قبلية الظهر وبعدية الظهر غير المؤكدة، فتكون الجملة 4، وسنة العصر 4. ويقولون سنة العصر لأنه ماشي بعدها بعديه، مع أن نقول قبلية العصر لأنه ماشي بعدها بعديه، وقبلية المغرب وقبلية العشاء 12 ركعة. فهذه هي الرواتب المتعلقة بالصلاة والمربوطة بها، حافظ عليها ولا تأتي وقت الصلاة من قبل وتؤدي هذا، فإنها سبب للحضور أكثر ولإبعاد المشاغل وما يكون على في قلب الإنسان يتهيأ بالحضور إلى المسجد ويحضر من قبل، فما عاد يجي صلاة الفرض إلا هو على حالة أحسن وأحسن. واحذر أن تتساهل بترك شيء منها، لا تضيع على نفسك، فإن النفس بطبيعتها كما ذكر الإمام الحداد فيما مر طبيعتها أنه واحد يقول خلاص ضاع عليه الوقت أو فاتت عليه الصلاة هذه، وقال ما فاتك منها بعذر فبادر بقضائه، لأنه إذا عودت نفسك على قضائها خلاص تحافظ النفس عليها ما دام لابد إما أداء وإما قضاء حتى تخضع النفس بعد ذلك إلى المحافظة عليها. لكن لو واحد عول نفسه أنه إذا ما أدركها خصوصا الرواتب مؤكدة مثل سنة الصبح إذا فاتته وجاء متأخر وقيمة الصلاة خلاص راحت الركعتين،
فتتعود التأخير دائما ودائما ودائما، وكل يوم يضيع على نفسه ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ويضيع على نفسه الخير الكبير. لكن لما يعود نفسه إذا ما أديتها في وقتها لابد من قضاها، فيقضيها بعد ذلك ولو بعد الفجر على من على الأصل المذهب الشافعية، وإلا بعد الإشراق في أي وقت من الأوقات فيقضيها، فتتعود النفس المحافظة على ذلك أداء أو قضاء. قال الإمام الحداد عليه رحمة الله: وعليك بالخشوع في صلاتك وحضور القلب وتحسين القيام وترتيل القراءة وتدبرها وإتمام الركوع والسجود وسائر الأركان. فهذا من أسرار الصلاة ومن المقصود الأعظم في الصلاة، في الخشوع في الصلاة. في الخشوع سكون الجوارح، فلا تتحرك في الصلاة إلا ما لابد منه. وقد سمعتم وقرأتم في الفقه أن اللي يتحرك ثلاث حركات متوالية تبطل صلاته، ثلاث حركات متوالية. وجاء الصحابي يسأل النبي يقول: يا رسول الله إذن لي بأمسح جبهتي وضوء الصلاة. قال النبي: لا. بقي بعد ذلك كرر على ذلك النبي، قال: يا رسول الله بأمسح الجبهة. قال: لا. يقول له النبي: لا، لا تمسح جبهتك في الصلاة. سأل ثالث مرة فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت لا بد فاعلا فواحدة. قال فوقها مسحة واحدة، والمسحة الواحدة هذه بتحتاج منه إلى حركتين، لأن يده مشغولة في مكانها في الصلاة، بيحمل يده وبيقول كذا ويمسح، هذه حركتين. فهذه الرخصة فيها مسحة واحدة يعني حركتين، ثلاث حركات متوالية خلاص، ولو سهوا على المعتمد عند الفقهاء تبطل الصلاة بذلك. فهذا من الخشوع. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي ويعبث بلحيته، صلي يقول بلحيته كذا، ولا ذا بعدين بيجي بيحرك الجوال حقه، قال عاد واحد إلا بعضهم إلا يدق إلا ويطلعه ويشوف الرقم هذا، وبعضهم عادوا ويفتحوا باقي لك اللموس، هذا يفتح مشان يسمع بالصلاة. وقلت من بداية الأمر يحتاج الأمر بعيد عن هذا، ما هو إلى هذا الحد وهكذا. وكل هذا يبعد عن الخشوع. فالخشوع سكون الجوارح بأن لا تتحرك إلا الحركات المطلوبة في الصلاة. وحضور القلب، حضور القلب ليكون حاضر مع الله تعالى في صلاته، وتحسين القيام على يؤديه على وجه كامل تام، وترتيل القراءة وتدبرها بتفهم المعاني، ورتل القرآن ترتيلا أي تأنى فيه وفي قراءته وجوده، وإتمام الركوع والسجود يعني يؤديه كامل تامل. فإن النبي لما رأى الرجل أو الأعرابي دخل يصلي ما كان يحسن الصلاة، يحسن للركوع والسجود بلا طمأنينة، والطمأنينة ركن أو شرط تابع للركن لا بد منها. دخل وصلى ركعتين وجاء يسلم على النبي، قال النبي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قم صلي فإنك لم تصلي. قال هذه ليست صلاة، مع أن في صورتها الأمر الظاهر لو رأيناها فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود، لكن فقدان الطمأنينة، سمعت فقدان الطمأنينة رجع ليست في صلاة، قم صلي فإنك لم تصلي. قام سمع كلام النبي ورجع صلى كما صلى نفسها، وقال له صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. بعض الروايات قام ثالث مرة أو قال: يا رسول الله علمني فإني ما أعلم غيرها. فجاءت فيها الروايات، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة: إذا قمت للصلاة فكبر، ثم أقرأ بما معك من القرآن في رواية ابن حبان، ثم أقرأ بأم القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن. فذكر له السجود والطمأنينة، والطمأنينة كما تقرأون في الفقه أربع أركان في كل هذه لابد منها. في الركوع لا تتحرك، وقالوا الفقهاء في تعريفها ينفصل هوية، أنت في الركوع طمأنينة في الركوع، ينفصل هويك للركوع عن رفعك إلى الاعتدال بسكون ولو أقل شيء بقدر سبحان الله، سكون بعد حركة بحيث يستقر كل عضو محله بقدر سبحان الله، وهكذا في الاعتدال بترتفع إلى الاعتدال وبتهوي إلى السجود، لابد من ينفصل الرفع ذا عن الخروج إلى السجود بسبحان الله. وهكذا في السجود
أقله بقدر سبحان الله وهكذا في الجلوس بين السجدتين فهذا من الإحسان، بل هذا من الواجب. واجب اللي قالوا أركان الصلاة 17 عدوها ركن، واللي قالوا 13 و 14 عدوها تابع هيئة أو شرط تابع للركن، فلا بد من ذلك وإتمام الركوع والسجود وسائر الأركان، سائر الأركان حتى يؤديها على طمأنينة وعلى سكينة، والمحافظة على السنن والآداب التي ندبك الشرع إلى العمل بها في صلاتك. وهذه في سنن الصلاة، سنن الصلاة والعمل بها، فمن قام بها وأدى هذه على عليها عدها الحبيب سعد في رسالته قال 500 سنة، سنن الصلاة 500، وهذا من التفصيل التدقيق فيها. وإلا مع هذه السنن اللي تقرونها في كتب الفقه والمحافظة عليها يحسبونها بهذا الحساب، كما يذكرون في أصحاب قصة أصحاب بداية الهداية الذي منهم الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس، واتفقوا إخوان في الله على أن يعملوا بما في بداية الهداية، عقد عهد، لأن الأخوة في الله تعالى عقد ويعملون عليه حتى عقد أخوة، عقد كامل ما بين الإخوان في التعاون على ما يحبه الله تعالى وما يريدون منهم. اتفقوا ذلك 3 نفر كانوا في المدينة المنورة على أنهم يعملوا بما في بداية الهداية، فكلهم عملوا بها وظهرت لهم بعد ذلك نتيجة وثمرة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بداية الهداية كتاب بداية الهداية عبارة عن نموذج برنامج يومي لما يجب على الإنسان وينبغي له أن يعمله من عند أول ما يستيقظ إلى أن يرجع في منامه الصباح، وإيش تفعل، تقوم متى، تقوم من صلاة الفجر، وماذا تفعل بعد صلاة الفجر إلى وقت الضحى، ماذا بعد الظهر، ماذا بعد العصر، ماذا بعد المغرب، ماذا بعد العشاء إلى الرجوع. هذا الفصل الأول اللي ذكره في القيام بالطاعات. القسم الثاني ترك المعاصي. القسم الثالث الحقوق المتعلقة بحق الخلق وبينك وما بينك وبين الله. إذا قام بهذا كله، قاموا بهذا واتفقوا على ذلك، فظهرت لهم البشارات الكبيرة. الحبيب عبد الرحمن هذا رجع راح إلى مصر، وصل إلى هناك مصر قالوا عند شيخ الأزهر كان عندهم مناسبة، وبعدين لما جاء وقت الصلاة قال لا يتقدم للصلاة إلا من كان يعد لنا هكذا يرونها الشيبان بعضهم في كلامهم 300 سنة وإلا 500 سنة ونحو ذلك في سنة الصبح. فقال الحبيب عبد الرحمن أنا ما، وكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه دفتر كذا وسفينة، قال له في الرؤيا إذا أحد سألك بأي سؤال افتحها تجد يافيه. قالوا كمل ما هو أيباد ولا إنترنت ولا شيء قبل ما تظهر هذه الأشياء كلها، وهذا بحسن المتابعة الثمرة في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقام يحسبها على علماء الأزهر ومصر كلهم وعد السنن هذه المطلوبة كلها وزاد على العدد وقدمه شيخ الأزهر إمام بهم لأنه عد هذه السنن كلها. فهي سنن كثيرة متعلقة من يفوقها من يقسمها سنن قبل الصلاة وسنن في الصلاة وسنن بعد الصلاة وعلى هذا العدد. وحق الحبيب سعد هذا راجعوها فيها 500 سنة، فحافظ على ذلك التي ندبك الشرع إلى عمل بها في صلاتك، والاحتراز عما يوجب نقصا في الصلاة أو يفوت به وجود الكمال، ويفوت الكمال تضيع هذه السنن، وتحصل الواحد في بداية أمره يقول هذا الآن يترك مثلا دعا الاستفتاح قالوا لأنه سنة

0: بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، أما بعد، وبسندكم المتسن إلى المعلف رحمه الله ورضي عنكم إلى أن قال: إلهي أغنني بتدبيرك عن تدبيري، وباختيارك عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري. إلهي بمعنى المدبر المختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. أغنني بتدبيرك عن تدبيري، وباختيارك عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري. الغنى بتدبير الله عن تدبير العبد لنفسه هي حالة الموحدين، وسيما خواص عباد الله المقربين، والاختيار كذلك، لأن نور الكشف يعطي ذلك، وضده هو المذموم. هو تدبير العبد في أمر لم يدبره فيه الشر، واختياره لأمر لم يدري فيه عين الصواب، كما هو شأن المحجوبين والجهال والمغرورين. فلذلك سعى المعلف أن يغنيه عنه بما يكشفه له من حسن اختيار الله له وتدبيره، ويوفقه على مستقر اضطراره. وهذه هي حالة الأدباء، أنهم لا يفارقهم اضطرارهم إلى مولاهم في سائر الأحوال، ومراحون على مساقات التدبير والاختيار لما حمله عنهم من واردات الأنوار وسولة سلطان الحقيقة على الأسرار. فهنا يحصل الغنى على التدبير والاختيار. ومن وقف علمه أو صنعته وعرفها بما هي عليه من العجز والضعف والجهل بعواقب الأمور، وقف لا محالة أما ليس هو من مقتضى الربوبية، وسلم الأمر والقال، وسلم عن المنازعة في أحكام الله والمعاندة لأقداره، ولزم مركز اضطراره. ولي في ذلك يا من هو القادر المختار في العذل قبل البروز إلى الأشباه والصور، سلك أغنني بك أما مني من خطل، ونجني من خطوف الجهل والضرر.
0: يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. الحمد لله المحيط بكل شيء علما وقدرة وإرادة، لا إله إلا هو، أرسل إلينا خير خلقه وأعظمهم أدبا معه وأرفعهم قدرا لديه وأعرفهم بعظمة ألوهيته وربوبيته سيدنا محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تخلق بأخلاقه وتأدب بأدابه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن عجائب إرادة الحق تبارك وتعالى في خلقه ثم تدبيره وتقديره تفوق الوصف، والعباد مختبرون بإقامة أسباب دبرها لهم ورتبها سبحانه وأمرهم بها ونهاهم أن يركنوا إليها أو يعتمدوا إليها أو يصل إلى بالهم وهم أن لها شيء من الاستقلال في الرفع أو الخفض أو الضر أو النفع أو الخير أو الشر من دونه سبحانه وتعالى. فالمغترون بالأسباب الذين يرون أنفسهم المدبرين، فيرون أنفسهم مدبرين مع رب الأرباب من عز وجل، فيتمادون في رؤية الأسباب والاعتماد عليها والركون إليها، ويقيمون شؤونهم على أنهم بهذه الأسباب والتدبير والقيد فيما يدرسونه من نفسيات الناس ومن المؤثرات على الخلائق ومن التأثيرات في شؤون الماديات، فيقيمون منه كالمعبود من ركونهم إليه، ثم من استعمالهم متصورين أنهم بذلك سيتصرفون في الوجود وفي العالم ويقدمون ويأخرون ويرفعون ويخفضون ويضرون وينفعون. وهذا شأن الكفار الموجودين وشأن الغافلين من المؤمنين كذلك. ولا شك أن عواقب كل تدبيرهم ومكرهم مهما أمهلوا واستدرجوا بتحصيل بعض المرادات وبعض الأسباب تنتهي إلى أنواع من الفشل والخذلان والتعب من حين ما قامت الأرض إلى اليوم، من حين ما خلق الآدميون إلى اليوم. كل هؤلاء الذين يعتمدون على غير الله يرون أنهم المدبرون وأنهم الفاعلون والآمرون والناهون وأنهم المقدمون والمؤخرون وأنهم الخافضون والرافعون دونه تعالى، يمضون في شيء من الاستدراج والمكر أو الإمهال فيغترون ثم يفشلون ويخذلون. وهذا الحكم والحال والسنة بلا استثناء، لا استثناء إلا أن الغرور يتسارع إلى ابن آدم ويجي المغتر بعد المغتر وهو يقول الذي قبله قد فشل أصلا، بل بنفسه يتخذ سبيل وأسلوب يفشل فيه، وبعدين يقابله عقبه في الباب الثاني يرجع إلى نفس الأسلوب الأول اللي قد فشل فيه ويعيده ويفشل وهكذا، والعاقبة للمتقين. إذن فالمؤمنون تدبيرهم مقيد بالشرع بما كلفوا فيه، غير معتمدين على ذلك التدبير ولا ظانين أن له استقلال دون الله تبارك وتعالى بشيء أصلا. ولذا يقول الشيخ في دعاء للرب: إلهي أغنني بتدبيرك عن تدبيري وباختيارك عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري حتى أعيش في تحقيق العبودية متأدبا معك حتى ألقاك لا أصاب بالوهم والخيال الذي يصيب أكثر الخلق فيتكبرون ويغترون ويقطعون عنك. والعياذ بالله تعالى، وينسون اضطرارهم وافتقارهم وذلتهم. قال: الغناء بتدبير الله تبارك وتعالى عن تدبير العبد لنفسه حالة الموحدين وسيمة خواص عباد الله المقربين، وكذلك الاختيار، فلا يبقى لهم اختيار إلا ما اختاره الله، ولا مراد إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. وهم يوقنون أن فيما أراده الخير لهم والإحسان لهم من أحسن مما يتصورونهم أو يظنون. قال: لأن نور كشف يعطي ذلك، وضده هو المذموم، وهو تدبير العبد في أمر لم يدبره في شرع مؤمر، ولكن يقولنا برتب كذا من شان فلان يصلح كذا، بعدين يقول كذا، بعدين بيسقط في كذا، بعدين صاحب ذاك بيقول كذا، بعدين أنا بأصل إلى كذا. روح روح روح لك ودبر، إن حصل لك شيء مما تريده أول مرة ثم أنت محاسب ومعاقب. هذه الوسائل التي استعملتها إن كان فيها غير ما يرضي الله ويويل لك، ثم ويويل لك، ثم إن حصل لك شيء استدراج في الثاني مرة وثالث مرة، وبعدين بينكسر رأسك في بعد المرات هذه، وبعدين عذاب قدامك في الآخرة. دبر ما ندبك الشارع إليه، دبر كيف تربي نفسك وتزكيها، كيف تربي أولادك على منهج الرب، كيف تقيم أوامر الله في المنزل والبيت والأسرة، كيف تتعاون مع أصحابك على مرضاة الله ونشر الدين ونشر العلم. هذا تدبير شرعه لك وحبه منك ويعينك عليهم وإذا قمت به من أجله هو يدبر لك تدبير فوق تدبيرك أنت وأحسن من تدبيرك. بس أنت تؤدي حق القيام بالأسباب عبودية لله تبارك وتعالى. أما لا يرى نفسه المفكر أن الحين هذولا هؤلاء بوصلهم إلى حالة كذا، هؤلاء بأفتن بينهم، وهذا ببعده من ده، هذا كيف ذا بقول له كذا، وذا بتصور له كذا، وذا بخلي فلان يكلمه يقول له كذا، وذا كلاه ولا إيش أنت إيش معك في الكون؟ أنت عبد ضعيف. إن بتدبر كيف تقيم العلم، كيف تقيم العمل، كيف تطهر النفس، كيف تزكيها، كيف توصل الخير للخلق، دبر. هذا الذي شرعه لك، هذا الذي أحبه منك. ما تقوم بتتحكم في خلق الله، إذا بتطلعوا إذا بتنزلوا إذا بتخرجوا من ذا الوظيفة، إذا بتدخلوا عند فلان، وإذا ما بغيته يحصل على كذا، وإذا بتكسر خاطره. أنت فرعون ونمرود ومن آدمي، أنت العبد مخلوق، تأدب مع ربك عسى يجبر كسرك ويصلح أمرك ويصلح صدرك، وإلا يتعبون مساكين، تراهم تعبانين لأن أفراد وجماعات ودول يدبرون غير ما دبر الله لهم، غير ما أحب الله منهم، ونهاياتهم فشل في فشل في فشل، وتعب في تعب. وذا يعتمد على ذا وبعدين يسقطه، وذا يعتمد على ذا وبعدين يخذله، وذا يعتمد وبعدين يدور له واحد ثاني ويجي لعنده ويطلعون وينزلون، وفي دوامة طول حياتهم ولا يعتبرون. ولو تأدبوا مع الخالق ورجعوا إلى حسن التدبير بأمره وفوضوا الأمر إليه لنجحوا وأفلحوا. لا إله إلا الله. قال: واختيار لأمر لم يدري فيه عين الصواب، كما هو شأن المحجوبين والجهال المغرورين.

فإذا تواتت وتسنت لهم بعض الأمور استدراجا من الحق تعالى اغتر بهم ناس كثير وراحوا يقلدونهم ويريدون كما هم، والعواقب قدامهم كلها متعبة وكلها شقاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. لا لهذا قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ما هم جهنم. بغيت معهم تريد العاقبة عقم روح ما هم جهنم وبئس المهاد. وين الطريق الصحيح؟ لكن الذين اتقوا ربهم، لكن إذا قربنا لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. أيوة. ولذلك قال سأل المؤلف أن يقيمه أن يغنيه عنه بما يكشفه له من حسن اختيار الله وحسن تدبير الله ويوقفه على مستقر اضطراره. ها أوقفني على مراكز اضطراري. قال تعالى الأدباء لا يفارقهم اضطرارهم إلى ربهم ومولاهم في سائر أحوالهم. الله أكبر.

0: لماء والأذو لماء حملهم عنه من وردات الأنوار وصولة سلطان الحقيقة على الأسرار. ومن وقف علمه وصنعته وعرفها بما هي عليه من العجز والضعف والجهل بعواقب المور وقفا لا محالة عما ليس هو من مقتضى الربوبية. وسلم لابن وداني وقفا عما ليس هو من مما مقتضى العبودية لله مما شرعته له الربوبية وأمرته به وسلم الأمر وانقاد وسلم عن المنازعة في أحكام الله والمعاندة لأقداره وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. الله يلحقنا بهم. بعده
1: بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه عنكم إلى أن قال إلهي أخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي إلهي بمعنى متولي أمري وقائد زمام أمري أخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي. الإخراج الحقيقي هو ما كان بالله لا بالنفس والذل الذي طلب المؤلف والإخراج عنه ذل النفس لغير الله لمعنى يتوهمه من وصول نفع أو حصول ضر وذلك لكثافة حجابها عمن بيده كل منافعها ومضارها وأن الخلق فيما يصل على أيديهم آلات مسخرات لا تتحرك ولا تسكن إلا بتحريكه وتسكينه فما لم تخرج عن رؤية الأغيار وظلمة الأثار دلت للمخلوقين لا محالة فطلب الخروج عن رك الأكوان إلى صرف صفاء عبودية الرحمن وهي الحرية المحققة التي من وصلها صارت الأشياء له منقادة بحكم التسخير وهو لا ينقاد لغير سيده ومولاه. والشك هو سبب الحرص على الدنيا الموقع في حبائل الطمع والبخل وكل رذيلة. والشرك هو رؤيته أن لشيء من الأشياء تأثيرا دون الله في سائر المعتادات. وهذه الأحوال مجانبة لحقيقة التوحيد مباينة لمعاني التفريد التي أتحف بها خواص العديد. وحد الشك ضيق

0: Hawa min al-qalb wa yankamishu fi talabil asbabi min sa'ili wujuhiha fatasta'biduhu wa tastahwih wa kullama kana fiha amkan kana min nuri at-tauhid ab'ad afanallahu min dhalika bimannihi wa karamih wa li fi dhalik ya munqidhal gharik al-makruh fil lujaji akhrijni adrikni ankidni min al-haraji min dhulli nafsi li ghayri llahi dhaka laha sijnun wa qaidun وعن طرق الهدى عوجي ومن شكوك عن الإيقان بائنة وشرك الأغيار مر قاطع سمجي فمن لم يطهر من هذه القذورات ولم يباين هذه المذمومات في الدنيا قبل حلول الرمز وهو الموت الطبيعي طوالت عليه كرباتها في البرزخ وطالت معاناتها هنالك ولم يجد سبيلا إلى التدارك لما فات فتتوالى عليه مرارة الحسرات ومقاساة شدائد القربات عفانا الله منها وزحزحنا من مهالكها ولطف بنا من مخاوفها وأحبابنا كذلك في الله وسائر المؤمنين
1: وسائر المؤمنين يا أكرم الأكرمين. يقول في دعاء إلهي أخرجني من ذل نفسي وهو التذلل لغير الله تبارك وتعالى ذل الوهم والخيال والهوى في التشبث بالمخلوقين وظن أن فيهم من ينقذ ومن يرفع ومن يخفض ومن يعطي ومن يمنع دون الله تبارك وتعالى. قال إخراج الحقيقي ما كان بالله، اللهم أخرجنا من كل سوء ومن كل قاطع يقطعون عنك. قال الذل الذي طلب الإخراج عنه ذل النفس لغير الله، لمعنى يتوهمه من وصول نفع وحصول ضر، الكثافة حجاب النفس تظن أن غير الله بيقدم بيأخر بينفع بيضر. قال والخلايا كلهم آلات مسخرة لا تتحرك ولا تسكن إلا بتحريكه وتسكينه جل جلاله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك من عنده، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف وواقع الحياة في كل زمان. كم من إنسان تؤمر عليه وقد بعضهم يتم عليه جماعته بعضهم قبيلته بعضهم دولته وحكومته بعضهم خرجت الأحكام ضده، وبعدين بقي وطال عمره وربما رجعه إلى محل القرار ومحل الحكم فوق هؤلاء. وكم من متحكم ومتغطرس قليل إلا انقلب الحال عليه وقالوا مديش وقدوا يحاكم ودخلوه السجن وبعدين قدوا يحاكمونه. فما هناك شيء يعتمد عليه غير الله أصلا. والفائز من كان مطيعا لله قائما بحقه في مختلف الأحوال والظروف والشؤون، هذا فائز يحصل له ما يحصل له. والخاسر من كان عاصيا لله مخالفا لأمره في أي شيء من الشؤون. وإن كان في مظهر من مظاهر الفخر والعز في الظاهر هو خاسر، وسيصل في الدنيا قبل الآخرة إلى ذل ومهانة وسوء، والآخرة أشق وأشد والعياذ بالله. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى. يقول فإذا لم تخرج عن رؤية الأغيار هذه النفس ذلت للمخلوقين فطلب الخروج عن رق الأكوان إلى صرف صفاء عبودية الرحمن. قال والشك سبب الحرص على الدنيا الموقع في حبائل الطمع، والشرك رؤية أن لشيء من الأشياء تأثيرا دون الله في جميع الأحوال والشؤون، وهذه تجانب حقيقة التوحيد ومعاني التفريد التي يتحف الله بها خواص العبيد جعلنا الله وإياكم منهم. فبالشك يحصل ضيق الصدر من ذروة التبرم والهم والحزن والسخط. قال تعالى فمن يدل له يشرح صدره من يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا في قرية حرجا كأنما يصعد في السماء. قال فالنظر إلى الأسباب كأنها مؤثرة دون الله من المصائب الكبيرة وهي من الشرك الخفي. يا منقذ الغارق المكروب في اللجج أخرجني أدركني أنقذني من الحرج من ذل نفسه.

0: لغير الله ذاك لسجن وقيد عن طرق الهدى عوج ومن شكوك عن الإيقان بعينة وشرك الأغيار مر قاطع سمج. اللهم طهرنا من هذه القاذورات ومن جميع المذمومات، وإلا فهي والعياذ بالله موت في الدنيا قبل حلول الرمس. أما وتورث موت القلب، وأما من تخلص منها قبل الموت الطبيعي فيفوز، ومن لم يتخلص منها حتى مات توالت عليه كربات في البرزخ وطالت المعاناة له، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، تتوالى عليه مرارة الحسرات ومقاسات شدائد الكربات. عافانا الله منها وزحزحنا من مهالكها. اللهم أحينا حياة السعداء، حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة الشهداء، وفاة من تحب لقاءه، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خيرا منازلنا، وافسح لنا بالقرآن العظيم ضيقا مداخلنا، ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام، واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إذ قال: قال بك أستنصر فانصرني، وعليك أتوكل فلا تكلني، وإياك أسأل فلا تخيبني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، ولجنابك أنتسب فلا تبعدني، وببابك أقف فلا تطردني. هذه المعارف بحسب تلقي العارف في مراتب القرب، لأن أول مفتاح أبواب الملكوت الذي من عالم القلوب هو الإيمان، وثمرته وحقيقته التوكل على الله، وحقيق بنيل ما طلب حيث صح له مقام التوكل. لا يوكل إلا نفسه ولا إلى غير سيده، كما قال الله وهو أصدق القائلين: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم لما أقيم في مقام العبودية لله بالدعاء فقال: وإياك أسأل، لأنك مشهودي وأنت غاية مأمولي ومقصودي، فلا تخيبني كما قلت، وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وفي فضلك الفائض الغامر الذرات الوجود أرغب وأطلب، فلا تحرمني كما أنك أفضته علي قبل سؤالي، فالمأمول من وصلك ألا تحرمني بعد طلبي والتجائي، والحرمان هو القطيعة من الخيرات. ولجنابك الذي لا يضام نزيله ولا يخيب دخيله أنتسب بالعبودية، فلا تبعدني بأن تبدل مقاما وتغير اسما، بأن أكون عبدا لغيرك من هوى أو دنيا. وببابك أقف فلا تطردني. وقوف العبد بباب سيده هو لزومه لطاعاته، والتعلق بمظاهر تجلياته، وهذه غاية المطلوب ومنتهى المرغوب، والطرد بضد ذلك أن تجده مستعبدا بظاهره للأسباب ومتعلقا بباطنه بها، فلا انفكاك له عنها ولا انفلات له منها. وهذه المعاني كلها مما يتأكد على المريد مراعاتها، ويمعان النظر في مضمونها ليحذر من مهالك طرقاتها، ففيها انقطع أكثر الخلق وهم لا يشعرون. ولي في ذلك: عليك متكلي يا من هو الله، فلا تكني فذاك السؤل والجاه، يا ناصرا كن مستنصر به، وعلى كل النوائب والأهوال يرجاه، إياك أسأل غوث الطالبين، ومن إليه يرغب فإن الله مولاه، وفي فضلك الغامر الفائض عليه فلا تحرم نزيلا يوافي نزل مولاه، ومن جنابك فلا تبعد لمنتسب أيضا، ولا تطرد الواقف لحوباه.
0: نعم، الله أكبر. يقول: بك أستنصر، أي أكرمتني بحيث لا أعتقد أن شيئا غيرك ينصرني، فلا أطلب النصر من غيرك، بك وحدك أستنصر. الذي يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال: بك أستنصر. الله أكبر. فانصرني، أي اجعلني على صدق وحقيقة فإنك تنصر من استنصر بك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم انصرنا وثبت أقدامنا، اللهم انصرنا وثبت أقدامنا، اللهم انصرنا وثبت أقدامنا. قال: وهذه المعارف بحسب ترقي العارف. قال: فيفتح أبواب الملكوت الذي من عالم القلوب بحقائق الإيمان، وثمرته التوكل على الله والاعتماد عليه. ها، وحقيق بنيدي ما طلب حيث صح له مقام التوكل. لا يوكل إلى نفسه ولا إلى غير سيده سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حاسبه. فإذا كان كذلك فلا يطلب النصر إلا من الله، ولا يسأل إلا الله. إذا سألتها فاسأل وإياك أسأل، قال: لأنك مشهودي وغاية مأمولي ومقصودي، فلا تخيبني بشر ما قلت. وقال: ربكم ادعوني أستجيب لكم. في فضلك أرغب، ما عاد عندي رغبات في فضل أحد، فلا أشهد الفضل إلا منك يا متفضل صاحب الفضل الفائض الغامر لذرات الوجود. أرغب وأطلب، فالمأمول من وصفك أن لا تحرمني بعد طلبي والتجائي، كما أنك فضت علي فضلك قبل سؤالي، قبل سؤالي وقبل طلبي. فالمرجو أن بعد سؤالي وطلبي لا تقطع عني فضلك وإحسانك، بل تزيدني منه. الرحمن هو القطيع من الخيرات. قال: ولجنابك الذي لا يضام نزيله ولا يخيب دخيله أي ضيفه، أن تسب بالعبودية، بالعبودية للرب جل جلاله. فلا تبعدني بأن تبدل مقامي وتغير اسمي وتخرجني من أدب العبودية معك والعياذ بالله تعالى، تجعلني عبد لهواء أو لدنيا أو لخلق أو لأي شيء. اللهم أعذنا من ذلك. وببابك أقف فلا تطردني، لم أزل بالباب وأقف فارحمن ربي عقوفي، وبواد الفضل العاكف فأدم ربي عقوفي، ولحسن الظن ألازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي. ويصلكم لوادي الفضل، إذا بتعرفون وادي الفضل، ما جعل الله تعالى من الفضائل ووعد بالتفضل عليه من الجماعات والخيرات والطاعات والأذكار، هذه مقدمات توصلكم إلى وادي، تعرفكم وين وادي الفضل. إذا عرفت وادي الفضل بعدين تسكنون فيه. قال: وبوادي الفضل عكف فأدم ربي. في الطريق إلى وادي الفضل أن أن أن أن تغتنم وأن تترقب النفحات الإلهية، تتعرب لكل بكل المواطن التي وعدك الله فيها بفضله من جماعة ومجالس علم وتعاون على الخير والبر والتقوى وقراءة القرآن وما إلى ذلك. فإذا قمت بحقها تعرف وين وادي الفضل، بعدين تجي إليه تسكن فيه، من دخله ما عاد يخرج منه. وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي. يا رب أكرمنا، يا رب أكرمنا، يا رب أتحفنا، يا رب أمنحنا، يا رب تفضل علينا. الله أكبر. قال: وبابك كيف لا تطندي، وهذا غاية المطلوب ومنتهى المرغوب، والطرد بضد ذلك. تجعله مستعبد بظاهر للأسباب ومتعلق بباطنه لها، فلا يزال معها مقطوعا عن ربه والعياذ بالله تبارك وتعالى، من كل مفتون بالأسباب خال عن الحق والصبر. فهذه المعاني كلما يتأكد على المريد مراعاتها وإمعان النظر فيها، ليحذر من مهالك طرقاتها ففيها انقطع أكثر الخلق وهم لا يشعرون والعياذ بالله تعالى. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضائك الدائم الحال. فإن وكلتنا فمن لنا، حاشاك أن تهملنا، حاشاك أن تخلنا، فمنك كله، فمنك كله إيش من حدوم نعمة بنا. الله يأخذ بأيدينا إليه، وقائلا بافتقار لا يفارقني يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي. يقول

لا يا أولا يا آخرا يا ظاهرا يا باطنا لك القدم ولنا الحدوث ولك البقاء ولنا الفناء يا حي يا قيوم إن وكلتنا فمن لنا إن وكلتنا إلى غير من لنا حاشاك أن تهملنا حاشاك أن تخلنا فيا أمل المؤملين ويا ملاذا كلنا فمنك كل خيرة دين وكل نعمة بنا فمنك كل خيرة وكل نعمة بنا أحسنت فيما قد مضى أبد وزد يا محسنا ها أنا ذا عبيدك الجان المقصر بالفناء مستغفرا لذنبه معترفا بما جنى يرفت قهره إليك على الدوام هو الغنى ولعز قهرك خاضع متواضع متمسكنا ولقد ثبته حظوظه حتى لقي منها العناء ما لقيته أمنيات نفس همها عرض دنا ولقد أتاك بياسه عما سواك ولنثنى صفر اليدين يمدها فأنله غايات المنى وأذقه برد لذاك عنه لكي يدوم له الهنا وأحيه لك مسلما وتوفه بك موقنا واجعله يوم نشوره من كل خوف آمنا واجعله يوم نشوره من كل خوف آمنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. واجعله يوم نشوره من كل خوف آمنا.

0: ينظمنا في سلكه ويحملنا في فلكه ويسألنا بيوفر حبنا من ذكرى ميلاده من ذكر أحواله وشؤونه من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومن اتصال القلب ومن اتصال الروح ومن اتصال السر به. يحضرنا في حضرته ويسعدنا بنظرته ويجعلنا في خواص أهل إحياء سنته وأهل حسن متابعته وأهل خدمة شريعته وملته وأمته على خير وجوه وكملها وعلى وفر حظنا من هذه الليلة ومن كل ليلة ومن جميع الساعات والآن واللحظات. وينظمنا في سلك خير البريات رفعنا به إلى علي المقامات ينظر به إلى جميع أهلنا أولادنا وذرياتنا وديننا أحبابنا وطلابنا وأصحابنا ومن يوالينا ويملاهم باليقين والإيمان والخلاص والصدق والنقاء والتقاء والعفاف والاستقامة وتحب الكرامة أن يقينا وياهم جميع الأسوأ وكل بلوى وحققنا بحقائق التقوى ولحقنا بأهل التقوى أن يختم لنا بكم الحسنى ورضى عنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: يا ربنا اعترفنا
1: بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب

طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد.

صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، سلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث ثم توقفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث ثم توقفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

وأحواله حاجات الكل مقضية، ولو مداد يجري له دايم على أي كيفية، وتصلح أحوال الأخرى

يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعينا الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر، والتي ستصادف الأيام الآتية الأربعاء والخميس والجمعة القادمة بإذن الله تعالى. عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الصيام، فقال: الأيام البيض 3 أيام من كل شهر. رواه الطبراني. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.

حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. رد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.

إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية.

كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها.

وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر.

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله،

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا

الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله

حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ المكذبين الذين في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصبروا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين آمنوا واتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillah. فحينا ابن ابزام الحنة برحمتك دارك دار سبت برك تبعنا عجل الجلال الكرام. اللهم لا معنى المعطي دار المعطي ما منع دار الرد المقدر دار المقدر قدم في الجد نعم ربي عنا على ذكر وشكر وشكر لا إله إلا الله دو لا شريك لا له الملك والحمد يحميد على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

0: أهلا وسهلا بحمد الله وحمد الله الحمد لله رب العالمين اللهم
1: صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
0: حق التوحيد في عافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

السعادة الكبرى الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد.

0: بارك عليه وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي

الله الرحمن الرحيم، الحمد للرحمن أرسل بالهدى،

فالحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سؤددا أرسله

محمد فالحمد للرحمن دأبا سرمدا يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين

أدم صلواتك على خير برياتك وصفوتك من خلائقك سيدنا محمد الذي به شرفتنا والذي به أكرمتنا والذي به تفضلت علينا والذي به جدت علينا والذي جعلتنا به خير أمة. يا ربي صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسر الصلاة بهذا الجناب الأقدس التي وزعتها على أنبيائك وملائكتك والصالحين من عبادك وجعلت لهذه الأمة شرف الاتصال الخاص به من حيث عموم أنهم من أمته ثم من حيث خصوص ما تخص به أفراد هذه الأمة والجماعات من هذه الأمة من صرف الإيمان واليقين ومن صرف المحبة منك ومنه ولك وله وتلك عطاياك الكبيرة التي تجود بها على من سبقت لهم منك السعادة. وإن يا ربنا نقرع أبواب جودك الواسع الكريم بوجاهة هذا العبد المقرب الحبيب العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تكرمنا والحاضرين والسامعين ومن والانا فيك بالنصيب الوافي من سر محبتك ومحبته ومعرفتك ومعرفتك وقرب معرفته وقربك وقربه وودادك ووداده وأن نحيا جميع لحظات حياتنا وحقيقة أنك ورسولك حبلينا مما سواك متأصلة فينا متعمقة فينا قائمة فينا على خير الوجوه. يا ربنا نرقى بكل لحظة مراقي ونسعد مع أهل السعادة بما يوجب حسن التلاقي فإننا يا ربي نستفتح أبواب جودك لتهبنا هذه المواهب وتجعل روابطنا بنبيك محمد أقوى الروابط وتجعل صلتنا به في محبته والاتباع له على خير الضوابط وتجعل لنا من ذلك عجائب من الرحمات الهوابط من فيض فضلك على أهل ذلك التوجه وعلى أهل تلك السابقة التي سبقت من عندك. وما أحوج أمة أن تتذكر منة الله عليها بهذا المصطفى وما خصصها به وما جعلها خير أمة وأن تطلب نصيبها في خيرية هذه الأمة من الصلة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتوقن في أن الأمر الأعظم في مسارها كله أن يتحققوا ألا أحب إليهم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكونوا على منهج. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يجعل فينا ولا في بيوتنا فاسق ولا يجعل شيء من هذه الأشياء أحب إلينا من الله ورسوله وجهاد في سبيله ويرزقنا سبحانه وتعالى الصدق في محبته ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالكف عن جميع الأوصاف الذميمة وعن السيئات الظاهرة والباطنة وذروا ظاهر الإثم وباطنة والعمل بالصالحات الظاهرة والباطنة طاعات القلوب وطاعات الجوارح حتى نملأ قلوبنا بأنوار طاعات القلوب وتمتلئ كل جارح من جوارحنا بأنوار طاعات هذه الجوارح لله سبحانه وتعالى وتبعيتها لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا في القلب ينقذف نور المعرفة الخاصة من آثار هذه الطاعات والوجهة إلى رب البريات جل جلاله ومن أثار تلكم المعرفة ينقدح في الروح أسرار المحبة الخالصة ومن أسرار تلكم المحبة الخالصة تنقدح في الأسرار أنوار الشهود للملك المعبود جل جلاله. وهذا خير ما نحققه في هذه الحياة ونحصله لنا في هذه الأعمار القصيرة. فمن في مثل هذه الليلة ليلة ذكرى ميلاد حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم يطلع الله من سويدى قلبه أنه يحب أن لا يكون في قلبه أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله في جميع لحظات عمره الباقية حتى يلقى الله وإلى الأبد يرقى في مراقي هذه المحبة التي ليس لها من حد
وليس لها من غاية وليس لها من نهاية، بل إذا فتح الله لك بابها وسع لك رحابها ووهبك من مواهبها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ربما أدركك شيء من هذا في الدنيا قبل الآخرة، ولا الآخرة أعظم درجات وأعظم تفضيلا من فيض فضلك، سوى ما عند الله خير للأبرار. فانظر إلى قلبك في مثل ذا الليلة وماذا تعزم عليه من بعد ليلة ذكرى ميلاد حبيبك محمد إلى أن تلقى ربك، ماذا تعزم عليه في سننه، ماذا تعزم عليه في أدابه، ماذا تعزم عليه في قيام الليل، ماذا تعزم عليه في صفاء القلب، ماذا تعزم عليه في تربية النفس وتربية الأهل والأولاد، ماذا تعزم عليه في أداء الأمائن، ماذا تعزم عليه في المحافظة على الجماعة وعلى أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام في فرض من الفروض، ماذا تعزم عليه في صلتك بالقرآن الذي أوحي إليه، وكلها مواهب كبيرة وكلها لها مفاتيح من الاتصال به تنفتح بها أسرارها وتنفتح بها خيراتها وترقى في مراتها إلى عطايا واسعة كبيرة لائقة بجود الله جل جلاله، وهي موائد إفضاله وإحسانه التي فتحها لنا بحبيبه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. فماذا في قلبك في مثل هذه الساعة وفي مثل هذه الساحة والجمع معروض ومنظور إليه من قبل الرب ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهل حضرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فماذا يطلع رب العرش على في قلبك، ماذا يطلع عليه في فؤادك، ماذا ينظره في باطنك، وهو لا ينظر إلا إلى القلوب جل جلاله وتعالى في علاه. يا حاضر ويا سامع، هذه الأبواب تفتحت، فأر الرحمن من قلبك ما يرضيه عنك وما تحوز به السبق في الخصائص التي يخص الله بها خواص الأمة، خواص الأمة الذين في كل قرن منهم سابقون يلحقون بالسابقين، والصف الأول يدخلوا داخلون من كل قرن من القرون هذه الأمة إلى آخر القرون إلى أن يرفع الله القرآن، ولا يزال في هذه القرون كلها من يدخل إلى الصف الأول يوم القيامة. إذا قال أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا 80 من هذه الأمة، فمن كل قرن يدخل إلى الأول من 80 هذه، يدخلون إلى الأول من هذه 80، وكم داخل إلى الثاني وكم إلى الثالث وكم إلى الرابع، وفائزون ولو كانوا في 80 من الصفوف لهم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا تغتروا بها، وخالقها قد أنبأكم عنها وحذركم.

الله الغرور. اللهم اقذ في هذه القلوب محبتك ومحبة هذا الحبيب والصدق فيها، ورقنا مراق الصدق معك في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا، وارزقنا الوفاء بعهدك الذي عهدتنا عليه، وارزقنا بذل أنفسنا وأموالنا في طاعتك وطاعته ومحبتك ومحبته وفي متابعته والاقتداء به ونصرة سنته ونصرة شريعته ونصرة ملته ونصرة دينه برحمتك يا أرحم الراحمين. فأنت الذي مننت علينا وجعلتنا من أمته وأحييتنا على نصيب من محبته ندعيها، وبختنا أن صح هذا المدعى، وفي رجائنا فيك أن تعطينا فوق ما أملنا من محبتك ومحبته وما رجونا من مودتك ومودته، وأن لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم وإنك بفتح هذه الأبواب ترد عن الأمة البلايا والأتعاب والشغوب والكروب والآفات الظاهرة والباطنة، فنسألك بحبيبك المحبوب نظره يا رحمن تصلح لنا بها الشان، وتشيد بالتقوى لنا بها البنيان، وتطهر لنا

وللأصحاب ونقاء القلوب عن جميع الشوب، وأن تسقينا من أحلى مشروب. يا إلهنا اسقنا في ليلتنا هذه شربة من معرفتك وشربة

يا قيوم افتح لكل منا الباب، افتح لكل منا الباب، وأزل عنه الحجاب، وادخلنا في حضرات الاقتراب يا كريم.

وجهه الكريم الشريف أرنا إياه في الحياة وعند الوفاة وفي البرزخ وفي يوم الموافاة، وفر حظنا من رؤيته يا ربي عند الوفاة وفي مواقف القيامة كلها، وفر حظنا من رؤية هذا الوجه في الفردوس الأعلى، اللهم وفر حظنا من رؤية هذا الوجه الشريف تحت لواء الحمد وعلى الحوض المورود وفي ظل العرش يا حي يا قيوم، وأكرمنا برؤية هذا الوجه ساعة المقام المحمود يوم يقوم منفردا مقام الحمد لا يشركه فيه أحد، ويحمده الأولون والآخرون، وتناديه أنت يا رب العرش يا ملك الملوك، وتقول له يا حبيبك ارفع رأسك قل يسمع لقولك، سل تعطى واشفع تشفع في تلك الساعة، اجعلنا قريبا منه ناظرين إلى طلعته، سامعين ثناءه عليك، سامعين نداءك له يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعلنا قرة عين له، وتجعل نياتنا ومقاصدنا وأقوالنا وفانا قرة عين له، تجعل أهلينا وأحبابنا وطلابنا قرة عين له، ونسألك الوفاء بعهدك الذي عهدتنا عليه، لا تحرم بصيرة ولا بصر من هذه البصائر والأبصار رؤية ذلك الجمال في أعلى منال في المراتب العوال على خير الأحوال، يا الله يا الله يا الله يا الله، ولدت فأشرقت الأنوار به في الوجود، وقال أصحابه فنحن

0: توبة مقبولة يفوز كل منها بالاتصال بحبيبك محمد في الحياة وعند الوفاة في البرزخ ويوم الموافاة. يا الله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في المفتحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. يا ربي بالمختار يا أكرم شافعنا أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى، واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم.

ولا لأهل الطهر واصحاب الكرام كرامي حبيب كرامي تابع بحبيبك الطهر الكدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله

0: أمير جنة جميعا حاضرين في حضرته ضافرين بنظرته يسعدنا بحسن متابعته وإحياء دينه وشريعته وسنته وحشرنه جميعا في زمرته في خير لطف وعافية.
1: وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الأسرار الفاتحة. الله أكبر الله أكبر

0: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب

0: والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

0: استوى اعتدل فنشية الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. الله أكبر.
1: الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما شركين صلاتي ونسكي محياي ومماتي العالمين لا شريك له ذلك أمرت وأنا
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.
2: سبحان ربي العظيم أبي حمده العظيم أبي حمده سبحان ربي سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
3: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض.
2: الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده
0: الله أكبر.
3: رب اغفرني واجبرني وارفعني وارزقني.
2: الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Sitting here, you look at your jeans.

0: ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفرني وارحمني وارزقني واهدني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.
1: التحيات.
0: الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد طيبا مباركا فيه من الزواج من الأرض.
0: الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
0: الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد طيبا مباركا فيه من
0: الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر.
1: اغفرني وارحمني ارفعني وارزقني.
0: الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.
1: تحيات وبركات الصلاة طول الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك عباد الله الصالحين. سلام على محمد رسول الله. مدين عبدك ورسولك النبي ربي على أزواجك وذريتك ما صليت عليه إبراهيم وبارك على سيدي إبراهيم على أمي إبراهيم لك ما قدمت وما أخرت وما سررت على تنظر في منيات مقدمة أخرى أدار القبر دجنا.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ما استغفر الله. استغفر الله.
0: سبحانك بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي من أعطيت ولا راجع لما قضيت. ذا الجد من كالجد. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبح Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وسلم
1: بارك الله فيك ودعني وحبني من قلوبنا الله الذي نحمدنا على شعب الحمد لله رب العالمين
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة اللهم يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته وكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته وكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير

المضلين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث امته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بالرحمة. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبرز من غرة عروس الحضرة صبحا

وأخرج من خلال أشيار الفتوة ثمر النبوة ولم يجعل له في العالمين نظيرا. رفع الآيات الأبدية بظهور الدولة المحمدية، فمن سار تحتها كان مؤيدا منصورا. وكمل السعود بأشرف مولود حوى شرفا وفضلا غزيرا، وأخذ له العهود على سائر المخلوقات الوجود تعظيما له وتوقيرا. فسبحان من صوره تصويرا، وصانه من الريس وحماه من الدنس،

جليل به تشفع وأيوب به تضرع وموسى أعلم قومه بمكانته وسأل ربه أن يكون من أمتي وله وزيرا وعيسى بشر بوجوده وطلب المهلة إلى أوان وروده وأراد أن يكون له نصيرا الأحبار به أخبرت والرهبان بظهوره بشرت والهواتف بذكره هتفت والجن برسالاته آمنت والآيات باسمه نطقت والأسرة بملوكها تزلزلت وبحيرة ساوت عند ولادته غارت وفاض وادي سماوة وكم من عين نبعت وفارت وانشق إيوان

كما لطلعتي فرحا مسرورا ورقص الكون فرحا وما جاء مرحا واهتز العرش ليلة ميلاده وتجلى الحق على عبادي.

هادي قد ولد الحبيب الهادي الذي من صلى عليه مرة صلى الله عليه به عشرا وضعف له أجورا. اللهم صل وسلم عليه. وأشرق الصفاء بنور المصطفى وراق زمزم وصفاء

0: إذن بشيرا ونذيرا.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. صبح الهدى ملأ الوجود سرورا لما بدا وجه الحبيب منيرا. أطلعت يا شهر الربيع مشرقا بدرا يفوق مع الكمال بدورا. وأتى النسيم معطرا ومبشرا بقدوم أحمد للأنام نذيرا. لما بدا وجه الحبيب تهللت كل البقاع وقد نطقنا شكورا. والحور في غرف الجنان تباشرت وقضت بميلاد البشير نذورا. في كل عصر ذكره متواتر أن سوف يظهر هادئ

الله شرف أحمدا ذكر اسمه وحباه فضلا في الأنام كثيرا. هو سيد الكونين حقا لا ترى أبدا له في العالم إنا نظيرا. لما تشفع آدم بمحمد غفر الإله له وكان غفورا. وكذاك نوح في السفينة قد نجا من يمي فاسأل بذاك خبيرا. نار الخليل بأحمد قد أخمدت

بشراكم يا أمة الهادي به يوم القيامة جنة وحريرا. فضلتم حقا بأشرف مرسل خير البرية باديا وحضورا. صلى عليه.

اللهم صل وسلم وبارك عليه. قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا للنذر بالتبليغ، ومبشرا لمن آمن بالجنة، ونذيرا لمن كذب بالنار، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنا أرسلناك شاهدا على العامة، ومبشرا بالكرامة، ونذيرا للغرامة، وداعيا إلى السلامة، وسراجا منيرا

وسراجا منيرا للأصفياء. إنا أرسلناك أي شاهدا على الشهود، ومبشرا لأهل السجود، ونذيرا لأهل الجحود، وسراجا منيرا على الصراط يوم الورود. إنا أرسلناك أي شاهدا للعابدين، ومبشرا للموحدين، ونذيرا للجاحدين، وداعيا للمريدين، وسراجا منيرا للواجدين. وكأنه يقول: أنت الشاهد وأنا الواحد، أنت الشهيد وأنا النذير، أنت النذير وأنا القدير، أنت الداعي وأنا القاضي، اشهد أنت وأقبل وأنا، بشر أنت.

ومنيرا على وجودنا. وقالت العلماء رضي الله عنهم: سمى الله محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا أي شمسا بدليل قوله تعالى: ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فكما أن الشمس تنور من السماء الرابعة إلى الأرض فمحمد صلى الله عليه وسلم شمس الأكوان، أطمس نوره عين الشرك والكفر والطغيان. سماه الله تبارك وتعالى سراجا لأنه يهتدى به في الظلمات كالسراج يستضاء به، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

ألا جعل محبته مشروطة بمحبته، وطاعته مقرونة بطاعته، وذكره مقرونا بذكره، وبيعته معقودة ببيعته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت من مولاي أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: اعلم يا أبا هريرة أنه رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين سيد جميع الأنبياء والمرسلين الذي تنبأ وآدم بين الماء والطين رؤوف بالمؤمنين شفيع المذنبين أرسله الله إلى كافة الخلق أجمعين كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: ولكن رسول الله وخاتم النبيين صاحب الحوض المورود والمقام المحمود ولواء الحمد الممدود والشفاعة في يوم الموعود إمام هاشمي ورسول قرشي ونبي حرمي مكي أبطحي تهامي أصل آدمي وفرعه نزاري وحسب إبراهيمي ونسبه إسماعيلي وبقعته حجازي وشخصه علوي ونوره قمري وقلبه رحماني رسول رب العالمين لا بالطويل الذاهب ولا بالقصير الداني أبيض اللون عفيف النفس مدور الوجه قمت الشعر شديد سواده وله شعرتان في يسده كأنهما المسك الأذفر ولم يكن في جسدي غيرهما أطيب من المسك رائحة وأسمح الناس كفاء وإذا سلم عليه واحد وصافحه وجد في يدي رائحة المسك ثلاثة أيام وإذا رأوه جالسا في المسجد كأنه القمر المنير قد طلع ليلة البدر ليلة كماله وبين كتفي خاتم النبوة مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.

تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر، صلى عليه، وأنا أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض، وأنا من يؤذن له بالسجود وأول من يؤذن له بالسجود، وأنا حبيب الله وأنا محمد وأنا نبي الله ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة، وأنا الماحي وأنا الحاشر والعاقب والفاتح والخاتم، وأنا عبد الله والبشير والنذير والأمين والمامون ورسول رب العالمين. فهو صلى الله عليه وسلم السراج المنير والهادي والمهدي والمهتدي والمرتضى والمصطفى والمختار والنور المبين والبرهان والشاهد والمبارك ونور الأمم ونور الله الذي لا يطفى، سيد الناس وسيد البشر وحجة الله على الخلق وخير الخلائق، صاحب المنير الأعلى، أكرم ولد آدم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه، نبي لهم المرسلات الرضا نبا، ولكنه سيف عن الحق ما نبا. أبى القلب إلا حب أشرف مرسلين، وأزكى الورى أما وأكرمهم أبا. نبي نبيه كم ذو فضل، ولم يزل بتوشيح ترشيح العلوم مهذبا، وأظهر في التعجيز سحر بلاغة، وبالنصر يوم الفتح أحرارهم سبا. هو المصطفى المبعوث للناس رحمة، عليه سلام الله ما هبت الصبا. حليم عظيم الخلق والخلق والحجاء، بشير نذير صادق القول مجتبى. بمولده قد شرفت مكة، كما بتربته قد شرف الله يثربا. تباشرت الأكوان يوم ولادة، وحفت به الأملاك شرقا ومغربا. وفاخرت الأرض السماء بأحمد، فأهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقيل لما أراد الله خلق المخلوقات، وخفض الأرضين ورفع السماوات، قبض قبضة من نوره، ثم قال لها كوني محمدا، فصارت عمودا من نور، فصعد حتى انتهى إلى حجاب العظمة، فسجد وقال الحمد لله. فقال الله عز وجل: لذلك خلقتك وسميتك محمدا، منك أبدأ الخلق وبك أختم الرسل. ثم أن الله تبارك وتعالى قسم نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أربعة أقسام، فخلق من القسم الأول اللوح، ومن الثاني القلم، ثم قال للقلم اكتب، فارتعد القلم من هيبة الله عز وجل ألف سنة. ثم قال القلم: أي ربي وما أكتب؟ قال: اكتب توحيدي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكتب القلم ذلك، واهتدى إلى علم الله تبارك وتعالى في خلقه، فكتب: أولاد آدم لصلبه، من أطاع الله أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار. أمة نوح، من أطاع الله أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار. أمة إبراهيم، من أطاع الله أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار. أمة موسى، من أطاع الله أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار. أمة عيسى، من أطاع الله أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أطاع الله أدخله الجنة، ومن عصاه أراد أن يكتب أدخله النار. فإذا النداء من العلاء: تأدب يا قلم. فاشتق القلم وقط بيد القدرة، ثم جرى في اللوح المحفوظ، ثم قال: أي ربي وما أكتب؟ قال: اكتب أمة مذنبة ورب غفور.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

0: خلق الله آدم عليه السلام وألقى فيه الروح فتح عينيه فنظر إلى باب الجنة فإذا عليه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال آدم عليه السلام أي ربي هل خلقت خلقا هو أعظم عليك مني؟ قال نعم يا آدم وهو من ذريتك ولولاه ما خلقتك. فلما خلق الله تبارك وتعالى حواء عليها السلام نظر إليها آدم وقد ركبت فيه شهوته فقال عليه السلام أي ربي من هذه؟ قال حواء. قال أي ربي زويني إياها؟ قال هات مهرها. قال أي ربي وما مهرها؟ قال أن تصلي على صاحب هذا الاسم 10 مرات. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا الحبيب الذي من نوره خلقت للشمس والبدر والأفلاك أنواره، هذا الذي ذكره ما زال مرتفعا وأودعت فيه من ذي العرش أسراره، هذا الرسول ختام الأنبياء به وهم لدعوة عون وأنصاره، هذا الذي سلب الأصنام رفعتها وعزها وعلاها الدم والعار، هذا الذي الصفح والإحسان شيمته ومن يديه جرت سحب وأنهار، هذا النبي الذي حلت شفاعته لمن عليه يصلي فيه أخباره.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. وروي عن آدم عليه السلام أنه لما تاب قال اللهم بحق محمد اغفر خطيئتي وتقبل توبتي. فقال الله تبارك وتعالى لآدم من أين عرفت محمد؟ قال يا ربي رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي رواية أخرى مكتوبا بعبدي ورسولي، فعلمت أنه أكرم الخلق عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما خلق الله وما ذرى وما برى نفسا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تبارك وتعالى أقسم بحياة أحد غيره. فقال تعالى لعمرك أي وعشيك وحياتك يا محمد، أقسم الله تبارك وتعالى بحياة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر جبريل عليه السلام أن يأتيه بالقبضة البيضاء التي هي في موضع قبره، فجاء بها جبريل عليه السلام فغمست في أنهار الجنة وطيب بها في السماوات والأرض، فعرفت الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله قبل أن تعرف آدم ونسله. ثم أن الله تبارك وتعالى ادخر نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سر عظمته وكتب اسمه على عرشه، فلما خلق الله آدم عليه السلام أودع ذلك النور في صلبه، فكان آدم يسمع نشيشا في ظهره كنشيش الطير. فقال آدم عليه السلام أي ربي ما هذا النشيش؟ فقال الله تبارك وتعالى يا آدم هذا تسبيح نور خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك وأودعه في الأصلاب الطاهرة والأحشاء الزاهرة. فنظر آدم عليه السلام إلى العرش فرأى اسم محمد صلى الله عليه وسلم مقرونا باسم الله عز وجل. فقال آدم عليه السلام أي ربي من هذا الذي قرنت اسمه باسمك؟ قال الله تبارك وتعالى يا آدم هذا سيد جميع الأنبياء من ولدك ولولاه ما خلقتك. قيل فلما أصاب آدم ما أصاب من وسوسة الشيطان الرجيم المارد قال اللهم بحرمة هذا المولود ارحم هذا الوالد. فنودي هناك وعزتنا لو تشفعت إلينا بمحمد صلى الله عليه وسلم في أهل السماوات والأرض لشفعناك. فأهبطه الله إلى الأرض واجتباه وتاب عليه وغفر له وهداه واصطفاه، وما زال نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صلب آدم عليه السلام يتقوى حتى حملت حواء بشيث عليه السلام. فانتقل ذلك النور من آدم إلى حواء، وكان قبل ذلك تلد كل بطن تؤمين أي اثنين إلا شيثا عليه السلام، فإنا ولدته وحده كرامة لسيد الثقلين وجد الحسنين وأبي الزهراء.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه،
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. في شهر ربيع آية لم تزل تقرا، به ولد المختار أعلى الورى قدرا، تبدى ونور العرش فوق جبينه، وقيل لهم هذا المخصص بالإسراء، وقد قيل للأم التي حملت حملت به حملت بمن حاز السيادة والفخراء، وقد قيل للأم التي حملت به حملت بمن حاز السيادة والفخراء، وكم ملك من حول منزل أحمد يعظم سرا ويشكره جهرا. وأظهر جبريل البشارة معلنا يقول لأهل الأرض جاءتكم البشرى، وطافوا في شرق البلاد وغربها وقد ملوا برا كما ملوا بحرا، فيا ليت كل الدهر عندي مولدا لخير الورى والخلق أعظمهم طرا، ويا سعد من يعمل لأحمد مولدا يلقى الهنا والخير والعز والنصرى. عليه صلاة الله ثم سلامه، سلام زكي فائق الندى والعطرى. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

عليه السلام ولم يزل ينقله من صلب إلى صلب إلى أن وصل إلى أبيه عبد الله بن عبد المطلب. فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن عد بن عدنان صلى الله عليه وسلم. قيل ولما بلغ عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم رغبت في خطبته النساء والرؤساء من أكابر قريش، وكان لم يكن للنساء حديث في بيوتهن إلا عبد الله، فحكي ذلك لوالده عبد المطلب فقال له أي ولدي أخرج إلى الصيد لتستريح من النساء. فخرج عبد الله ومعه وهب بن الزهري. قال وهب بن الزهري فبينما نحن في الطريق البرية وإذا بعسكر من اليهود شاهرين سيوفهم وهم نحو 70 فارسا، فتلقاهم وهب بن الزهري وقال لهم ما الذي تريدون؟ قالوا نريد نقتل عبد الله. قال وهب وما ذنبه؟ قالوا ليس له ذنب ولكن في ظهر محمد، فنحن نريد نقتله حتى لا يظهر. قال وهب فبينما نحن وإياهم في الحديث فإذا بعسكر من السماء فقتلوا اليهود عن آخرهم. فرجع عبد الله ومعه وهب الزهري إلى عبد المطلب فحكوا له ما جرى لهم مع اليهود. فقال عبد المطلب يا وهب قد خطبوا مني أناس كثيرون ولم أدري لمن أزوجه. فقال وهب الزهري يا عبد المطلب إن لي ابنة اسمها آمنة، أرسل إلي أم عبد الله فتنظرها، إن أعجبتها قدمتها لكم جارية. فسارت أم عبد الله إلى منزل وهب فطرقت عليهم الباب، فلما رأوها فرحوا بها وقالوا يا سيدة نساء العرب فرح قلوبنا وقر عيوننا، لعلك أتيت في خطبة عبد الله. فقالت والله ما أتيتكم إلا لهذا. فقالوا لها وما لنا لا نكون جوار لأهل بيت عبد المطلب. فأخرجوا آمنة وقدموها بين يديها فوجدت كوكبا دريا فسلبت عقلها بالحسن والبهاء والجمال. فسارت أم عبد الله إلى عبد المطلب وقالت يا عبد المطلب يكل اللسان ويعجز النساء عن وصف آمنة. ثم أن عبد المطلب دعا بوهب وقومه فحضروا بين يديه. فقال عبد المطلب يا وهب تقدم واذكر مهر ابنتك واشرط شروطها. فتقدم وهب ورضي عبد المطلب بما طلب وهب، وزفت آمنة في 4 من شهر رجب، ومرض نساء قريش ومات منهن 100 صبية حزنا وأسفا على نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض المعتنين بالأخبار أن عبد المطلب جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى في النوم رؤيا فانتبه وهو مذعور، فأتى كهنة قريش وقص عليهم فقال رأيت كأني خرج مني سلسلة ذات نور عظيم تخطف الأبصار ولها 4 أطراف، طرف بلغ مشارق الأرض وطرف بلغ مغاربها وطرف لحق بأسباب السماء وطرف جاوز الثرى. فبينما أنا أنظر إليها إذ تحولت شجرة عظيمة خضراء جامعة لأنواع الثمار، ورأيت تحتها شخصين مهيبين، فقلت لأحدهما من أنت؟ قال نوح. وقلت للآخر من أنت؟ قال إبراهيم الخليل. وقد جئنا نستظل بهذه الشجرة التي خرجت من ظهرك، فطوبى لك. فقال الكهان هذه رؤيا لك لا لنا، ولئن صدقت رؤياك ليخرجن من دارك من يدعو أهل المشرق والمغرب والبر والبحر، وليكون رحمة لقوم ونقمة لآخرين. ففرح عبد المطلب بذلك فرحا شديدا.

اللهم صل وسلم وبارك عليه، له النسب العالي فليس كمثله، حبيب نسيب محسن متكرم، أقدمه في كل مدح لأنه إذا كان مدح فالنسيب المقدم، جميل بتاج المكرمات متوج، جميل بلالاء البهاء معمم، فما الكون إلا حلة ومحمد طراز بأنوار النبوة معظم، له الشمس والبدر المنير أطاعة كذا الضب حتى الضب جاء مسلم، بمبعثه الأصنام خر تصاغرا له حلل الله الذي كان يحرم، فلولاه ما سارت لطيبة نغنى ولولاه ما كان الحداة تزمزم، ألا قل لقوم نازعون أردتم نجاة به صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا خلاف بين العلماء أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة في أيام كسرى آن شروان، وإنما اختلفوا في زمان ولادته على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ولد الاثني عشر ليلة خلت من ربيع الأول قاله ابن عباس، والثاني لثمان خلونا منه قاله عكرمة، والثالث ليلتين خلتا منه قاله عطاء، والأول أصح. قيل ولما أراد الله تبارك وتعالى إخراج تلك الوديعة من خزائن تلك الأصلاب الزكية الرفيعة ظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات، نودية في أقطار الأرض والسماوات يا عرش تبرقع بالأنوار، يا كرسي تدرع بالافتخار، يا سدرة المنتهى بتهجي وبأنوار المهابة تبلجي، يا حور من القصور أشرفي، يا ملائكة الرحمن تمنطقي وبالعرش حفي، يا رضوان افتح أبواب الجنان، يا مالك أغلق أبواب النيران، فإن النور المكنون والسر المخزون الذي في خزائن قدرتي من الأزل في هذه الليلة إلى بطن آمنة قد انتقل ونزل. قيل ولما جرت أقلام الأقدار في لوح الاقتدار باستقرار النطفة الزكية والذرية المحمدية في قرار بطن آمنة القرشية، نودي في الكون عطر صفات جهات الملأ الأعلى وبخر صوامع جوامع القدس الأسناء، وافرشوا سجادات العباد في صف الصفاء لضيافة الملائكة المقربين، ففي هذا الشهر يبرز جمال هذا الحبيب، قال أهل الأخبار ففي أول شهر من شهور آمنة أتاها في المنام آدم وأعلم أن قد حملت بأجل العالم، الشهر الثاني أتاها في المنام إدريس وأعلم أن قد حملت بصاحب القدر النفيس، الشهر الثالث أتاها في المنام نوح وأعلم أن قد حملت بصاحب النصر والفتوح، الشهر الرابع أتاها في المنام إبراهيم وأعلم أنها قد حملت بصاحب القدر العظيم، الشهر الخامس أتاها في المنام إسماعيل وأعلم أنها قد حملت بصاحب المهابة والتبجيل، الشهر السادس أتاها في المنام موسى الكليم وأعلم أنها قد حملت بصاحب المهابة والتكريم، الشهر السابع أتاها في المنام داود وأعلم أنها قد حملت بصاحب المقام المحمود، الشهر الثامن أتاها في المنام سليمان.

علما أنا قد حملت بصاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح والقدر الرجيع والدين الصحيح. وروي عن أمه آمينة بنت وهب قالت: لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لا أشتكي ألما ولا وجعا، ولم يحصل لي من القلق ما يحصل للحبالة. فلما مضى من حملي 6 أشهر رأيت ذات ليلة في المنام كأني في مرج أخضر، ورأيت فوق رأسي شجرة عالية عروقها في الأرض وأغصانها في السماء، ما رأى أحد مثلها. فبينما أنا أنظر إليها إذ سقط منها ثمرة فالتقطتها في فمي، فوجدت لها ريحا كالمسك وبياضا كالثلج. فلما ابتلعتها خرج مني نور ملأ ما بين السماء والأرض، وسمعت قائلا يقول: أبشري يا أمينة، قد قربت ولادة سيد الكونين والأولين والآخرين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مولدا قد حوى عزا وإقبالا، بوصفه يبلغ المشتاق آمالا. يا مدعي الحب فهو ذو لهن، وفي هواه جفاء.

النوق تعشقه وجدا وتقصده شوقا وتطلب من نعماه إفضالا أما تراها إذا لاحت قباب قبا تحط عنها حدات العيس أثقالا مشتاقة عشقت من لا شبيه له يقطع الشوق منها فيه أوصالا إياك والعدل من كان من في الكون يشبهه قد فاق في الحسن أشكالا وأمثالا إن جئت بان النقاء أو جئت مربعه فحط يا حادي الأضعان أحمالا ذنبي يقيدني والصد يقعدني وقد حملت من الأوزار أثقالا لكنني في غد أرجوه يشفع لي فحسن ظني بخير الخلق ما زالا بحقه يا إلهي يجد لنا كرما بالعفو والصفح إكراما وإجلالا بحقه يا إلهي يجد لنا كرما بالعفو والصفح إكراما وإجلالا بحقه يا إلهي يجد لنا كرما بالعفو والصفح إكراما وإجلالا وقد لجونا إلى باب الكريم ومن يلجأ إليه يرى رحبا وإقبالا هو النبي الذي ضاء الوجود به وفيه خالفت لواما وعبدالا صلى عليه الله

اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل ففي أول ليلة من شهر ربيع أول حصل لأمه آمنة السرور والهناء، وفي الليلة الثانية بشرت بنيل المنى، وفي الليلة الثالثة سمعت تسبيح الملائكة معلنا، وفي الليلة الرابعة بدا سعدها والغناء، وفي الليلة الخامسة تزال عنها النصب والتعب والعناء، وفي الليلة السادسة دام سرورها والفلاح ولا فتر ولا وناء، وفي الليلة السابعة رأت في منامها الخليل فقال لها أبشري بهذا النبي الجليل صاحب النور والسناء، وفي الليلة الثامنة طافت الملائكة ببيت آمنة لما قرب وضعها ودنا، وفي الليلة التاسعة أشرق نور المصطفى وعم ذلك الفناء، وفي الليلة العاشرة ترنمت الأطيار فرحا بمولد المختار صاحب الأسماء الحسنى والكناء، وفي الليلة الحادية عشرة ضجت الملائكة لخالقها بالحمد والثناء، فلما كانت ليلة الولادة لمن له في الدارين العز والنصر والسعادة نصب علم بالمشرق وعلم بالمغرب وعلم على ظهر الكعبة، وحل بإبليس اللعين كل ويل وكربه، وخرت الأصنام منكسة على رؤوسها وأيقنت شياطينها بخزيها وبؤسها، وخمدت نار فارس وكان لها ألف سنة لم تخمد، وانشق إيوان كسرى من هيبة مولد أحمد، وغابت بحيرة ساوتة وانقطع وادي سماوتة، ودنت من بيت آمنة النجوم واطلع على ضعفها الحي القيوم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل ونادى لسان الحال: يا جبل أبي قبيس، هذا صاحب المسرة والكيس. يا جبل حراء، هذا مولد خير الورى. يا جبل ثبير، هذا مولد البشير والنذير. يا جبل عرفات، هذا المنجي من الهلكات. يا مسجد الخيف، قد وافك أكرم ضيف. يا أهل منى، حصل لكم السرور والهنا. يا مروة والصفاء، هذا هو النبي المصطفى. يا قبة زمزم، هذا هو النبي الأعظم. افتخري يا سماوات بصاحب الآيات والمعجزات. افتخري يا أرضين بسيد الأولين والآخرين. قيل: فلما اشتد بآمنة الطلق ولم يعلم به أحد من الخلق، بسطت أكف شكواها إلى عالم سرها ونجواها، وقالت: ليت عندي أحدا من بنات عبد مناف. قالت آمنة: فما استتممت الكلام حتى امتلأ البيت علي نسوة طوال انحسان، سود الشعر قمر الهدود، وهن يفدينني ويقولن لي: يا آمنة لا بأس عليك، نحن الحور العين، أرسلنا الله إليك لنتبرك بهذا المولود الذي تلدينه في هذه الليلة. قالت آمنة: فبينما أنا كذلك، إذ دخل علي طائر عظيم فصار شابا أغيد، وفي يده قدح ملآن شرابا أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك، فناولني إياه وقال: أشربي، فشربت. ثم قال: ارتوي، فرويت. ثم قال: ازدادي، فازددت. ثم أخرج يده المباركة ومر بها على ظهري وقال: بسم الله، اظهر يا نبي الله. فوضعت محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد. ولد الذي لولاه ما ذكر النقاء أبدا، ولا ذكر الحماء والمعهد. هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الكون، هذا أحمد. هذا كحيل الطرف، هذا المرتضى. هذا جميل الوجه، هذا السيد. هذا الذي لولاه ما ذكرت قباء، كلا ولا كان المحصب يقصد. إن كان يوسف قد أفاق جماله، فالله ذا المولود منه أزيد. أو كان إبراهيم أعطي رشده، فالله ذا المولود منه أرشد. أو كان قد أعطى المسيح عبادة، فمحمد منه أجل وأنجد. يا مولد المختار، كم لك من ثناء ومدائح تعلو وذكر يوجد. يا عاشقين توله في حبه، هذا هو الحسن الجميل المفرد. أترى بنجد أسمع الحادي بنا، يحدو ويعلن بالحديث وينشد، ويقول: يا عشاق هذا المصطفى، ويقول: يا مشتاق هذا الأمجد. يا نازلين المنحنى في شرعكم، إن المتيم بالفراق يهدد. قالت ملائكة السماء بأسرها: ولد الحبيب.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجد صلى الله عليه وسلم سيدا على يديه شاخصا إلى السماء بعينيه. قيل: فخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على سجادة القرب، ونوره قد وصل إلى الحجب وخرجها، ولم تجد أم آمنة ألم الطلق ولا ما أرهقها. وإن رؤس الملائكة لما وضعته أمه ورفعته إلى السبع الطباق، ونوره قد ملأ الآفاق، وقد توجه خالقها بتاج الكرامة ومنطقها، وجاءت به صلى الله عليه وسلم مختونا مكحولا، وشمس سعده قد تألقها. قيل: لما نظرت آمنة دهشت في جماله وابتهجت برونق كماله، وهو في حلل البهاء والوقار ملفوف، والملائكة من حوله صفوف، وسمعت قائلا يقول: طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها، وعلى البحار كلها، وعلى الوحوش في فلواتها، والجن في خلواتها، وعرضوه على كل روحاني ليعرفوه باسمه وصفته، وطوفوا به على مواليد الأنبياء لتعمهم آثار بركته صلى الله عليه وسلم. قالت آمنة: وسمعت قائلا يقول: خذوه عن عيون الناس، وأعطوه صفوة آدم، ومعرفة شيث، ورقة نوح، وخلة إبراهيم، واستسلام إسماعيل، وصبر أيوب، وشكر يعقوب، وجمال يوسف، وصوت داود، وأمر سليمان، وحكمة لقمان، وقوة موسى، وزهد يحيى، وبشرى عيسى، واغمسوه في أخلاق النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. وأرسلت إلى جدي عبد المطلب فجاء وسألها عن حالها وما لديها، فأخبرته بأسر الأخبار وما شاهدته من معجزات صاحب الأنوار. فأخذ جده عبد المطلب ودخل به الكعبة، وقام يدعو الله ويشكره على ما أعطاه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. وروي أنه قال: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الهرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيذ بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان، أعيذ من شر ذي شنان من حاسد مضطرب العينان. طابت القلوب، غفرت الذنوب، سترت العيوب، كشفت الكروب بلقاء المحبوب. طابت الأرواح، عاشت الأشباح، زالت الأتراح، توالت الأفراح، أشرقت البطاح بأنوار سيد الملاح.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. ذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم. قيل: ولما عرضوا المراضع على النبي الشامي والشريف التهامي، أعرضنا عنه إلا من اختارها الله لطاعته ووفقها، فنشر لواء السعادة لحليمة السعدية، فبازت بالقصر والأمنية، لأنها حازت قصبات البرهان وأخذت سبقها، جعل الحلم في حليمة والله رزقها. قيل: ولما حملت على أتانها وقصدت به الرحيل إلى أوطانها، والجمال قد طوقها، كانت إذا مرت بعلى واد يابس تسمع الأحجار تسلم عليه، والأشيار تحن بأغصانها إليه، والحسدة قد أبدت غيظها وحنقها. ولما وصلت به إلى المنازل رأت الأرض قد لبست جديدها وخلعت خلقها، وسمعت قائلا يقول: بشراك يا حليمة بمولود ساد قبائل العرب وفرقها. ولم تزل في بركاته صلى الله عليه وسلم، والخير قد عمها وأغرقها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تأدبوا بآدابه صلاة تنجي من حبرها ونمقها. ما غردت الأطيار على أفنان الأشيار وسبحت الذي خلقها. طلعة كالشمس ما أشرقها ومعان جل من دققها. ألف القامة من قومها لام ذاك الصدغ من علقها. أقلة كالصاد في تلويزها أحسن الصنعة من حققها. صف معاني حسني يا واصفا ثم قل يا قوم ما أليقها. أنا راض بالهوى يقتلني قط على أكباد أو مزقها. لي روح أصبحت ملكا له وبهذا القلب قد صدقها. فلئن غيبني السكر به فبهذا السكر تفتي الفقهاء. قالت حليمة ثم أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما مع ولدي ضمرة لرعي الأغنام. قالت فبينما أنا كذلك وإذا بولدي يقول يا أماه إن أخي الحجادي إذا وقف بقدميه في الوادي اليابس اخضر لوقته وساعته. وإذا نام في الشمس تأتيه الغمامة تظله وتأتي الوحوش وتقبل قدميه. وإذا مشى في الرمي لا يرى له أثر. وإذا مشى في الصخر يغوص تحت قدميه كالعجين. فقالت حليمة يا ولدي استوصي بأخيك ولا تعلم بي أحدا بما ذكرته. قالت حليمة ثم إنهما خرجا على عادتهما فبينما أنا كذلك وإذا بولدي ضمرة يشتد صارخا ويقول يا أماه ويا أباه أدرك أخي محمد الحجازية قد أصيب ولا أظنكما إلا تلحقاني مقتولا. قالت حليمة فانتهينا إليه فإذا هو قائم منتجع اللون. فضمته إلى صدري وقبلت ما بين عينيه وقلت يا حبيبي ما الذي أصابك؟ قال خير يا أماه جاءني ثلاثة نفر وأضجعاني وشقا صدري وما أدري ما صنع به. وكان الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومعهم طشت وإبريق من الجنة وماء من الرحيق المختوم ومنديل من السندس الأخضر. فأضجعه جبريل بأمر الملك الجليل وأخرج منه علقة سوداء وقال هذا حظ الشيطان منك يا سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بأغنامي سار الحبيب إلى المرعى فيا حسن قد صار قلبي له مرعى. وما أحسن الأغنام لما يسوقها لقد أنس الوادي وقد أوحش المرعى. جميل على معنى محاسن صفاته كأن بدور التم قد طبعت طبعا. أقول له سار في البر ماشيا وأغنامه من حوله تطلب المرعى. عيونك يا راعي الحما فتكن بها فقوم بها أسرى وقوم بها صرعى. أما أنت راع للمواشي وإنما سكنت الحما ما بين مكة والجرعى. أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أخرج المرعى. لقد خاب من يسعى إلى باب غيركم وضل الذي يوما إلى غيركم يدعى. حبيبي طبيبي أنت راعي قلوبنا فلولاك يا مختار ما ذكر المرعى.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويحكى أنه كان بمصر رجل يصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان إلى جانبه رجل يهودي. فقالت زوجة اليهودي ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر. فقال زوجها يزعم أن نبيه ولد فيه فهو يفعل ذلك فرحا به وكرامة له ولمولده صلى الله عليه وسلم كما ولد فيه. قيل فنامت زوجة اليهودي فرأت في منامها رجلا جميلا عليه مهابة وتبجيل ووقار، قد دخل في بيت جارهما المسلم وحوله جماعة من أصحابه وهم يبجلونه ويعظمونه، فقالت لرجل: من هذا الرجل الجميل الوجه؟ فقال لها: هذا محمد صلى الله عليه وسلم، قد دخل هذا المنزل يسلم على أهله ويزورهم لفرحهم به. فقالت: هل يكلمني إذا كلمته؟ فقال لها: نعم. فأتت إليه وقالت: يا محمد. فقال لها: لبيك. فقالت: أتجيب لمثل بتلبية وأنا على غير دينك ومن عدائك؟ فقال لها: والذي بعثني بالحق نبيا ما أجبت نداك حتى

اللهم صل وسلم وبارك عليه. تعالوا بنا نصطلح، فباب الرضا قد فتح، وداو الفؤاد الذي بسيف الجفا قد جرح، فحبي لكم من قضى وشوقي لكم ما برح. أيا مدعي حبنا دع الروح ثم انطرح، وقف لك على بابنا وقل للعذول استرح. وكم لامني لائم وما بسلوي فرح، لكم في الحشا أسطر مدى الدار لم تنمسه. أما ترحم باكيا إذا ضحك المنشرح؟ فقالت إنك لنبي كريم وإنك لعلى خلق عظيم. تعيس من خالف أمرك وخاب من جهل قدرك، أمدد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. ثم إن عاهدت الله في سرها أن إذا أصبحت تتصدق بجميع ما تملك وتصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فرحة بإسلامها وشكرا للرؤية التي رأتها في منامها. فلما أصبحت رأت زوجها قد هيأ الوليمة وهو في همة عظيمة، فتعجبت من أمره وقالت ما لي أراك في همة صالحة؟ فقال من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة. فقالت ويحك من كشف لك عن هذا السر المصون ومن أطلعك عليه؟ فقال لها الذي أسلمت بعد يديك على يديه، فهو المشفع غدا في من يصلي ويسلم عليه كما عرف بالله ودعا إليه. الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه فتح باب الخير والكرامة وأغلق باب الشر والشقاوة، واستقصاء ذلك لا يسعه كتاب ولا يحصره لسان. وأعظم ذلك ما يتلى عليه في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي.

اللهم صل وسلم وبارك عليه حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الأفكار في وصف معناه حبيب تجلى للقلوب مخاطبا فهاموا به سكرا وفي حسنه تاه مليح سبى كل القلوب بحسنه فرحت وراح القلب من بعض أسراه رضيت به مولا على كل حالة فقل لبعيد الدار دعني وإياه يواصلني طورا وطورا يصدني وها أنا راض بالذي هو يرضاه فلولاه ما اشتاق الحداة لحاجر ولا استنشق العشاق يوما خزماه ولولاه ما طاب الهوى لمتيم ولا استعذب الطرف المدامع لولاه تم المولد العظيم في النبي الكريم والله أعلم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لأنهم العايدين الفائزين المضبوطين المسؤولين المرضين فعل بلاء والغلاء والقحط والجور والشدة والحروب والكروب واحفظ الوادي والنار حفظ أهل من خاصة من القداسة واحفظ الحرمين الشريفين من أوصانا وصوصانا بالدعان اللهم اجعلنا من أنصار المظلومين في الدارين دار الدنيا ورب لنا ولكم أهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا

الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون، أن الله يعطي كل سائل منا سؤل على ما يرضي الله ورسوله ويصلح الأمور.

الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الذكر فاعلم أنه

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

0: طف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

وحيا ونصرا واللواء وكوثرا، وأعطاه صحبا مخلصين محبة حواليه في يوم الكريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعين الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر والتي ستصادف الأيام الآتية الأربعاء والخميس والجمعة القادمة بإذن الله تعالى. عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13، 14، و15. رواه النسائي وابن حبان. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
3: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم إخوتي المستمعين الكرام، ونحييكم بأطيب التحايا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتكم عامرة بذكره، وعمر قلوبكم بمحبة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا من إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم، نرحب بكم ونلتقي بكم من جديد في حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات في موسمه 11، لنجوب معكم بين محطات الإيمان والمعرفة، ونقطف من رياض الكلمات أزهار، ومن بستان الحكم ثمار، ونجعل من وقتنا محطة نستريح فيها بذكر الله، ونستنير فيها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم، يوم الاثنين 11 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 24 من شهر أغسطس من عام 2026 للميلاد، نحييكم تحية عطرة بعطر المحبة، ونرسل لكم من هذا البرنامج أجمل السلام وأعذب التحايا. مرحبا بكم أيها المتابعون والمستمعون في كل مكان، ومن كل مكان مرحبا بكم وأنتم تشاركون في هذه المحطة وهذه الفقرات الطيبة. أحبتي، سقطت القيم وسقطت الأخلاق عند عامة الخلق قبل البعثة، فجاء خير الأنام بالنور والإيمان واليقين والعدل والبر والإنصاف، وجاء خير الأنام بالإنقاذ والعلاج وإخراج الناس من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأشرق نور الله وشعشع في أرض الله، وشيئا فشيئا حتى عم نواحي في المشارق والمغارب، ولم يزل يمتد من ذلك اليوم إلى أيامنا هذه، ولن تمر الأيام حتى لا يبقى بيت على ظهر الأرض إلا دخله دين هذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتتعلم عزيز المستمع الكريم من هذا المولد المبارك أن لا يأس ولا قنوط، وأن تكون ذا قوة أمام الشدائد وأمام الانهيار في أوضاع الناس أو أحوالهم كائنة ما كانت، وأنك بالإيمان وباليقين وبالصدق مع أقدار القادرين تحول لك الأحوال. فأما في ذاتك ونفسك وفي أسرتك وما حولك فالأمر قريب وسهل ويسير، وأما عند طغيان الفتن فيما يكون في شأن العامة فقد أمرت ببيان نبوي واضح: دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. ومعنى خاصة نفسك كل ما تمكنت أن تقيمه على الوجه المرضي في نفسك أو أهلك أو ولدك أو أصحابك أو سفرك أو تجارتك أو زراعتك أو معاملتك وما إلى ذلك، ومنه العناية بما تحتاج إليه استعانة على القيام بأمر الله من زرع أو تربية مواش وما إلى ذلك. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند انتشار الفتن بين الناس: فمن كان له أرض فليلحق بأرضه وليزرعها، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه. فأيها الأحبة، ليست المحطة اليوم لنسمع كلاما فقط، بل لنحمل منه رسالة: لا تيأس من إصلاح نفسك، ولا تقنط من إصلاح أهلك، ولا تستصعب طريق الخير، فنور الله إذا أشرق في القلب أضاء ما حوله، والإيمان إذا صدق مع الله غير الأحوال، والمؤمن يبدأ بإصلاح خاصته ويسعى في الخير بقدر استطاعته. مستمعين الأعزاء الكرام، كونوا معنا وابقوا لننطلق مع فقرات هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بالجميع.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفات من كتاب، رشفاتنا في هذه الحلقة من كتاب سيدنا محمد رسول الله. نلتقي في هذه الفقرة من فقرات هذا البرنامج لننتقل فيها بين صفحات الكتب النافعة، نلتقط منها رشفة من علم وقبس من هداية ودرة من حكمة علها تكون لنا زادا في الطريق. وكتابنا في هذه الحلقة كتاب عطر الذكر، طيب المضمون، يحمل اسما تتعلق به القلوب وتشتاق إليه النفوس، سيدنا محمد رسول الله. أولا، من مؤلف هذا الكتاب؟ هو العلامة المفسر المحدث الرباني الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى، وهو من أهل العلم والمعرفة، وقد ولد سنة 1342 للهجرة، وتوفي سنة 1422 للهجرة. وقد جاء على غلاف الكتاب وصفه بأنه العلامة المفسر المحدث الرباني، وقدم لهذا الكتاب ولده الدكتور محمد نجيب سراج الدين رحمه الله تعالى. أما موضوع الكتاب، فالكتاب يدور حول التعرف إلى شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه وجوانب من سيرته وهديه. ويبين المؤلف في مقدمة الكتاب أنه جمع فيه فصولا موجزة تتناول بعض الشمائل المحمدية وبعض الجوانب الأخلاقية العلية وسيرته السنية، ليكون ذلك مذكرة للعاقل وتنبيها للغافل وتعليما للجاهل. منهجية هذا الكتاب، من خلال مقدمة الكتاب وصفحاته يتبين أن المؤلف لم يرد أن يقدم سيرة تاريخية مفصلة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل سلك منهجا يقوم على الاختصار والانتقاء، فيذكر من شمائله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصفاته وأخلاقه ومواقفه وأقواله ما يقرب القارئ من شخصيته العظيمة ويدفعه إلى الاقتداء به، ويعتمد في ذلك على النصوص والأحاديث والروايات، ثم يشرح معانيها ويستخرج منها الدروس والعبر. ومن أجمل ما يلفت النظر أن المؤلف لا يقصد مجرد معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بل يربط المعرفة بالمحبة والمتابعة والاقتداء. ومن رشفات هذا الكتاب الرشفة الأولى، لماذا نتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول المؤلف في مقدمة الكتاب إن على جميع العقلاء المكلفين أن يتعرفوا إلى هذا الرسول الكريم وشمائله الحميدة وخصائصه المجيدة. وهنا رسالة عظيمة لنا، فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست معلومة تاريخية نقرأها ثم ننساها، بل هي معرفة تثمر المحبة، والمحبة تثمر الاتباع، والاتباع يثمر السعادة. الرشفة الثانية، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة من أبرز المعاني التي يذكرها الكتاب، أن الله تعالى أمر العباد باتباع نبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أعظم الطرق إلى محبة الله تعالى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل أجمل ما نحمله من هذه الرشفة أن نسأل أنفسنا، هل نحن نعرف سيرته لنقتدي به أم لنعرفها فقط؟ وأما الرشفة الثالثة حول المحبة تتبع الجمال والكمال، يبين المؤلف أن أسباب المحبة ترجع إلى الجمال والكمال والنوال، ثم يذكر أن من جمعت فيه محاسن الأخلاق وكمالات الصفات كان أحق بالمحبة. وإذا كان الإنسان يحب من اتصف بالكرم أو الشجاعة أو الحلم أو العلم أو التواضع، فكيف بمن جمع الله تعالى في محاسن الأخلاق ومكارم الشيم؟ الرشفة الرابعة، من هديه صلى الله عليه وسلم في النظافة. ومن صفحات الكتاب نقرأ جانبا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النظافة، حيث يذكر المؤلف مواقف من توجيهات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنه حث على نظافة البيوت والأفنية. فالنظافة في الهدي النبوي ليست أمرا شكليا، بل هي صورة من صور حسن الحياة ومن جمال المسلم في بيته ومجتمعه. أما الرشفة الخامسة، صنائع المعروف. ومن أجمل ما نقرأه في الكتاب ما جاء في الحديث الذي يذكر أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهي رشفة صغيرة في ألفاظها كبيرة في معناها. فكم من معروف صغير عند صاحبه كان عند الله عظيم، وكم من قلب أسعدنا بكلمة أو مساعدة أو تفريج كربة. فكان ذلك من أبقى ما نملكه اليوم نلقى الله فيه سبحانه وتعالى. الرشفة السادسة التحذير من الظلم. وفي ثنايا صفحات هذا الكتاب يرد المؤلف عليه رحمة الله حديث من خطب النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من الظلم والشح والفحش، ومن أبلغ ما فيه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذه وحدها تكفي لتجعل الإنسان يراجع نفسه في معاملته للناس في بيته وفي عمله وفي تجارته وفي كلامه وفي كل ما ولي عليه. خامسا، لمن ننصح بقراءة هذا الكتاب؟ ننصح بقراءة هذا الكتاب كل من يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكل من يريد أن يزداد معرفة بشمائله وأخلاقه وهديه، وهو كتاب مناسب للقراءة الفردية ومفيد في المجالس والحلق والدروس، لأن مؤلفه اعتمد فصولا موجزة يسهل أن يقرأ الإنسان منها صفحات قليلة في كل مرة، ثم يقف مع ما فيها من معان ودروس. وختاما، إن من أجمل ما يمكن أن نختم بهذه الرشفات أن نقول: ليس المقصود من قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نملك معلومات أكثر عن حياته فقط، بل المقصود أن يكبر في قلوبنا حبه، وأن يظهر أثر ذلك الحب في أخلاقنا وعباداتنا ومعاملاتنا. فطوبى لمن قرأ شمائله فأحبه، وقرأ هديه فاتبعه، وعرف أخلاقه فتخلق بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بذلك.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارتها لنا أم محمد محبة النصيحة من مدينة تريم تحت عنوان الحث على ستر الصغيرات وتربيتهن على الحياة. لقد شاع عند بعض الناس وهان عليهم أن يلبسوا بناتهن لباسا قصيرا أو ضيقا يبين مقاطع الجسم أو خفيفا يصف لون الجسم، وبعض الناس يتعللون بعلل غير صحيحة، يقولون إن عليهن سروال إضافي، ولكن هذه العلة ليست بصحيحة، لأن هذه السراويل ضيقة تبين حجم الأفخاذ والعجيزة بيانا كاملا، تظهر مفاصلها مفصلا مفصل، وتبين إن كانت البنت نحيفة أو سمينة، وكل هذا مما يوجب تعلق النفوس الخبيثة والشريرة بها، ويدخلها في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كاسيات عاريات. ويقول بعض الناس إن هذه البنت صغيرة ولا حكم لعورتها، وهذه العلة ليست بموجبة للإباحة، وذلك لأن البنت إذا لبستها وهي صغيرة ألفتها وهي كبيرة، وإذا لبستها وهي صغيرة زال عنها الحياء وهان عليها انكشاف أفخاذها وساقها، لأن هذه المواضع من البدن إذا كانت مستورة من أول الأمر فإن المرأة تستعظم كشفها عند كبرها، وإن كانت مكشوفة من أول الأمر لم يكن عظيما في نفسها كشفها فيما بعد. وهذا أمر معلوم بالعادة والحس أن الإنسان إذا اعتاد شيئا هان عليه، كما أننا نرى الآن أن هذه الألبسة تلبسها بنات كبيرات ينبغي عليهن الاحتجاب، لأن البنت إذا بلغت مبلغا يتعلق بها النظر وتطلبها النفس فإنها تحتجب. قال الزهري رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين: لا يصلح النظر إلى شيء مما يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة. ولكن كيف نستطيع مقاومة هذه الألبسة؟ إننا نستطيع ذلك بأن يتأمل الإنسان بنظر العقل والإنصاف إلى منافع هذه الألبسة ولا منفعة فيها، وإلى مضارها وما أكثر مضارها، فإذا اقتنع من مضارها منع منها أهله وأقاربه الذين يستطيع منعهم، ويحذر إخوانه منها ويشينها في نفوس البنات الصغار ويستحييها عندهن ويستعيبها لتتركز في نفوسهن كراهة هذه الألبسة وبغضها حتى يرين أن من لبسها فهو معيب.

0: في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن بعض الكنوز الصحية الخفية، ألا وهو فوائد تناول الزبادي يوميا. يعد الزبادي من الأطعمة البسيطة التي لا تخلو منها موائد كثيرة، لكنه يحمل في طياته فوائد صحية قد لا ينتبه إليها البعض. فتناول الزبادي يوميا لا يقتصر على كونه خيار خفيف ومغذي، بل قد يلعب دور مهم في دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة، وكذا الحفاظ على صحة العظام، بل وحتى تحسين التمثيل الغذائي. وذكر تقرير نشره موقع Very Well Health العلمي 4 فوائد صحية رئيسية لتناول الزبادي يوميا. أولا، تحسين الهضم. يعرف الزبادي بفوائد الصحية للجهاز الهضمي لاحتوائه على البكتيريا النافعة، وتحتوي أنواع عديدة من الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تحسن صحة الأمعاء. وقد يشعر المصابون بمتلازمة القولون العصبي بتحسن في الأعراض عند تناولهم الزبادي بانتظام، كما قد يخفف هذه البكتيريا الموجودة في الزبادي من أعراض الإسهال المزمن أو الإمساك. ثانيا، دعم صحة العظام. الزبادي غني بالكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام والأسنان، ويعد تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مهما لتقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. ثالثا، خفض ضغط الدم. قد يساهم تناول الزبادي بانتظام في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم، وتحتوي معظم أنواع الزبادي على فيتامينات ب، مثل فيتامين ب12 وفيتامين ب2، التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب وتقلل من خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي الخلقية. كما يحتوي الزبادي أيضا على الفسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن تساعد على تنظيم ضغط الدم وتعزيز التمثيل الغذائي. رابعا وأخيرا، تقليل الالتهاب. يمكن أن تساهم بكتيريا الموجودة في الزبادي في تقوية جهاز المناعة عن طريق تقليل الالتهاب، ويرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من المشاكل الصحية والعدوى.
1: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
0: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا عن المقاطع القصيرة، سارق التركيز الذي دخل كل بيت. جاءت أحبة المستمعين الكرام المقاطع القصيرة ضمن أكثر ما يشغل أبناءنا اليوم، وهذا ليس مستغربا، فهذه المنصات صممت لتجذب الانتباه وتبقي المستخدم أطول وقت ممكن. قد تظن أن طفلك يشاهد مقاطع لا تتجاوز ثواني معدودة، لكن الحقيقة أن هذه الثواني المتكررة تعيد تشكيل طريقة تفكيره وحتى اهتماماته. لقد أصبح كثير من الأطفال يملون من قراءة قصة أو إكمال واجب أو حفظ صفحة من القرآن، بينما يستطيعون مشاهدة مئات المقاطع المتتابعة دون أن يشعروا بالوقت والملل، لأن عقولهم اعتادت الإثارة السريعة والانتقال المستمر. لما تعد المقاطع القصيرة خطيرة؟ أولا، تضعف التركيز والانتباه. يعتمد هذا النوع من المحتوى على تغيير المشاهد بسرعة كبيرة، فيعتاد الدماغ على استقبال معلومات خاطفة، ويجد الطفل صعوبة في التركيز في الدراسة أو القراءة أو حفظ القرآن أو أي عمل يحتاج إلى صبر واستمرار. ثانيا، تنشئ إدمانا خفيا. كل مقطع يمنح الدماغ جرعة سريعة من المتعة، فيبدأ الطفل بالبحث عنها مرة أخرى حتى تصبح الأنشطة الطبيعية أقل إمتاعا بالنسبة إليه. ثالثا، تضعف الصبر والمثابرة. الطفل الذي اعتاد الحصول على المتعة في ثوان يصعب عليه انتظار النتائج أو بذل جهد في تعليم مهارة أو إنجاز مهمة. رابعا، تؤثر في السلوك والقيم. قد يتعرض الطفل لمشاهد أو ألفاظ أو سلوكيات لا تناسب عمره، فيقلدها دون أن يدرك آثارها، خاصة إذا غابت المتابعة الأسرية. خامسا، تسرق الوقت والعمر. دقائق قليلة تتحول إلى ساعات طويلة، تضيع معها فرص التعلم واللعب والقراءة والجلوس مع الأسرة وبناء الشخصية. السؤال المهم، كيف نحمي أبنائنا؟ لا تعتمد على المنع المفاجئ، بل خفف الاستخدام تدريجيا مع توفير بدائل ممتعة. اجعل الهاتف أوقات محددة، وأبعده تماما أثناء الطعام والمذاكرة وقبل النوم. لا تمنح الطفل هاتفا خاصا في سن مبكر، وليكن استخدامه تحت إشراف الوالدين. شاهد مع طفلك بعض ما يتابعه وناقشه فيما يراه، وعلمه أن ليس كل ما ينتشر صحيحا أو يستحق التقليد. شجعه على الأنشطة التي تنمي التركيز مثل القراءة، الرسم، الألعاب التركيبية، الرياضة، الأعمال اليدوية. اجعل للقرآن نصيب ثابت في يومه حفظا، تلاوة ومراجعة، فهو من أعظم ما يغرس الصبر ويقوي الانتباه ويزكي القلب. وكن قدوة عملية، فالأطفال يتعلمون مما يرونه أكثر مما يسمعونه. رسالة إلى كل أب وأم: ليست المشكلة في التقنية نفسها، وإنما في استخدامها بلا ضوابط. فإذا لم نعلم أبنائنا كيف يستخدمون التقنية بحكمة ويستخدمون الجوالات بحكمة، ستشكلهم الخوارزميات وفق ما يخدم مصالحها، لا وفق ما ينفع دينهم وأخلاقهم ومستقبلهم. إن حماية عقول الأبناء اليوم مسؤولية عظيمة، فالعقل الذي يربي على التركيز والصبر وحسن الاختيار سيكون بإذن الله أقدر على النجاح في دينه ودنياه. فاحرصوا على أن تكون الشاشات وسيلة بين أيدي أبنائكم، لا أن يصبح أبنائكم أسرى لها. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: أعظم أساس لكل أمة في نهضتها التربية الفاضلة. إن كانت صلبة وقوية ومحصنة، مضت الأمة في خطاها بثبات ويقين إلى الأهداف المرسومة. وإن كانت ضعيفة وهشة، فلن يكون لأية أمة من شأن ترجوه ولا من غاية تحرزها، وسيكتب لها الضياع والشتات والهوان. التربية هي حصانة النفوس والعقول قبل صلابة الخرسانات وسماكة الجدران وعلو الأدوار وضخامة البنيان. وهناك قصة تروى لها معناها العميق في التربية. يقال أنه عندما أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا في أمان، بنوا سور الصين العظيم، ونظرا لعلو السور وضخامته وقوته اعتقدوا بأنه لا يمكن لأحد أن يتسلقه أو يهدمه. ولكن خلال 100 سنة الأولى بعد بناء السور تعرضت الصين للغزو 3 مرات. فكيف حدث هذا الغزو مع وجود السور العظيم الشاهق البنيان الصلب الأركان دون أن يخترقه الغزاة أو يتسلقوه؟ الأمر كان بسيط وبسيط جدا. لم يبذل الغزاة جهدا لا إلى تسلق سور الصين العظيم ولا إلى فتح ثغرة فيه، فقد كانوا يدفعون للحارس الرشوة في كل مرة ثم يدخلون عبر بوابة السور. العبرة في هذا أن الصينيون قد انشغلوا ببناء السور ونسوا بناء الإنسان الذي تولى حراسة السور. ويمكن أن نطبق الدرس على أي نهضة لأمة. إذا اهتمت بتربية الإنسان تربية فاضلة حميدة بالقيم الحسنة وبالأخلاق الرفيعة وبالآداب الأصيلة، فإنها تكون قد وضعت أساسا صلبا لنهضتها. أما إذا اهتمت ببناء ناطحات السحاب والصروح العالية وأهملت بناء الإنسان، فإنها ستكون بلا شك أمة ضعيفة لا يحميها بنيانها من الاندثار والتراجع. ولهذا يقال إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فعليك ب3 وسائل: اهدم الأسرة، اهدم التعليم، اسقط القدوات والمرجعيات. لكي تهدم الأسرة عليك بتغييب دور الأم، اجعلها تخجل من وضعها كربة بيت. ولكي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له أهمية في المجتمع وقلل من مكانته حتى يحتقر طلابه. ولكي تسقط القدوات عليك بالعلماء، اطعن فيهم، شكك فيهم، قلل من شأنهم حتى لا يسمع لهم ولا يقتدي بهم أحد. فإذا اختفت الأم الواعية واختفى المعلم المخلص وسقطت القدوة والمرجعية، فمن يربي النشئ على القيم؟ في مجتمعاتنا نسمع في كثير من المناسبات والاحتفالات بالمرأة أنها وصلت إلى منصب الوزيرة والوكيلة وعضوة المجالس النيابية والبرلمانات وحققت ما حققته في ميادين العلم والعمل. ولكن الأصح والأكثر فخرا أن نسمعها تتفاخر بأنها ربت أبنائها تربية حسنة، وكأنما الحديث عن هذا الواجب مخجل بالنسبة لها. وهذا للأسف لا يدل على الوعي بالأولويات، وإنما هو الاعتناء بالمظاهر والاجتهاد في المنجزات الشخصية. لهذا علينا أن نقول أن المرأة قبل أن تفتخر بأنها وصلت إلى مناصب الوزارات والبرلمانات وتحقيق الإنجازات العلمية، عليها أن تفتخر بنجاحها في تربية أبنائها. الرجل هو أيضا منشغل، ولا أقول مشغول عن تربية أبنائه، فالأعذار واهية وغير صحيحة. وللأسف أصبحت مصاحبة الأصدقاء والجلوس معهم أولوية قبل تربية الأبناء، وأصبح الانغماس في العمل شاغلا هو الآخر عن الأبناء. طبعا لا يمكن أن تكون هناك تربية دون أن يكون المربي قدوة حسنة، وإلا لا فائدة في التربية. كما يقول الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء بذي السقامة وذي الظنا، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك تعذر إن وعطت ويقتدى بالقول منك، ويقبل التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. دائما أقول للآباء والأمهات كلمة واحدة: دعوكم من كثرة النصائح والمواعظ والمحاضرات التي تلقونها لأبنائكم، وبدلا من ذلك يكفيكم أن تكونوا قدوات حسنة. هذا كل شيء. المرأة لا يمكنها أن تربي دون أن تكون هي أيضا معدة ومهيئة لهذا الواجب. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وإعداد المرأة لتقوم بدور الأم المربية يحتاج إلى أن تربى تربية فاضلة وتهيئ بالتعليم المخصص لهذا الدور. ومن المؤسف أن بعض من يخدمون على الزواج في مجتمعاتنا يفتقدون إلى الأسس التي يربون عليها أبنائهم، وقبل هذا يفتقدون إلى أسس العلاقة بين الزوجين، وهذا لا يمكن علاجه إلا ببرامج وطنية جادة تبدأ من البيوت والمدارس والمؤسسات الاجتماعية الرسمية والأهلية. يجب أن نقول وبكل حزم وجدية: نحن بحاجة اليوم إلى الاهتمام بالتربية أكثر من أي وقت مضى، خاصة في زمن المؤثرات الأخلاقية التي تنال من أخلاقيات أبنائنا وتعيد تشكيلهم بحسب ما تراه مناسبا لاستهلاك السوق وثقافة العولمة. اليابان وهي من أعظم دول العالم في نهضتها الاقتصادية لم تهمل جانب التربية، فأصدرت الحكومة وثيقة توجيهات تجعل تعلم العادات الحميدة التي كانت سائدة في حقبة إيدو قبل نحو 300 سنة مادة أساسية في المدارس ابتداء من العام الدراسي 2018. والسبب كما تقول الحكومة اليابانية هو أنها وجدت علاقة بين تراجع مستوى الأخلاق لدى طلاب المدارس الابتدائية وبين تزايد معدلات الجريمة بين الأحداث. ذات مرة سئل وزير التعليم الياباني عن سر التقدم والتفوق الذي أحرزته اليابان، قال: السر يرجع إلى تربيتنا الأخلاقية. تقول مديرة إحدى المدارس الابتدائية في اليابان: لاحظنا في السنوات الأخيرة تزايد المشاكل العائلية وابتعاد الأطفال عن ذويهم وانعدام التواصل الأسري، ونعتقد أن الحل هو في استعادة الأخلاق التي تحافظ على الاحترام بين أفراد المجتمع. ملاك القول هو أننا إذا أردنا أن نتطور ونتقدم ونحيا أمما قوية محصنة، فلن تنفعنا الأبنية الشامخة ولا الصروح الباذخة ولا القصور المنيفة، ولكن تنفعنا التربية الأصيلة الفاضلة التي تبني أبناءنا بناء قويما وتحصنهم ضد الانحرافات وتبقيهم دروعا لهوياتهم مفتخرين بوطنيتهم وقوميتهم ولغتهم ودينهم وتاريخهم. التربية هي أساس كل نهضة صادقة تتقصد بناء الإنسان وتعلي من قدره وتدعم من قدراته ونجاحاته.
1: نحن آل الغرام،
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: تقبل الله طاعتك يا سيدي الربيع.
2: صليت شكرا لله يا فروخ.
3: الحمد لله الذي أتم لنا رحلتنا وبارك لك في تجارتك.
2: لولاك يا فروخ لما ربحت كل هذا المال. لقد أصبحت ماهرا بشؤون التجارة.
3: تعلمتها منك يا سيدي عبر سنين طويلة،
2: وأبليت فيها بلاء حسنا يا فروخ، ولهذا أعتقتك لوجه الله.
3: تقصد أنني حر من الآن؟
2: وخذ هذه أيضا مكافأة لك، 30,000 دينار.
3: 30,000 دينار؟ إنه مبلغ كبير جدا.
2: تبدأ به حياتك عندما تعود للعراق.
3: لن أعود للعراق غنيا، وقد عرفوني هناك فقيرا.
2: إلى أين ستذهب إذن؟
3: أشتاق منذ زمن للعيش بالمدينة المنورة.
2: ولكن ليس لك أهل فيها.
3: والله يا سيدي لن أشعر بغربة أبدا في مدينة رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
4: مات الربيع بعد أسبوع، وتزوج فروخ في المدينة المنورة بامرأة ليست جميلة ولكنها صالحة، كانت بالنسبة له كل أهله في المدينة.
5: العشاء جاهز يا حبيبي.
3: يبدو أنه سيكون آخر عشاء لنا معا قبل السفر.
5: سفر؟ أي سفر؟
3: رحلة تجارة طويلة.
5: وهل ستتركني وحيدة وأنا حامل وليس لي أهل في المدينة؟
3: سأتركك في رعاية الله يا زوجتي الحبيبة، ولن أغيب عنك أكثر من 3 أشهر.
5: والله يا حبيبي لا أستطيع أن أمنعك عن عملك وتجارتك.
3: 30,000 دينار التي أخذتها من سيد الربيع قبل وفاته سأتركها أمانة عندك حتى أعود إليك.
5: وأنا أيضا سأقول لك جملة واحدة، أتركها أمانة عندك حتى تعود إلي.
3: جملة واحدة؟
5: نعم. تذكر يا زوجي العزيز أن الخير ربما يكون كامنا في الشيء الذي ترى فيه شرا.
3: الخير ربما يكون كامنا في الشيء الذي أرى فيه شرا.
4: بعد 6 أشهر أنجبت زوجة فروخ ابنها الوحيد الذي سمته ربيعة على اسم سيد زوجها الربيع. وصل ربيعة إلى سن 8 ولم يعد أبوه فروخ حتى الآن.
5: ربيعة، طعامك يا ولدي.
6: إنه طعام كثير يا أمي.
5: لأن طريقك طويل، ستذهب لتتلقى العلم عند سيدك أنس بن مالك خارج المدينة.
6: ولماذا أنس بن مالك؟
5: لأنه خير من يفقهك في الدين، كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسينقل إليك علمه الغزير.
6: ومن أين ستنفقين على تعليمي؟
5: من مال أبيك الذي تركه لدينا، ليس عندي غيره، وعندما يعود أبوك لن يغضب لأنني أنفقته على تعليمك.
6: أبي يعود؟ كيف؟ الناس يقولون إنه مات.
5: والله يا بني أشعر أنه ما زال حيا وسيعود إلينا يوما ما.
4: نبغ ربيعة في كل علوم الشريعة حتى صار كبير فقهاء المدينة وهو في 30 من عمره. كان الإمام مالك من تلاميذه، وكان العلماء كلما اختلفوا في أمر ذهبوا إليه ليعرفوا رأيه أو ليحكم بينهم.
2: إلى هنا ننهي درسنا الليلة، وسنلتقي إن شاء الله بعد عودتي من السفر.
7: شيخنا الجليل ربيعة الرأي،
2: تعال يا مالك.
7: إلى أين ستسافر يا معلمي الأول؟
2: إلى العراق، سألتقي هناك ببعض العلماء لأسألهم عن صحة حديث أظنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: تقطع هذه المسافة الطويلة لتسأل عن صحة حديث واحد؟
2: هكذا علمنا شيوخنا يا مالك، العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك.
7: العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك.
2: احفظها عني واعمل بها، وعلمها لتلاميذك في المستقبل.
7: سأفعل إن شاء الله.
2: أراك يا مالك أنجب تلاميذي، ومن يدري ربما أسست مذهبا فقهيا خاصا بك في المستقبل، وصرت كبير فقهاء المدينة المنورة.
7: أنا يا سيدي، والله لو حدث ذلك فسيكون مذهبي كله حصيلة ما تعلمته منك.
4: بعد 30 عاما عاد فروخ يبحث عن زوجته وابنه الذي لم يره حتى الآن. لم يستطع أن يذهب إلى منزله محرجا من مقابلة زوجته التي تخلى عنها وتزوج غيرها في سفره. أراد أولا أن يدخل مسجد رسول الله ويزور قبره ويبكي أمامه بدموع الندم. انتهى فروخ من صلاته ولفت نظره عالم شاب قد تجمع حوله تلاميذ كثيرون في أكبر مجلس علم في المسجد، فاقترب منهم.
2: نتحدث اليوم عن باب جديد من أبواب الفقه، وربما كان بابا نادرا، فقه الأب الغائب.
3: قل لي يا بني، من هذا الشيخ؟
7: كيف لا تعرفه؟ هل أنت غريب عن المدينة؟
3: نعم،
7: إنه إمام الفقهاء وكبير العلماء ربيعة الرأي.
3: ربيعة الرأي؟
7: نعم، إذا اختلف العلماء فلا يلجؤون إلا إليه، ويأخذون برأيه في كل الأحوال، ولهذا سموه ربيعة الرأي.
3: تقصد أن هذه كنيته؟ فما اسمه الحقيقي؟
7: سمعته يقول ذات مرة إنه ربيعة ابن فروخ.
3: فروخ؟ وهل رأيت أباه من قبل؟
7: لا والله، هو نفسه لم يره، لقد ولد وأبوه مسافر، وقيل لاحقا إنه مات.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: هنا أدرك فروخ أن العالم الكبير الذي يجلس أمامه الآن هو ابنه الذي لم يره منذ مولده.

0: السلام عليكم يا إمام الفقهاء وكبير العلماء.
1: عليكم السلام ورحمة الله. من؟
0: أنا زائر لأمك.
1: أمي؟
0: نعم، قل لها قد يكون الخير كامنا في الشيء الذي ترى فيه شرا.
2: فروخ؟
1: تقولين فروخ؟
2: نعم يا بني، أبوك.
1: أبي؟
2: ألم أقل لك أشعر أنه سيعود إلينا في يوم ما؟
0: أتوسل إليك، لا تسأليني أين كنت ولماذا لم أرجع إليكم غير الآن.
2: أراك جئت تسأل عن مالك الذي أودعته عندي. ها هو مالك يا أبا ربيعة، ابنك الذي استثمرت فيه كل المال وكل العمر.
0: جزاك الله عني وعن المسلمين خيرا.
2: ألست متحسرا على مالك الذي عدت من أجله ولم تجده؟
0: لم أعود الآن من أجل المال، عدت ليلتئم شملنا مرة أخرى.
2: شملنا؟
0: نعم، أسرتنا يا أم ربيعة.
2: تبحث عن أسرة تركتها 30 عاما؟
0: أعرف أنه لم يبقى من العمر أكثر مما فات، ولكن دعينا فيما تبقى نعوض ما فاتنا.
1: ثلاثون عاما وأبي على قيد الحياة ولم يفكر في العودة إلينا ورؤية زوجته وابنه الوحيد.
2: ظننتك ستسعد بعودته إلينا.
1: لا أعرف بماذا أشعر الآن، ربما سعدت بأنه ما زال حيا، ولكني حزين لأنه أهملنا ونسينا وقصر في حقنا عليه.
2: يا بني، إنه أبوك.
1: أبي الذي لم يراني طيلة عمري وحرمني منه منذ مولدي.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أحدثكم اليوم عن قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ولكي نفهم معنى هذه الآية أحكي لكم حكاية بسيطة، حكاية تاجر ماهر ترك زوجته وهي حامل في ابنه الوحيد وذهب لينمي تجارته. دخل مدخل صدق بنية العمل والكسب الحلال، ولكن يبدو أنه لم يخرج مخرج صدق، فانتهت رحلته التجارية ولم يعد إلى زوجته وابنه. تخلى عنهما 30 عاما، ثم عاد يطلب منهما أن يسامحاه ويبدأ معه من جديد. وها هو الابن يسامحه على ما فات من أجل أن تكتمل الأسرة التي ظل يحلم بها 30 عاما هي كل عمره. أبي.
3: يا الله، إنه والد شيخنا ربيعة.
0: والله يا بني، ما أراني أستحق منك كل هذا الخير.
1: لا خير في إن لم أعفو عن أبي، وأدعو أمي أيضا إلى العفو عنه.
2: أستغفر الله العظيم، عفوت عنك يا أبا ربيعة، عفوت من أجل ابننا الذي ظل في انتظارك طيلة حياته، ومن أجل الخير الذي رأيته أنت كامنا في شيء اعتقدته شرا.
4: وهكذا التأم شمل الأسرة التي تفرقت 30 عاما ثم اجتمعت على الخير والحب والعفو.
5: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

أيها الأحبة الكرام، هذا المقطع من أجمل المقاطع التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل امرأة أعرابية خزاعية. روى البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فمروا بخيمة أم معبد عاتك بنت خالد الخزاعية. وكانت أم معبد جلدة قوية تحتبي وتجلس بفناء خيمتها فتطعم وتسقي من يمر بها. فسألوها، يعني سألها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك، وقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى، أي ما أحوجناكم، بل كنا نضيفكم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى بجانب الخيمة شاة، فقال يا أم معبد ما هذه الشاة؟ قالت يا رسول الله هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني ضعيفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيها لبن؟ فقالت هي أجهد، أي أضعف من ذلك. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت إن كان بها حلب فاحلبها. وفي رواية قالت نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسحها، يعني مسح ضرعها، وذكر اسم الله عليها، وفي رواية مسح ظهرها وذكر اسم الله، ودعا بإناء لها يرهس الرهط، يعني يشبع الرهط الكثير حتى ينتهوا. وتفاجت واجترت، وفي رواية ودرت، فحلب فيها ثجا، يعني بدأ يسيل منها اللبن سيلانا حتى ملأ القدح. فسقى أم معبد وسقى أصحابه فشربوا حتى شبعوا، حتى إذا رووا شرب النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم، وقال ساقي القوم آخرهم شربا. ثم حلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وتركه لها. وفي رواية قال لها صلى الله عليه وسلم ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك. ثم ارتحلوا، يعني ارتحل النبي وأصحابه، فما لبث أي إلا قليلا حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا مخهن قليل. فلما رأى اللبن عجب وقال من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ ولا حلوب في البيت والشاء عازب. فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك فحلبها لنا، وكان من حديثه كيت وكيت. فقال أبو معبد صفيه لي يا أم معبد. فقالت رضي الله عنها رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق مليح الوجه، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، قسيم وسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور أكحل أزج أقرا، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، كلامه فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحسنه من قريب، ربعة لا تشنأه عين من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن

أصحابه. وفي رواية: لو رأيته لتبعته ولا أجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم هاجرت مع زوجها رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما. طبعا أيها الإخوة الكرام، هذا الوصف العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبليغ من هذه المرأة الأعرابية وصف يحتاج إلى شرح، لعلنا نعرج عليه في لقاءات قادمة. إلا أنني أختم لكم بأن نشاة أم معبد الخزاعية يقال أنها بقيت إلى عام الرمادة في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعام الرمادة في سنة 18 للهجرة، أي بقيت الشاة إلى ذلك العام الذي كان فيه القحط في زمن سيدنا عمر، وكانوا لا يشربون لا قليل ولا يحلبون كثير، لأن العام قحط على الجميع. لكنهم قالوا: كنا نحلب شاة أمي معبد صبوحا غبوقا فيشرب كل من أتى، حتى أنه ما شرب منها أحد فيه علة ومرض إلا شفي. ذكر ذلك ابن الجوزي في المنتظم في أخبار الأمم، وابن سعد وفي حلية أبي نعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بلمسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفي قلوبنا وصدورنا. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا خبير اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرجه ومداد كلمات.
0: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبع هداه. أيها الحاضرون والمحترمون رحمكم الله، yang sama-sama kita hormati para masyayikh-masyayikh kita, para guru-guru kita, para pelajar-pelajar dan yang hadir di tempat ini.
2: Ahabbatul kiram, masyayikh wal ulama wal habaib alladhina hadaru ma'ana fi hadzal majlis.
1: Nama saya adalah Taufikur Rahman, salah satu daripada peserta daurah dari Indonesia pada tahun ini, yang kami berjumlah 11 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.
2: Ismi Taufikur Rahman wal fakir ahad min al walfidina min ziyarah fi hadhihi sanah kulluna 16 11 min rijal wa 6 min an-nisa.
1: Pekerjaan saya sehari-hari ialah ikut membantu mengajar di pondok pesantren, yang mana pada saat ini pondok itu diasuh oleh alumni daripada Darul Mustafa.
2: Syughli yawmiyan متعلم عالم في احد المعاهد في اندونيسيا خدمه لهم والذي يؤسس هذا المعهد خارجين من دار المصطفى.
1: الحمد لله، di antaranya saat ini ada 4 orang santri yang pernah memondok di pondok kami, belajar di Tarim ini.
2: طلاب الذين يدرسون عندكم هنا كانوا درسوا معنا 4 من الرجال.
1: Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada saat ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan iradahnya, izinnya, saya bisa berhadir di negeri 1 juta wali ini, salah satu nikmat yang besar yang saya rasakan.
2: Nashkurul Maula tabaraka wa ta'ala bi taufikihi wa kudratihi wa iradatihi hadarna fi hadzal buldan alladhi yusamma alaf alaf wali fi hadzal makan.
1: Dulu waktu saya mondok, saya belajar tentang ilmu nahwu. Di antaranya ada pasal tentang ismul ladzi la yang sarif. Al ismul ladzi la yang sarif ma fihi illatani au illatun min alitsin.
2: Kuntu ta'allamtu fil ma'had kathir min al funun al ilm wa minha ilm al nahwu wa ta'allamna bab min abwab al nahwu alladhi yusamma ismul la yang sarif.
1: Di antara sebab-sebab ilat yang 9 itu ada tarkib.
2: Min hadzal bab yusamma ismul la yansarif yani ilmu ilal 90 ilal 9.
1: Guru saya memberikan contoh tarkib min ilal 90 tarkib wa huwa baqa ba'la baqa wa hadra mauta.
2: Thumma mudarrihakuna yu'allimuna tarkib. Mithaluh ba'la bak wa hadra maut.
1: Saya tidak bisa membayangkan, cuma tahunya nama Hadramaut. Hadramaut adalah nama sebuah daerah, gitu saja Ustaz saya membilangkan.
2: Thumma lama sami'ana hadha al-isim matasawarna fi dhihin. Sami'ana faqat hadha al-isim buldan.
1: Alhamdulillah, dengan izin Allah pada saat ini saya sudah sampai ke negeri Hadramaut.
2: Alhamdulillah al-an bitaufiqillah hadurna ma'akum fi Hadramaut.
1: Kemudian sering di Indonesia mulai anak-anak kecil sampai remaja-remaja itu melantunkan kasidah. Ya Tarim, ya Tarim. Saya mendengar itu saja tidak pernah terbayang saya akan sampai ke Tarim.
2: Thumma kathir sami'na fi Indonesia minal atfal was syabab yulqinuna al-qasidah awwalaha ya Tarim, ya Tarim. Thumma sami'na faqat wa atamannain an aji ila tilkal buldan.
1: Sekarang Allah buktikan saya sampai di bawah ke tempat ini.
2: Walakin al-an hakakan Allah wa ayyakum bihudurina fi hadzal buldan.
1: Selama saya di Indonesia, saya pernah 3 kali menghadiri acara The Tablik Akbar, yang di situ hadir Yang Mulia As-Sayyid Al-Habib Umar.
2: Thumma 3 sinin fi Indonesia hadarna 3 majalis alladhi fiha Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh.
1: Di daerah saya 2 kali.
2: Fi biladi marratain.
1: Yaitu daerah Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah.
2: Ismuha Kalimantan Wusta.
1: Yang satunya lagi adalah di Pulau Jawa, tahun kemarin di daerah Solo.
2: Thumma hadarna marratan thalithah fi Solo, Jawa.
1: Jarak antara daerah saya dengan ibu kota provinsi tempat Yang Mulia Al-Habib Umar berdakwah itu kurang lebih 200 kilometer.
2: Thumma bu'ud masafah min mantikati ila dhalikal majlis 200 kilo.
1: Acara itu dilaksanakan malam hari setelah salat Isya.
2: Thumma hadzal majlis ba'da salatul Isya.
1: Tetapi kami harus berangkat mulai habis salat subuh.
2: Walakin masyaina ba'da salatul fajar.
1: Dengan harapan bahwasanya kami bisa langsung dekat berhadapan dengan Al-Habib.
2: Narju minallah likai yugarribuna ma'a Sayyidil Habib Umar.
1: Acara itu dilaksanakan di tempat namanya stadion.
2: Thumma hadzal majlis yulqi fi maidan.
1: Stadionnya besar, banyak memuat manusia, mungkin bisa hampir 100.000 mungkin.
2: Thumma hadzal maidan wus'uhu takriban li 'adad 100,000 syakhs.
1: Tetapi meskipun kami hadir waktu sore acaranya Habib Isya, jangankan kami bisa berhadapan, masuk ke dalam stadion saja kami tidak bisa.
2: Lama masyina min ba'da al-fajr thumma wasalna ba'da al-'asr walakin al-muhadarah sayyidil habib tabda ba'da al-isha walakin ma naqul nadkhul ila hadha al-maidan dakhalna kharij faqat ma dakhalna ila dakhil.
1: Selama 3 kali saya menghadiri acara As-Sayyidil Habib Umar, saya hanya bisa melihat dari jauh dari layar lebar.
2: Mundu hadarna muhadarah Sayyidil Habib Umar syufna faqat fi syashah ma hasalna fursah likai garib ma'a Sayyidil Habib.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada saat ini saya ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa berhadapan dengan beliau langsung, bisa bersalaman setiap subuh dengan beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, lillahil murad fima arad hadarna salaina ma'a Sayyidil Habib salatul fajr wa safahna Sayyidil Habib wa garib ma'a Sayyidil Habib.
1: Kemudian yang membanggakan saya, di sini saya melihat bahwasanya banyak tulab-tulab, pelajar-pelajar dari Indonesia yang belajar di sini.
2: Walladhi yufarrihu qalbi kathiran, kathir min talabata Indonesia yadrusuna fi dar Mustafa huna.
1: Bahkan saya lihat sebagian toko-toko, warung-warung yang ada di sini, ada tulisan-tulisan bahasa Indonesia.
2: Kedalika ba'du dakakin fi huna maktub fil lawh atau fil jidar kitabah Indonesia.
1: Bahkan banyak makanan-makanan yang dijual dengan selera atau makanan khas Indonesia.
2: Kedalika fi tilkal dakakin yuba'a fihi ta'am alladhi khas mawjud faqat fi Indonesia, lakin huna mawjud kedalik.
1: Di antaranya saya sudah mencoba ada makanan khas Indonesia namanya bakso.
2: Wa kadhalika jarabna fi hadha tarim akal khas fi Indonesia faqat alladhi yusamma bakso.
1: Tapi harganya 3 kali lipat daripada harga Indonesia.
2: Bakso hadha yu'tabar daqiq yani.
1: Mudah-mudahan bisa agak lebih murah lagi nantinya.
2: Wa si'ruhu adhaf min fi Indonesia.
1: Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya hubungan Indonesia dengan Tarim, banyaknya pelajar, mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain Habib Umar bisa lagi berkunjung ke Indonesia.
2: Narju min Allah Subhanahu wa taala likay Sayyidil Habib yazurna katsiran miraran tulu hayati ila Indonesia.
1: Sehingga tertanamlah rasa kecintaan kepada beliau, rasa hubungan roh dengan beliau, dan anak-anak kami dan orang-orang Indonesia nanti bisa membawa hal-hal yang tertanam di sini, yang sudah menjadi budaya di sini, dibawa ke Indonesia kembali.
2: Hatta ghurisat mahabbatina ila Sayyidil Habib wa narju min Allah an yanfa' at-talabah alladhina yadrusuna fi dar Mustafa wa yanshuruna hadha an-nur nur al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
1: Kira-kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wat tanzil wa bayani wahyihi ala lisani akrami mubayyinin wa dalil سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك كرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان والإحسان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أما بعد فإننا في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وتوجيهه وتعليمه سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم انتهينا في سورة المؤمنون إلى ما ذكر الحق جل جلاله وتعالى في علاه من قصص إرسال الرسل فقص قصة النبي نوح ثم الرسول الذي جاء من بعده وهو نبي الله هود على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام وقال سبحانه ثم أنشأنا من بعدهم أي من بعد قوم نوح قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله وهكذا تتحد رسالات الرسل أجمعين بالإيمان بالله وعبادته وحده وطاعته والبعد عن معاصيه ثبتنا الله على ذلك وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة كفروا بالله وأنكروا يوم القيامة والرجوع بعد الموت وأترفناهم في الحياة الدنيا فسحنا لهم فيها مجالات ومظاهر وأبهات وكل ذلك لو كان فيه شيء من حقيقة الشرف والكرامة ما أعطاه الفجار والكفار بل قال نبينا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ولكن الأمر كما ذكر سبحانه وتعالى وسيأتي معنا في الآيات وقال سبحانه وتعالى فيما مضى من الآيات الكريمة ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم يقول سبحانه وتعالى في عندكم في يقول جل جلاله وتعالى في علاه آخر سورة عمران ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وقال سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين ونسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون قال تعالى وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم أي النبي هود عليه السلام يأكل مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون ورأينا أن هذا هو المتكرر ينكرون على الرسل أنهم بشر وهل جعل الله تعالى المزايا والخصائص إلا بين البشر وبين بني آدم فيهم الرسل وفيهم المقربون وفيهم الصديقون وفيهم العارفون فما معنى التنكر لوجود البشرية أو ولا داعي لأن تكون شبهة من الشبه وما أرسل من قبل من آدم إلى خاتم النبيين إلا آدميين إلا بشر من البشر وناس من الناس أرسلهم جل جلاله إلى الخلق وفي هذا أنه عندما يغلب علينا النظر إلى البشرية بدافع ضيق صدر أو حسد أو غير ذلك نحرم الانتفاع ببعضنا البعض ولكن إذا أقمنا ميزان الخصوصية مع البشرية انتفعنا بالخصائص المبثوثة في البشرية بأصنافها وأعلى الخصائص الموجودة والمبثوثة من الله في البشرية النبوة والرسالة ثم الصديقية والولاية الخاصة ثم يتبعها بقية الخصائص ولكن قد يمنع الانتفاع بالخصائص التركيز النظر على مجرد البشرية والتغافل عن إمكان وجود الخصوصية في البشر قالت لهم رسل من نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده جل جلاله وتعالى في علاه قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون وبعد ذلك هذا البشر الذي دعاهم لموجب السعادة قالوا كيف نطيع بشر وبينكم البين تطيعون من أنتم بعضكم يطيع بعض وعندكم معظمين ومقدمين ما هم بشر بس ذا البشر وأنتم والحكم الرؤساء ما هم بشر يعني زعماكم ما هم بشر إلا ذا بشر ما نتبعه وذلك البشر نتبعهم تمام يعني فين الميزان هذا تعلم أنه إنما هي دوافع ضيق الأفق وعيا وحساسية وعنادا وحسدا وما إلى ذلك كما قال الله عن اليهود والنصارى الذين يوقنون بنبوة نبينا محمد ويكذبونه قال بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان يحسد ان ينزل الله من فضله انزل من فضله على من شاءوا منه فباءوا بغضب على غضب للكافرين عذاب مهين. يقولون ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات المتعدون ما ابعد ذلك. يقولون بعد ذلك هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. غاية في السخافة والتنكر للعقل. هذه الحياة بما فيها تحمل لكل عاقل واعي دلالات كيف جاءت ولماذا وما هي الغاية، ووجودها دليل عظمة هذا الذي أوجد. وهل يمكن من نفسها أن توجد نفسها؟ هذا الذي ما يقبله العقل. فإذن فتقول لك الحياة التي أنت فيها إن محييك وخالقها قادر على أن يعيدكم كما بدأنا أول خلق نعيده جل جلاله وتعالى في علاه. إن هي الحياة نموت ونحيا، يعني يموت منا طائفة ويحيا آخرون، وما نحن بمبعوثين بعد الموت. إن هو يعني يعنون النبي هود إلا رجل افترى على الله كذبا، أعوذ بالله، وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، ينزل عليهم ما يندمون به على كفرهم وعنادهم، ولا يستطيعون بعد ذلك أن يتخلصوا ولا أن يتداركوا أنفسهم. فأخذتهم الصيحة بالحق بالعدل بالقسط، فأخذتهم الصيحة بالحق. صاحبهم جبريل مع هبوب الريح الشديدة التي هبت عليهم فهلكوا. فقال كما قال في الآية الأخرى كأنهم عجاز نخل، وهنا يقول غثاء، فجعلهم غثاء، صارت أجسادهم رمى في الأرض كأنها غثاء، غثاء السيل الذي يحمله قدامه، وكأنها والغثاء الأمر أيضا الحقير والمرمي. قال فجعلهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، ظلموا أنفسهم. جاءهم الرسول بالحجة والهدى وبالدليل والبرهان فأبوا. قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، قرونا كثيرة. جاء النبي صالح وبعد قرون كثيرة إلى أن بعث إبراهيم عليه السلام، لكن ما بين صالح وإبراهيم قرون كم سماها الله كثير في القرآن. فقال سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح قوم عاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم كثرا، والذين بعدهم لا يعلمهم إلا الله. من بعد ثمود قوم وقوم وقوم وأمة وأمة وأمة ونبي ونبي وبعد نبي، وكل الأنبياء فيهم من كذب به وفيهم وهكذا. ولم يأتي إيمان أمة كاملة إلا ما كان لسيدنا يونس بعد أن كذبوه وآذوه وأخرجوه، لما رجع إليهم وكانوا أكثر من 100,000 آمنوا كلهم، الذين رسلهم هم 100,000 يزيدوا أو يزيدون، يعني بل يزيدون على 100,000 فآمنوا فمتعناهم. ولهذا قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إلا قوم يونس، هذول اللي، وأما باقي الأمم حد يؤمن وحد يضد يضاد ويعاند ويكفر، هؤلاء آمنوا كلهم بعد ما تعبوه، بعد ما قلت تعبوه كذبوه وخرجوه، بعدين لما رجع إليهم آمنوا كلهم، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يقولوا جل جلاله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، قرون كثيرة. وبعد إبراهيم إلى يومنا هذا أيضا قرون، وإن كان يمكن تكون تلك أكثر من جهة العدد والمدد، لأنهم كانوا يعمرون أعمار مش مثل أعمارنا، نحن أقل الأمم أعمار، وأكثرنا ما بين 60 و70، وأقلنا من يجوز ذلك. كم نسبة الذين يجاوزون 70 من أمة محمد؟ ولا عشرهم ولا ربع عشرهم، ولا يتجاوزون 70، والأكثر يموتون قبل ذلك. لا إله إلا الله. قال ومع كوننا آخر الأمم وأكثرها أعماراً فلنا بالفضل الرباني السبق في القيامة لأجل إمامنا ونبينا وشافعنا صلى الله عليه وسلم المكرم، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تحاسب أمة حتى تحاسب أمة محمد، لا يمر على الصراط أمة حتى تمر أمة محمد، لا تدخل أمة إلى الجنة حتى تدخل أمة محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وجعلنا الله في خيار أمته. قال الله: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبقوا من أمة أجلها وما يستأخرون. لا أحد منهم يموت قبل وقته، ولا أحد منهم يتأخر عند الساعة المعينة المحددة المرسومة في قدر الله تبارك وتعالى. والأمر كذلك، الأمم والطوائف والجماعات والأحزاب والهيئات ما تسبق من أمة أجلها وما لكل أمة أجل، لكل أمة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما كان من أمة وما كان من حكومة ودولة وما كان من حزب وما كان من هيئة كلها مقدرة لها أوقات ونهايات. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم كل نفس ذائقة. والأمام والأجيال والاتجاهات والطوائف كلها لها أوقات معينة محددة ما تسبق من أمة أجلها، ما يمكن تتقدمون على الساعات التي حددها الله ورتبها لهم، ولا يتأخرون عنها، لا يتقدمون ولا يتأخرون، بل كل واحد في أجله ووقته وينتهي. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، جاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا لوط عليهم السلام، كلهم جاءوا هؤلاء وأنبياء أخر قبل موسى عليه السلام أن يبعث إلى قومه. قال: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني كما قالوا: وإن من أمة إلا خلا فيها. أرسلنا إلى كل أمة الرسل. قال: ثم أرسلنا رسلنا تترى، تتوالى يتبع بعضهم بعضا، أمة رسولا بعد رسول، رسولا بعد رسول، رسولا بعد رسول، يصدق بعضهم بعضا. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا. قال تعالى: فأتبعنا بعضهم بعضا، مكذبين بعد مكذبين بعد مكذبين، يهلك هؤلاء ويهلك هؤلاء ويهلك هؤلاء. وكل الذي كذب الرسل من عهد آدم عليه السلام إلى نبينا محمد هلكهم الله، وأخر هذه الأمة لا يعمها بهلاك من عنده إلى الأجل الذي حتمه سبحانه وتعالى لقيام الساعة. ولا تستاصل هذه الأمة بعذاب يستأصلها وتهلك بكلها، ولكن تهلك طوائف بعد طوائف بعد طوائف بعد طوائف لا إله إلا الله إلى الأجل المعلوم. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، أجمع حديث ما عادش وجود لهم إلا ما يتحدث عنه، كانوا قالوا وفعلوا روحوا وتركوا، جعلناهم أحاديث. فمنهم أحاديث يذكرون بالخير وهم الذين آمنوا بالرسل، منهم أحاديث أيضا حدوثة وضحك عجوبة يتعجب عنهم، يقول كان كذا وذا ذا غرق وذا جاته صيحة وذا رميت عليهم الحجارة وذا أحاديث، جعلناهم أحاديث. لم يبقى لهم وجود ولا قوة ولا قدرة ولا أثر إلا أحاديث بالكلام، كل ما كانوا قالوا فعلوا خلاص تحولوا إلى كلام لا حديث، وجعلناهم أحاديث. فبعدا لقوم لا يؤمنون، بسطنا لهم بساط الخير ودعوناهم إلى موجب السعادة، راحوا وراء الأهواء والشهوات وتبع بعضهم بعض على معادات أنبيانا ورسلنا فهلكوا. فبعدا عن الرحمة وعن المغفرة وعن بعدا لقوم لا يؤمنون أي هلاكا لهم بتكذيبهم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون عليهما السلام وقالوا ما تسبب أحد لأخيه بفائدة ومنفعة أعظم مما تسبب موسى لهارون. كيف تسبب له النبوة؟ قال يا أخي هارون أرسله معي. فما أحد نفع أخاه مثل ما نفع موسى هارون، وتحول هارون إلى نبي بأمر الله تعالى، ولكن جعل سبب سؤال موسى عليه السلام فأرسله. فجاء موسى وهارون بآياتنا العلامات بآياتنا بالكتاب الذي أوحى إليهم والدين الذي جاء به وسلطان مبين، سلطان مبين ما جعله الله تعالى من آية اليد وآية العصا. ثم بقية التسع الآيات، في تسع آيات لا فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال بأين سلطان مبين واضح بين يدل على صدق موسى وهارون، أرسلهم إلى فرعون وملئه جماعاته المحيطة به فاستكبروا والعياذ بالله تبارك وتعالى عن قبول الحق، وكانوا قوما عالين أي طاغين ظالمين متكبرين يظلمون الناس، وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، وكان احنا بشر بشر بشر بشر في الأمم كلها، في الأمم كلها وإلى وقتنا حتى في نظرتهم سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد بشريته أو نظرتهم إلى أرباب الخصائص من الأولياء والصالحين والبشر، وبعدين والخصوصيتين هي والبشر بشر، ولكن ما البشر هم سواء أن نحن لبشر مذكور، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده كما قال جل جلاله أن أمير لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قالوا تحت قهرنا وأمرنا هؤلاء كلهم، يعني هم في تحت الحكم والمملكة ما يستطيعون يعاندون ولا يضادون فرعون وقومه، فعدوها عبادة لهم وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فرعون وملأه، كذبوا موسى وهارون فكانوا من المهلكين، هلكوا والعياذ بالله تبارك وتعالى لتكبرهم. فالمتكبرون الظالمين

الناس الباغون هم الذي سموا قوم عالين يمنعهم كبرهم عن الهداية. قال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، أن يروا سبيل الغي يتخذوا بذلك، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والعياذ بالله تبارك وتعالى قال: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد أتينا موسى الكتاب التوراة أنزلناها عليهم فيها البيان لهم لعلهم يهتدون، فهي ففيها إيضاح وتبيان وإقرار للحقيقة وتقريب إلى إدراك الحق لعلهم يهتدون. فأبوا إلا الكفور وإلا الطغيان فأهلكهم الله تبارك وتعالى، وفي ساعة أغرقهم في البحر. فلما أدركه الغرق أي فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي أمس به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذه حالة الناس عند ظهور الحقيقة، جميع الخلق يؤمنون ويصدقون لكن بعد ما يفوت الأوان، إلا ما في حد في البرزخ بقى ملحد ولا على دين ضلال ولا مكذب، كلهم خلاص الله واحد لا إله إلا هو ربنا ورب كل شيء والرسل صادقون والأنبياء على حق. والفلسفات الطويلة عريضة حكم اللي كنتوا تشمخون بها في الدنيا وين راحت؟ ما عدها شيء. مثل الذين كفروا، قال: والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقي يحسبه ظمآن وما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يعني وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع. وهم ثقافاتهم هذا وحضاراتهم أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوق موج من فوقه ظلمات بعضها فوقها إذا أخرج يده لم يكده، ومن لم يجعل الله له نورا فما له. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة محمد والتصديق به صلى الله عليه وسلم. ثبتنا اللهم على الإسلام وزدنا منه، ثبتنا على الإيمان وزدنا منه، وبارك لنا في أعمارنا واختم لنا بالحسنى، وأنت راض عنا على ثبتنا على لا إله إلا الله، تحيينا عليها وتتوفانا عليها وتبعثنا مع أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: واجعلنا ابن مريم يعني عيسى عليه السلام وأمه آية. هذه تحمل من دون ذكر ولا نكاح ماشي، وإذا يولد من دون أب إيش هذا؟ آية. يقول: أنتم تظنون لما جعلت سنتي في الحياة أن أخلقكم من آباء وأمهات أنهم هم يتصرفون ولم يخلقون؟ لا يخلق. وإن أردت أخلق من غير أب أخلق، وإن أردت أخلق من غير أب ولا أم أخلق. إن مثل عيسى عند ذلك مثلي آدم، فسيدتنا حواء خلقت من آدم من ضلع من ضلع آدم. وين أمها؟ ماشي أم في أم لحواء في أم الباقيين دي. وسيدتنا مريم حملت من دون ذكر، بعدين جاء عيسى من دون أب. بغيت من دون أب عيسى، بغيت من دون أم حواء، بغيت لا أب ولا أم آدم. إذن من يخلق لا أب ولا أم؟ الله اللي يخلق. فجعل هذا سبب. قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. آية هذا تحمل حمل كامل من دون، قال ده كيف قالت عليها سلام الله تبارك وتعالى: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به وكان ولد بلا أب، وجاءت به إلى قومها، أتت بها قومها قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك. فأشارت إليه، إيش كيف نكلم من كان في المهدي صبية، طفل كما هذا تشيرين إليه؟ صلى خطبة في المهد سيدنا عيسى، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. سمعون ركزوا عيونهم يسمعون طفل يتكلم في المهد، وجعلني مباركا أينما كنت. شو الكلام هذا؟

0: وحولناهما إلى ربوة في قراءة ربوة ذات قرار ومعين. ربوة مكان مرتفع من الأرض، قرار مستوي، ومعين ماء جاري عذب. وحولناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، فقيل بيت المقدس وقيل دمشق، إلى ربوة ذات قرار ومعين. وفي هناك أيضا في دمشق مكان يقال، قيل أنها غوطة دمشق، قيل أنه في مكان مرتفع وعنده ماء أيضا يجري، وقال إنها هذا الذي أوى إليه سيدنا عيسى مع أمه، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ثم أخذ الحق يبين خطابه للرسل وأحوال الأمم، ولقد بين لنا ربنا البيان الكامل الشافي، له الحمد له المنة، نسأل ينفعنا ويرفعنا بكلامه وذكره، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، ارفعنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن، ومن ترفع فلا خافض له، ومن تخفض لا رافع له، فارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران، واجعلنا عندك من أهل القرآن، وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، يظهر سره في القلوب والعقول للأرواح، يا مجيب الداعي ويا مغيث المستجين، واحي بالقرآن قلوب أهالينا في ديارنا وأولادنا، وانظر إلى الحاضرين وإلى السامعين وإلى المتابعين نظرة من عندك تحيينا بها، تحيي قلوبنا بالقرآن وسر القرآن ومن أنزلت عليه القرآن، وارزقنا حسن متابعته في كل شان، يا كريم يا منان يا أرحم الراحمين.
1: فاتح الأرواح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله، ثم الأرواح سيدنا مهاجرنا ياسين فقيه مقدم محمد علي بعلوي، صاحب الحضرة المقام حبيب الشيخ بكر بن سالم، حبيب محمد بن سالم حبيب الشيخ بكر بن سالم، حبيب علي مشهور محمد بن سالم حبيب الشيخ بكر بن سالم، يا سادتنا الشيخ بكر فيما سادتنا البعض، أمواتنا أموات الحاضرين أموات المسلمين أجمعين، بحقهم يا مسرهم ربي يكفينا وإياكم شر الطاغين الحاسدين الحاقدين المعدين، حفظ الحبيب عمر وأخوانه وأولاده من كل شر، فقهم من كل خير، وصلح المرضى وباطنه، وبنة الله يشفينا ويشفيكم من جميع الأمراض والأسقام، احفظنا من كل شر من جميع العدو والحساد، خاتمه ولي علينا خيارنا ولي علينا شرارنا من الحب النبي، أدوم يا من أسقام الصلح والصلاح، ويعطوا كل سيد منا منكم رسولا على مرض الله ورسوله، وختم الصالحات عمالنا وجيالنا، واجعلنا وإياكم عبيد إحسان لا عبيد امتحان، على كامل على النية وعلى من وسلفنا الصالحين وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين،
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

ومن في الكون عند الله أفضل من حبيبه ويا نعم

بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، لما يعلمون من كراهته لذلك. وعن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، فذكر الحديث بطوله. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته، فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة، يعني على الخير. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس،
ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء، وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنثى فلتاته، متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد، وكانت له صحبة، قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال: بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذاك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب، أو صواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد خفة، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينقص،
فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض، فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا أيها الناس، أفرجوا لي. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب: من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. من هما؟ قال، ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة.

الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم